0: معظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
1: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارط من قبل السلطات الظالمة في عصره. منخرق الخفين يشكو الوجا، تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.
2: كيف تجد نفسك يا أبا في مثل هذا الأيام، أيام الحرب وخروجك، كان معك بيت، كان معك مسكن تبعد فيه، وين أيهم أشكال الحالات؟
3: كلها نعمة، فيك نعمتها السلامة من المشاق ولا العناء، باعتبار كان من المرض وذي نعمة السكينة إذا تنزل على المجاهدين نشارك فيها ونقص منها السكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن مستريح، مستريح أن يقدر أحرز دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
1: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
2: في قول الإمام القاسم، الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة وخيف الظالم وخاف مني، كيف قال؟
3: نسيت كلامه. لا هو جاه هو هادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين أنه يكون أنها فضيلة عند الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه.

ربنا تمكن له أبيات تلحس على الجفاف ما أحفظ ساحلة فلك في الأسلوب مثل بكري قراء لا تبلى على الدهري فلك في مثل مدام الأولى حملكم الله لدى بدري فلك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذكري

0: خلك يا مغرور لخلتن يديك حر النار والجمر. إيش يا جهاد؟ لأن طريق الجنة المقربة دين طريق قريبة. هذا مها أحد أبخ الحسنين من نفر المشهادة من حيث أنها أذي استشهد كذلك فضل ظاهر القرآن وذي يسلم وذي وعد بالهدى إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يقبل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة إن بغي نحرص على الإنسان إذا يدعي الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة لنال بها هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد

عالية رفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة، وأفضلهم شفاعة، وأرفعهم درجة، وأقربهم منزلة، وأوضحهم حجة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة طاعة

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

لا إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر، فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامج وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين، لليمين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال، عادة سل مول مول مول مول مول مول

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا

0: صن
1: دايمون
0: صن الله
1: دايمون دايمون
0: صن
1: دايمون
0: صوت هز الأرض Hold, hold, hold, no limit. Hold.

الله. واحد واحد، هزه هزه هزه، تنظيم.

0: باستمرار
1: حتى العدو باستمرار
0: محول شد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا

0: بنيه.
1: احسن قال قول قول قول لي مالي مالي ما تدرى الامام. احسن فت فت قول قول قول قول لي. نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان. هذا نهي معنويات.

0: سد
1: بادي مون
0: سد
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: من الله
2: هيهات
1: من الله
2: هيهات
1: من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلان.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعودة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلى من هدى وكل المقاومين للاحتلال الصهيوني لفلسطين. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، موضوعها عنوانه فلسطين قضية الأمة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء القهوة من صيني القشرة وفنجان البن بالنكهة الفلسطينية، نتكلم في موضوع فلسطين قضية الأمة، ولأنها كذلك يعني هي قضية الأمة العربية والإسلامية، فدعونا نبدأ الموضوع بالإجابة على التساؤل: لماذا المشروع الصهيوني الأمريكي اختار فلسطين لاحتلالها واستباحة أرضها وإنسانها ومقدراتها؟ الجواب ببساطة يا رفاق السلام والجهاد، لموقعها الجغرافي المتميز ولمصطلح اليوم العلمي الجيوسياسي. فأهمية الجغرافية أنها تتوسط البلدان العربية، يعني أنها في قلب الوطن العربي، وتطل شواطئها على البحرين المتوسط والأحمر، وتخزن أرضها المباركة مختلف أنواع الثروات الطبيعية من نفط وغاز ومعادن وغيرها، وكذلك تربتها صالحة لكل أصناف المنتجات الزراعية من حبوب وفواكه وخضروات، وفي المقدمة الزيتون كغذاء رئيسي للسكان ومادة لإنتاج أنواع الزيوت. وفوق هذا كله هي تحتضن المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، وغير ذلك من مواصفات جعلت المستعمر والغازي الصهيوني الأمريكي يبدأ باحتلال فلسطين ويهجر إليها شتات اليهود لتكون أرضا لهم، ومنطلقا لتحقيق الحلم أو النبوءة التلمودية بأنها أرض الميعاد. والهدف الأكبر لأعداء الله أنها من الفرات بالعراق إلى النيل بمصر، فكان زرع هذه الغدة السرطانية لتنتشر في أرجاء البلاد العربية والإسلامية، والهدف الاستراتيجي لقوى البغي والعدوان سياسيا هو فصل المشرق العربي عن مغربه، ولهذا اختيرت فلسطين كموطن لليهود تبعا لتنبؤاتهم التلمودية الحالمة بإسرائيل الكبرى، كما أن زرع هذا الجسم الغريب الهدف الأكبر منه هو القضاء على مقومات النهضة للأمة العربية والإسلامية وعوامل عزها ونموها ورفعتها. فهذا هي فلسطين العروبة والإسلام، ويلزم أن تظل قضيتها الأولى والمركزية وواجبها الديني والأخلاقي والإنساني الجهاد في سبيل الله لتحرير أرضها وإنسانها من براثن العدوان والاستباحة، وإلا فاختار مشروع الصهيوني الأمريكي ومخططاته الشيطانية الشريرة سيظل قائما ما دام هناك تقاعس وخذلان وموالاة لليهود والنصارى. وقرآننا المجيد زاخر بالآيات التي تحذرنا من ذلك. خير ناصر للمستضعفين والمظلومين وهو الناصر لأوليائه المجاهدين الأبرار والعاقبة للمتقين.
2: التعاون القائم في إطار محور المقاومة، محور الجهاد والقدس والمقاومة، وتعاون إسلامي، أخوة إسلامية، تحرك في إطار الواجب الذي ينبغي أن تكون عليه كل الأمة، كل المسلمين، ينبغي أن يكون هذا محور الأمة بكلها، توجه المسلمين جميعا ضد الطغيان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي الإجرامي الوحشي الذي أباد العرب في فلسطين وأبادهم في لبنان ونكل بهم في كل بلدان هذه الأمة. يكون الموقف من الجميع والتحرك من الجميع، هذا هو الواجب الإسلامي الواجب القرآني. هنا ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأعداء يحاولون أن يشوهوا التعاون بين المسلمين للتصدي للخطر الذي يستهدفهم جميعا، بينما القرآن الكريم يحثهم على التعاون في إطار الجهاد في سبيل الله ضد أعدائهم الذين يشكلون خطورة عليهم ويستهدفونهم ظلما وطغيانا وعدوانا. الله يقول في القرآن الكريم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. يقول أيضا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من التعاون على التقوى لتنفيذ تعليمات الله وأوامره في دفع الخطر عن هذه الأمة.
4: إخوتي أخواتي أبنائي وبناتي، مظلومية فلسطين وأهلها الجرح النازف في الجسد العربي الإسلامي، ويكثر الكلام وتكثر التحليلات عما يفرضه الكيان الإسرائيلي من استباحة كاملة للأرض والإنسان. ومن خلال المتابعة للأخبار والمستجدات وأحداث قضية الأمة الأولى، ومن بعد انتصار طوفان الأقصى الذي غير الموازين وقلب المعادلات في الصراع، وبعد خطة السلام المزعومة للمجرم ترامب وتنفيذ مرحلة الأولى، وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب الغاصب إلى خطوط محددة. فالكيان اللقيط كعادته لا يلتزم بأي اتفاق أو عهد أو ميثاق. فبعد أكثر من عامين على حرب الإبادة الوحشية لم يتوقف العدوان ولا ينفذ مما اتفق عليه إلا النذر البسيط الذي لا يكاد يذكر. ولعل الإحصاءات التالية تفصح عن نفسها في تمادي وإغال الكيان المؤقت في إجرامه وعدوانيته ووحشيته. فقد بلغ عدد الشهداء ما يربو عن 73,000 في غزة، وأكثر من 100,000 جريح هذه الأيام. وبعد أكثر من 200 يوم على بدء تنفيذ ما يسمى اتفاق السلام، بلغ ما دمره العدوان 1,700 منشأة مدنية، منها 800 منزل. وتفيد التقارير بأن 90% من غزة تم تهديمها، وأن هناك أكثر من 10,000 مفقود وبالذات تحت الأنقاض. وفي تقرير للأنروا أنه بلغ عدد الأطفال المبتورة أطرافهم 11,000، وعدد الشهداء منهم منذ بداية حرب الإبادة 18,000. هذا غير النساء والرجال. ويتعرض الأسرى الفلسطينيين لأبشع أنواع التعذيب والامتهان والوحشية، بما في ذلك تسليط الكلاب لنهش أجساد المسجونين واللي معظمهم بيعانوا من حالات يرثى لها، وقلة ما يسمى بالكنيست أجر مشروع قانون إعدام الأسرى وخاصة الذين شاركوا في انتصار طوفان الأقصى. مخالفا بذلك القوانين والعرف الدولية يا غارة الله فهو حسبنا ونعم الوكيل. وكلنا بنتابع يوميا الاختراقات لوقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة وضحاياها من الشهداء والجرحى والوضع الصحي المنهار تماما لأهالي غزة. وبتتعظم الانتهاكات على الناس في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية ما فيها طبعا تدنيس وتهويد المجلس المسجد الأقصى، يعني العدو الصهيوني وهو بيعمل على تهويد المسجد الأقصى، وبين الوقت والآخر بيقفل أبوابه في وجه المصلين المسلمين. هكذا هم أعداء الله والإنسانية. فهل يعي كل العرب المسلمين جسامة هذه المأساة وواجبهم الديني والأخلاقي تجاه فلسطين الجريحة؟ فلن يرحمهم الله والتاريخ، والله بالغ أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم وله العاقبة. رفاق الجهاد في سبيل الله والحق، هذا ما سمح لنا به وقت البرنامج عن قضية الأمة فلسطين. سنواصل إن شاء الله في حلقة قادمة تناول جوانب أخرى. فصبرا وصمودا يا أهلنا بفلسطين المحتلة، فرجال الله بالمقاومة الفلسطينية وسائر محور الجهاد والمقاومة لن يقصروا ولم يقصروا بدعمكم وإسنادكم مهما كانت الظروف والأحوال. تحية كبار وإجلال لكل عربي مسلم حر شريف لا يألو جهدا في تحمل هذه المسؤولية التاريخية، وسيظل الكفاح والنضال وأعمال المقاومة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، وعبر كل الجبهات عسكرية وأمنية وإعلامية وثقافية. ونشيد ونبارك بكل حر ومقاوم ومجاهد شارك في إحياء الذكرى السنوية للنكبة عام 48 ميلادية ومرور 8 عقود من المقاومة ضد الاحتلال، وحتى تحرير فلسطين قضية الأمة. نسأل الله الرحمة للشهداء بفلسطين ولبنان وإيران والعراق بمحور الجهاد والمقاومة، والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وعاشت فلسطين حرة مستقلة. يجدد لقانا مع صين قشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
5: صيني قشر بنكهة سام افتن.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخطط فلن نخطط، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

فلنثق بالله هو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه، سنحظى بأن يكون معه.

عرفنا أن باستطاعتنا أن نعمل وأن بأيدينا وفي متناولنا كثير من الأعمال، وهذه الصرخة الله أكبر هي ستترك أثرها، ستترك أثرا كبيرا في نفوس الناس.

كان من مميزات هذه الصرخة أنها تحصن الساحة الداخلية، لأنه يصنع بيئة ساخطة على العدو، بيئة غاضبة على العدو، بيئة متحركة ضد العدو، معبرة عن عدائها وسخطها ضد العدو.

0: أكبر الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لله.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
4: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمال أن تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
3: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعات وكل الحاضرين معنا في برنامجكم الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم بمية حال.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا كل المزارعين وكل المزارعات. الله مجابر اليومين اللي بيتابعوا برنامج الحكيم اليماني هيقولوا ان عاد المطهر صديق المزارعين لبس لنا القبعة السوداء وبيجابرنا غير ما بيفعلوا بنا وما يشتوا يفعلوا بنا وكيف ان احنا نحافظ على ما معانا من خيرات في ارضنا. طبعا مشي قبعة السوداء هو واقعها واقع حالنا انا بين اشرح واقع الحال الحاصل. طبعا انا ما بين اشرح هذا انا عشت اكثر من 30 سنه عايش وداري كيف تدهورت العمليه الانتاجيه وكيف انه محولوا الناس من الهجره من الريف الى المدينه وكيف انهم حتى شبابنا شلوهم من المدينه الى مدنهم والى خارج الوطن ويلا والكل اخترب وصار الدام سجلوا وتنتم بطانيات وجاو قدو بيقول ابغى مويا ابغى شاهي ابغى كوفي ابغى وبغبغ وفعل يوم هناك كيف وصار استعرض بطولاته وانتصاراته في بلاد المهجر وهي بطانية ومسجلة وحيرف وقال يلا يرجع كبر وفلتنا أراضينا. أنتوا دارين كيف جولنا في هذا الغاز؟ أقول لكم كيف. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى نبينا الطاهر. بدأوا في حاجة اسمها تحقير العملية الزراعية، تحقير العمل الزراعي والإنتاج المحلي. عندما جت محاصيلهم ومنتجاتهم وغزت أسواقنا بدأت أيش تحقير للمنتج اليمني، والجهات المعنية عندنا رقدت وخضعت وسلمت، قالوا ما دام قد المغتربين بيصيروا يتوزلت هيا نزيد نفعل لهم بنوك وقدم ما شاء الله وبتجي زلط خيرات والأمور طيبة ونسيوا أنه هذا اقتصاد زائف ومورد غير مستدام وغير ثابت حق المغتربين. ها قلبوا دول الخليج علينا، ما هو لي يقع طردوا لنا المغتربين اللي عندهم واني بضالة فوق البضالة وعالة فوق العالة. وهذا غير بس أذكركم بما حصل وما زال في الجراب يا حاوي، مدري ما هو يقول المثل المصري يعني وعدهم مخبين أوراق خيرة. أنا بنتي لكم مؤشرة أنهم عندما حكروا العمل الزراعي حكسوا لنا الريف هجرة إلى المدينة، خلوا الناس كلهم يهجروا أراضيهم الزراعية وإنتاجهم وحولوا لنا الريف الذي كان رافد للمدينة ورافد للاقتصاد الوطني المقاوم الذي ذكرنا في حلقة سابقة أن الإمام يحيى سلام الله عليه رد الملكة السعودية الشابع يرقد بحي، يعني كنا ملان مخازننا ملان حبوب ملان أعلاف ثروتنا الحيوانية ملان الجبال المراعي لله الدنيا كلها خير بيصفح. حولونا أيش إلى ريف مستهلك، وهذا واحد من الخطوات الخطيرة جدا الذي عمد إليها الاستعمار أو الغزو الغذائي. لو ما ساروا جهالنا وخيرة شبابنا يعمروا بلاد الغربة وهملوا تعمير بلادهم وقراهم وهملوا أراضيهم الزراعية، والأب الشيبة ولا العجوز يا رحمة ما يفعل وكم عينتج، بعضها بيقول لك كذبني بيدي لنا بيحول لنا قيمة الكيس الكندي وذول السمن ما عاد نشتنش البقر ما عبش من يقوم به والمرق دي تاعبه وكذاب يتول لنا سمن شجري كذاب يتول لنا زيت كذاب يتول لنا مدري ما هو، وفلتنا عن هؤلاء كلهن وتحول الريف إلى مستهلك للزبادي. وهذا أنا بنضرب لكم مثلا للبيضة، تخيلوا أنه ما كانش بالبيت في اليمن لو في الدجاج، ما بيش في البيت في اليمن إلا في البقر ومعزة، يعني الزبادي واللبان ومشتكات الإنتاج حقهن الدهنة والسمن البلدي والجبنة والرايب وإلى غيرها من المنتجات حق مشتكات الألبع كانت من هناك، السبق من البقرة واللحمة من التبعي من العجل ولا من الجدي ولا من الطلي، كانوا كل شيء بمقدار وكل شيء موزون. حكروا لنا العمل الزراعي، شلوا جهالنا، صاروا يعمروا بلاد المهجر وما رجعونا ما رجعوا لنا حراء. لكن اليوم واجب على كل يمني حر ويمنية حرة العودة والتمسك بثقافة الإنتاج المحلي من داخل البيت الدجاجة هي بتشل الفضلات اللي بنشلهن للقمامة الذي بنذوث البيئة بهن. الدجاجة عدا كل ما بقي من الأكل، والبقرة بيجي لها ما بقي من الأكل، والعلف من الماء، والمعزة كذلك، والأشهى ما نراعي للحق الزبادي. هيا تخيلوا لو ينعدم الحق الزبادي وهو من عند العدو ومن خارج البلاد، تغلق البحر، ما عبش من يجي لنا خامت، ما عبش من يصنع لنا، حتى لو بمصانع هنا مع بقر بينتجاي ما بيش، هم بيجين من خارج بودره وجينا هنا، ويعلم الله كيف اللبن اللي بيتو لنا منه، ما قد نزعوا فيه وما قد أضافوا له، حتى هذا مشكوك فيه لكن ما شاخذش فيه، بس بينتي لكم مؤشر. على العموم هي مشي قبعة السوداء قوي قوي هو واقعها، بس الأمل موجود ولا زال يعني القرار في أيدينا. حد احنا لازلنا الآن قادرين أن نعود إلى أرضنا ونعود إلى ثقافتنا الإنتاجية من الريف، من البيت اليمني، حتى البيت اللي في المدينة قادر أنه ينتج، قادر أنه ينتج، قادر يفعل له 4 ولا 5 دجاج ولا 10 دجاج في الجبل، ويقع بيض ويقع شقران ويقع لحمة، وأن الأمور بيضة مسابرة. تخيلوا لو قد كل بيت بينتج له غير بيض بس، ما عاد نشيش الباب حقهم. عندو ده نحنا بنستورد بمئات الملايين من الدولارات غير حلف للدجاج. ماشي أزيدش عليكم الحكا في هذا الحلقة، لأنه شاخولهن لكم شوية شوية. عمد الحكا أشتهيني عن مركزات ولا تشتتش خيرات. أنا بين أذكر وأحفز بالعودة إلى أراضينا الزراعية. وهذا الأيام موسم، موسم ركبة السنة، وركبة السنة لمه؟ لأهم محصول في اليمن، يسموها الخبراء الزراعيين الذره بسيدة المحاصيل الزراعية اليمنية. وفي الأمثال حقنا اللي بيضرب بها مثلا في صعدي يقولوا الذره بازية اليتيم، يعني عاد بزل وما بزل، مش غربي أكل الذره، هي بدتي تعمل البقر، بدتي تعمل الغنم، بدتي وهذا لك بيتن لبن، وهذا لك بيتن لحمة، وهذا لك بيتن زلط، وهذا يعني الذره بدتي كل شيء. وقد قال هنا الحكيم اليماني قال ما يأمن الدهر عاقل. ركزوا مع ذي القول، قول جميل قوي، يقول علي ولد زايد ما يأمن الدهر عاقل ولو سبر واستواله، الدهر مثل المحنب ساعه وجعفر غباره، افعل على الحب بابين أما العلاف 7 أبواب. والحليم دك فيها الإشارة، واليمنيين كلهم حلماء، وأنتم أهل الإيمان، أنتم أهل الصدق، أنتم أهل الثبات، أنتم أهل الصبر، أنتم أهل الإنتاج، أنتم أهل الاكتفاء الذاتي، أنتم أحرار الأم كلها اليمنيين واليمنيين. وثوقي بالله وفيكم كبير، لو الله ما لحد بأن أنتم عد عودوا إلى أرضكم وإلى ثقافتكم الإنتاجية، ونرفع روسنا لا عنان السحر بإذن الله تعالى. على العموم نصلي ونسلم على محمد وآله، وننتقل إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانطلاق.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم الجميع مرة ثانية إلى برنامجكم الحكيم اليماني. طبعا يا مصلين على محمد وآله، احنا في التقويم الزراعي اليوم 26، اليوم كم؟ 26 ايش؟ ذو المبكر، الشهر الحميري، أكد 26 ذو المبكر، هذا الشهر الحميري. أما الشهر الرومي أو السرياني اليوم 26 ايش؟ أيار، 26 أيار. يتفق معهن في الشهر الميلادية اليوم 8 يونيو، يعني صيفوا قضبوا صيفوا، باقي غير كم؟ 7 أيام وذرينا. 8 يونيو، ومنزلة الشمس اليوم، منزلة الشمس احنا في 4 الهدعة كم؟ الهدعة. يوافق كاف الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين، بحين ومن قبل الفجر. اليوم 4 ايش؟ الدبران. 4 ايش الدبران؟ وعد قولوا لي والمعلم الزراعي ما هو؟ أنقول لكم اليوم آخر يوم في طلوع كامل. آخر يوم أيش؟ طلوع كامل. والمتوسط وقت العشاء للي بيتابعوهم مركزين أيضا اليوم 13، طلوع كامل 13 يوم آخر يوم فيه في النجمة هذا. اليوم أيضا 13 في الصرفة، 13 أيش؟ الصرفة. والصرفة كما شرحناها وعنظل نشرحها في كل حلقة، نهاية كل حلقة، الصرفة عبارة عن كوكب واحد نير يقع شرقي الزبرة ويشكل رأس مثلث قاعدة الزبرة، وهذا الكوكب النير والكبير نستطيع مشاهدته مرء العين إذا السماء صافي بعد صلاة العشاء. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين.

0: ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
1: في دعم صراعات اليمن العسكرية
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
1: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
1: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 22 من ذو الحجة 1447 الموافق 8 من يونيو 2026 عبر إذاعة سام اف ام.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة. إذن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة. نبدأ بصحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: فعاليات خطابية في العاصمة والمحافظات بالذكرى السنوية لرحيل العلامة بدر الدين الحوثي. بن حبتور: العالم الجليل شكل مواجهة مبكرة لمخاطر الوهابية على الأمة. مفتاح: العلامة الراحل تصدى لمشاريع التضليل وترك إرثا ينير الأجيال. أكدوا أهمية الالتزام بالدوام في تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بالخدمات. قيادات الدولة يشيدون بمستوى الانضباط الوظيفي في مختلف القطاعات الحكومية عقب إجازة العيد. أعلنت التزامها بجبر الضرر الناتج عن إشكالات المشتقات النفطية. شركة النفط تكلف فرقا ميدانية للنزول إلى المحطات المبلغ عنها. طهران تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم. إيران تضرب كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية ردا على العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت. تصاعد الفوضى في حضرموت، اغتيال قيادي مرتزق في الخوخة. إلى موقع المسيرة نت: حياة على حافة الانفجار، اليمنيون في مواجهة مخلفات العدوان الأمريكي السعودي. فعالية مركزية بصنعاء إحياء للذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي. الخارجية تبارك الرد الإيراني على استهداف العدو الصهيوني لبيروت. الفرح للمسيرة: محاولة واشنطن التظاهر بالحياد لن تحمي قواعدها ومصالحها إذا توسع العدوان الصهيوني. حركة المجاهدين تجدد العهد في الذكرى الأولى لاستشهاد قائدها المؤسس أسعد أبو شريعة. المقاومة اللبنانية تكثف عملياتها ضد مواقع العدو وأدلة جديدة تفضح استخدامه الفوسفور الأبيض في الجنوب. وسائل إعلام صهيونية: جيشنا ينزف ولا مخرج من هذا المستنقع إلا بوقف القتال وتغيير القيادة. تصعيد صهيوني شامل ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. مقتل مغتصب صهيوني وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار بطولية قرب قلقيلية والفصائل تبارك. من المقاومة إلى الجيش، الكيان الصهيوني يوسع دائرة استهدافه في لبنان. غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت واجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمتابعة التطورات. أبو عبيدة وفصائل المقاومة الفلسطينية يدعون لتصعيد العمليات في القدس والضفة لردع العدوان ومغتصبيه. لجان المقاومة في فلسطين تبارك الرد الإيراني ضد كيان العدو الصهيوني. حركة المجاهدين: الرد الإيراني رسخ معادلات جديدة وأكد وحدة الموقف في مواجهة العدو. أيضا على المسيرة نت: توغلات واقتحامات للمنازل وخطف للمدنيين. العدو الصهيوني واصل استباحة سوريا وسط تواطؤ جولاني مكشوف. غاليباف: الحصار البحري والضوء الأخضر الأمريكي للكيان الغاصب يحولان قواعدهم إلى أهداف مشروعة. إيران تدك شمال الكيان الصهيوني بموجات صاروخية ردا على استهداف ضاحية بيروت. بالتزامن مع الضربات الصاروخية، مجموعة حنظلة تنفذ عملية إلكترونية واسعة ضد الكيان الصهيوني. حرس الثورة: عملية الليلة مجرد إنذار، وفي حال تكرار الاعتداءات فإن الردود ستكون أوسع نطاقا. الخارجية الإيرانية: أي مغامرة صهيونية شريرة ضد لبنان ستواجه برد ساحق. إلى موقع الميادين، ترامب غير راض عن غارات إسرائيل على ضاحية بيروت، سأطلب من نتنياهو عدم الرد. إعلام إسرائيلي: طهران ترى ضعفا أمريكيا وإسرائيليا وتفرض معادلاتها. مصدر إيراني للميادين: المنطقة ستواجه مستوى جديد من النار حال تكرار الانتهاك. وكالة تسنيم عن مصدر عسكري: إذا ردت إسرائيل فإن إطلاقاتنا القادمة ستكون بأحجام أكبر. الصحة الإسرائيلية: 726 إصابة دخلت المستشفيات منذ وقف النار مع لبنان. إعلام إسرائيلي: واشنطن طلبت من نتنياهو التريث وعدم شن هجوم على إيران. ترامب: نتنياهو لا يتخذ القرارات وهو ملزم بقبول أي اتفاق بين واشنطن وطهران. ولايتي: الاستقرار في باب المندب لا يجب أن يدفع العدو إلى سوء التقدير. سفير كوبا للميادين: نواجه حربا اقتصادية شاملة ومستعدون للحوار أو المواجهة مع واشنطن. وختاما: غارات إسرائيلية على غرب ووسط إيران واستنفار في تل أبيب تحسبا للرد. إذن ننوه لكم من جديد مستمعينا الكرام بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة، وبإذن الله سنكون في انتظار هذا البيان على أثير إذاعة سام اف ام. إذن كانت هذه جولة سريعة على أبرز المستجدات خلال هذه الفترة. العدد الأخير تقبلوا خالص التحايا، إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلة أحمد الكبسي. نلقاكم عند الساعة 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثامن من حزيران يونيو. ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في غارات استهدفت منطقتي وادي صبر وآل مزروع في سحار صعدة، كما أصيب 3 أطباء بمستشفى السبعين جراء قصف طيران العدوان على منطقة السبعين في العاصمة، وشن العدو 7 غارات على منازل المواطنين ومحطة الوقود ومصنع بلاستيك في القرب من المدخل الجنوبي لمدينة صعدة، كما أصيب 4 مواطنين باستهداف طيران العدو بسلسلة غارات مناطق متفرقة من حرب الحدودية في حجة، واستشهد 3 وأصيب 4 جراء قصف للعدوان على منطقة بيت الذفيف في همدان في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على منطقة حريب نهم في العاصمة، وشن غارة على منطقة الجرف في عبس بحجة، وشن عدة غارات على مديرية حرف سفيان في عمران، وشن غارة على جبل هيلان بصرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أصيب 3 مواطنين ودمرت محلات تجارية بغارة استهدفت منطقة غمر في رازح صعدة، وأصيب طفلان جراء قصف المرتزقة بالهاون على منازلهم في المتون في الجوف، وشن الطيران 3 غارات على مديرية الظاهر وغارتين على معسكر كهلان بصعدة، وشن 4 على منطقة مسورة في نهم وغارة على صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان 3 غارات على الحوبان في التعزية وغارة على اللواء 22 حرس في منطقة الجند بتعز، وشن 6 غارات على حرض وميدي في حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة المرازيق والمهاشمة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن 12 غارة على مديرية سرواح، واستهدف 13 غارة على مديرية صلب بمديرية مجزر في محافظة مارب، وشن العدوان 5 غارات على منطقة الجر وبني حسن بمديرية عبس ومديرية حرض، وفي محافظة صعدة شن العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر، ما أدى لوقوع أضرار مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية شدة الحدودية، إحدى الغارات استهدفت سيارة مواطن دون وقوع إصابات، كما أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 11 غارة أخرى على مديرية صرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما شملت الخروق هجمات طائرات تجسسية وتحليق مكثف في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 121 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و11 هجمات بالطيران التجسس المقاتل وتحليق مكثف في أجواء حيس، بالإضافة إلى عشرات الخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية، كما استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تم تدمير وإعطاب 6 آليات عسكرية للعدو السعودي أثناء محاولة قواته إعادة التموضع في تويلق بقطاع نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تأمين 3 مواقع تربط بين منطقة المشجح والطلعة الحمراء شرق صرواح، كما قتل وأصيب عدد منهم خلال العملية، وتم تدمير مدرعة حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية وتم استهدافها بصاروخ موجه، ما أسفر عن احتراقها وقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بإحباط محاولة تسللهم في القبيطة بلحج، كما استهدفت الدفاعات الجوية بصاروخ مناسب طائرة استطلاعية في سماء مديرية ميدي، واستهدفت أيضا طائرة حربية نوع F-16 للعدوان في سماء العاصمة بصاروخ أذيو أصابها بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية على 3 مسارات تكتيكية طهروا فيها مديرية المتون من الغزاة والمرتزقة، سقط فيها العشرات قتلى وجرحى من العدو، وتم اغتنام عتاد حربي متنوع، كما نفذوا عملية استدراج نوعية في جبهة الساحل أسفرت عن سقوط العشرات قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية اقتحام على مواقع العدو السعودي والمرتزقة غرب السديس وإي نجران، ونفذوا عملية التفاف من خلالها قتلوا وجرحوا العديد من المنافقين ودمروا تحسينات عسكرية للعدو، ووصلوا إلى تبة القرن ومواقع مجاورة لها وسيطروا عليها، وأصبحت مدينة نجران تحت نيران المجاهدين وظهرت في عدسات كاميرات الإعلام الحربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات متخصصة من المجاهدين عملية هجومية واسعة على مواقع وتحصينات المرتزقة قبالة جبل قيس، أدت إلى تطهير عدة مواقع واغتنام أسلحة وعتاد عسكري وقتل وجرح العديد من المرتزقة، ولاذ من تبقى بالفرار. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلاً فتصليها.
3: حتماً جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة من فترات صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتي العاملة 99.1 و99.3 و93.5. فترة جديدة مباشرة معكم مستمعينا الكرام من الآن حتى 10:25 بإذن الله تعالى، ونستفتح هذه الفترة بهذا الخبر العاجل. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية تمام الساعة 9 صباحا. إذن تفصيلنا دقائق عن هذا البيان للقوات المسلحة اليمنية الذي سيتلوه علينا العميد يحيى سريع. بإذن الله بالبشارات بالانتصارات نستفتح هذا اليوم بإذن الله أن تكون أخبار تثلج صدورنا، كيف لا ونحن ننتظر هذه الأخبار وهذه البشارات بفارغ الصبر لتثلج صدورنا بعد أخبار دامية ودموية. هذه الأخبار التي نستمع عليها ونتابعها يوميا بكل ألم وبكل وجع لما يحدث لدى المستضعفين من محور المقاومة إن كان في قطاع غزة أو في لبنان. هذا العدوان وهذا التكالب من قبل تحالف الشر أمريكا وإسرائيل على محور المقاومة على رؤوس الضعفاء الآمنين المستضعفين، هذه الغارات الدموية التي تخلف العديد من الضحايا، هناك العديد من يرتقون شهداء وتسيل دماءهم على هذه الأرض الطاهرة التي تنبت مجاهدين أحرار أبطال مقاومين يتصدون لكل مخططات الأعداء. أمام انتظارنا لهذه البشارات التي ستثلج صدورنا بإذن الله تعالى، هناك استمرار ممنهج للعدو في ارتكابه للمجازر والجرائم التي تحتم علينا أن نذكرها وأن نتحدث عنها قبل أن نتحدث عن البشارات. هذه المجازر المؤلمة، هذه الدماء الطاهرة التي تسفك بدم بارد وبصمت عربي وتواطؤ دولي أمام ما يحدث اليوم من انتهاكات صارخة للعدو الصهيوني. في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، شهد قطاع غزة والضفة الغربية يوم أمس سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي نفذها العدو الإسرائيلي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. في هذا الخبر وفي هذه الساعات الأخيرة استشهد مواطن وهو صياد من مدينة دير البلح وسط القطاع بعد استهدافه في البحر، فيما اعتقلت بحرية العدو 4 صيادين آخرين في بحر غزة، كما تعرضت مناطق عدة في شمال القطاع لقصف مدفعي، وأطلقت الآليات العسكرية قنابل دخانية وإنارة في محيط مخيم البريج، بينما ألحق القصف الليلي دمارا واسعا بخيام النازحين إثر استهداف منزل لعائلة في مواصي خان يونس. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 بلغت 951 شهيدا و 2984 إصابة، إضافة إلى انتشال 782 جثمانا. أما الحصيلة التراكمية للعدوان منذ أكتوبر 2023 فقد ارتفعت إلى 72,961 شهيدا و 173,092 إصابة في ظل استمرار تدفق الضحايا إلى المستشفيات.

أما في الضفة الغربية، تصاعدت الاعتداءات الميدانية للعدو المغتصبين الصهاينة، حيث شهدت مناطق متفرقة اقتحامات واسعة واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. المغتصبون الصهاينة أضرموا النار في النيران في أراضي زراعية بقرية المغير شرق رام الله، ومنعت قوات العدو طواقم الإطفاء من الوصول لإخماد الحرائق، فيما رشق المغتصبون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب بيت لحم، ونفذوا هجمات على المركبات قرب مستوطنات أفرات. كما اقتحمت قوات العدو بلدات وقرى في جنين وطوباس وتولكرم ورام الله والخليل والقدس، واعتقلت عددا من المواطنين بينهم والداء المحلل السياسي بلال الشوبكي في بيت أمر شمال الخليل. تزامن ذلك مع استنفار أمني واسع عقب عملية دهس بطولية جنوب بيت لحم أسفرت عن إصابة مغتصب صهيوني، حيث شرعت قوات العدو بعمليات تمشيط مكثفة. من جهتها، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن شهر مايو الماضي شهد 1659 اعتداء نفذها العدو والمغتصبون الصهاينة. هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في الخليل ورام الله، تلتها نابلس وبيت لحم، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق. وتؤكد هذه الأحداث أن العدو يواصل سياسة التصعيد الميداني والاعتداءات الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، في ظل أزمة إنسانية خانقة تهدد حياة الآلاف وتستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف الانتهاك وضمان إدخال المستلزمات الطبية والإنسانية الضرورية. كما نفذ العدو الإسرائيلي يوم أمس غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في تصعيد جديد يأتي بعد أيام من تهديدات صهيونية باستهداف المنطقة. نقلت وسائل إعلام تابعة للعدو أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن الغارة نفذت بتوجيهات مباشرة من نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس. من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن مقاتلتين حربيتين شاركتا في الهجوم على الضاحية الجنوبية، وأطلقتا نحو 10 ذخائر خلال العملية، في حين أكدت وسائل إعلام صهيونية أن الولايات المتحدة وافقت على العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان نتنياهو وكاتس قد هددا الأسبوع الماضي بقصف الضاحية الجنوبية قبل أن يتراجعا عن ذلك، وسط حديث عن ضغوط أمريكية مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديدات إيرانية باستهداف المغتصبات الصهيونية بشمال فلسطين المحتلة في حال تنفيذ الهجوم. أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط عدد من الإصابات جراء الغارة التي استهدفت مبنى سكنيا في منطقة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تواصلت عمليات إخلاء المصابين وبينهم نساء وأطفال من مكان الاستهداف. وفي السياق ذاته، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمتابعة التطورات.

إذن مستمعينا الكرام، قبل هذه الدقائق التي تفصلنا عن البيان المهم للقوات المسلحة اليمنية تمام الساعة 9 صباحا، هنا أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ سلسلة عمليات نوعية استهدفت تجمعات ومواقع تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوته وألياته. وأوضحت المقاومة في بيانات متتالية أن مجاهديها استهدفوا تجمعاً لآليات وجنود العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعية، كما عاودوا استهداف التجمع نفسه بصليات صاروخية وقذائف مدفعية في إطار التصدي للتحركات العسكرية المعادية في المنطقة. أضافت أن مجاهديها استهدفوا مقراً قيادياً تابعاً لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة بواسطة طائرة مسيرة من نوع أبابيل الإنقضاضية، مؤكدة إصابة الهدف بدقة. كما أعلنت المقاومة استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بمسيرتين انقضاضيتين من نوع أبابيل في سياق عملياتها المتواصلة دعما للشعب اللبناني ومواجهة للاعتداءات الصهيونية. تأتي هذه العمليات في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية، وبالتزامن مع تصاعد التقارير والوثائق التي تكشف حجم الانتهاكات التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين. في هذا السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تحقيق مدعوم بأدلة بصرية وتحليل لمقاطع مصورة عن استخدام قوات العدو الصهيوني ذخائر الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة بالسكان في جنوب لبنان، ما يعزز الاتهامات المتواصلة للكيان بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. أكد التحقيق أن الصحيفة تحققت من مقاطع فيديو وصور التقطت في مدينة النبطية وعدد من البلدات الجنوبية أظهرت السمات المميزة لانفجارات الفوسفور الأبيض وانتشار سحب الدخان الحارق فوق مناطق سكنية، كما وثقت استخدام هذه المادة قرب مدينة صور وبلدات الخيام والقليعة ويحمر الجنوبية. ويتطابق هذا التوثيق مع تقارير سابقة صادرة عن منظمات حقوقية دولية بينها Human Rights Watch والعفو الدولية، أكدت استخدام جيش العدو الصهيوني قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مدنية مأهولة في جنوب لبنان، مؤكدة أن ذلك يشكل استخداما غير قانوني لسلاح حارق يعرض المدنيين لخطر بالغ. ويعد الفوسفور الأبيض مادة شديدة الاشتعال تتسبب بحروق خطيرة وإصابات بالغة، فضلا عن إشعال الحرائق في المنازل والأراضي الزراعية، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية دولية إلى المطالبة بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. تؤكد هذه الأدلة الجديدة استمرار جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب اللبناني في وقت يواصل فيه اعتداءاته وانتهاكاته رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف التصعيد واحترام القوانين والمواثيق الدولية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير، وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: الريال الذي تدفعه لأسرة منتجة لا يغادر حدود الوطن، بل يدور ليعيد بناء مدرسة وترميم بيت وإطعام طفل. كن أنت السند لتلك الأيدي التي اختارت العمل الشريف بدلا من انتظار المعونة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية، حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
15: هدهد الانتصار.
16: هدهد الانتصار.
15: عاجل
16: عاجل
15: عاجل.
17: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام، تفصيلنا دقيقة عن البيان المهم للقوات المسلحة اليمنية والذي سيتلوه علينا العميد يحيى سريع بالبشارات والانتصارات. ها نحن ننتظر لهذا البيان، لا ندري ما سيكون في هذا البيان، لكننا ندري ونعرف أنه لا يأتي العميد يحيى سريع إلا ببشارات وبأخبار تثلج صدورنا كالعادة. يترقب اليمنيون ويترقب العالم دائما لبيانات العميد يحيى سريع، والذي تفصلنا حاليا دقائق ودقيقة عن هذا البيان. إذن مستمعينا الكرام، سنذهب لبيان القوات المسلحة اليمنية.
18: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران. وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق 8 يونيو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: يغفرك.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخطط فلن نخطط، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس. وبعد أن استمعنا لبيان القوات المسلحة اليمنية والذي تحدث فيه العميد يحيى سريع وأعلن عن إطلاق دفعة صاروخية على أهداف حساسة للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة والتي حققت أهدافها بدقة بفضل الله، وأيضا أعلن حظر الملاحة بشكل كامل على العدو في البحر الأحمر وأن أي تحركات صهيونية نعتبرها أهدافا عسكرية لقوات، وسنواجه التصعيد بالتصعيد، وستكون عملياتنا متصاعدة بما يواكب المعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. حاليا مستمعينا الكرام نناقش خطاب السيد القائد الذي كان يوم الولاية يوم الغدير يوم الخميس، وكذلك نتطرق لبيان القوات المسلحة اليمنية مع ضيفنا حاليا عبر الهاتف الدكتور قيس الطال مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة. حياكم الله دكتور قيس.
1: حياكم الله جميعا.
0: بداية وبعد أن استمعنا دكتور قيس لبيان القوات المسلحة اليمنية والذي تلاه العميد يحيى سريع وأعلن عن هذا الانتصار العظيم بإطلاق دفعة صاروخية على أهداف حساسة للعدو وحظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، وكذلك تحدث عن نقطة أن هذه العمليات ستكون متصاعدة بما يواكب المعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. يوم الخميس أستاذ أو دكتور قيس، يوم الخميس كان هناك خطاب للسيد القائد والذي أشار فيه إلى التنسيق التام مع محور الجهاد والمقاومة لمواجهة الغطرسة الأمريكية والعدوان على فلسطين ولبنان. برأيكم قراءتكم لهذا التصعيد ولهذا البيان؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا السيد دائما ما يؤكد على ثبات وحدة الشعبان، هذه المعادلة التي فرضناها والحمد لله وقدمنا من أجل تثبيتها أغلى الدماء وأغلى التضحيات، بدءا بسيدي هاشم الغماري وأمثاله من العظماء من جميع محور الجهاد والمقاومة كالسيد حسن نصر الله والإمام الخامنئي وجميع الشهداء رضوان الله عليهم، كلهم بدمائهم الزكية ثبتوا هذه المعادلة، معادلة وحدة الساحات. وسعى العدو في خلال الفترة الماضية ومن خلال ارتكاب المجازر والجرائم البشعة في لبنان وفي كذلك غزة والضفة الغربية ومؤخرا في إيران، سعى إلى زعزعة هذه المعادلة وإلى فرض معادلة أخرى وهي معادلة الاستباحة. والسيد يحفظه الله أكد أنه لا يمكن أن نقبل بمعادلة الاستباحة وسنفرض ونثبت معادلة وحدة الساحات، وجاء هذا البيان ليؤكد ما قاله السيد القائد يحفظه الله. هذا شيء. الشيء الثاني، متى جاء البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية؟ جاء البيان العسكري للقوات المسلحة بعد فترة طويلة من الصبر الاستراتيجي والعدو الإسرائيلي يرتكب أبشع المجازر بحق أهلنا في غزة، بالرغم من إعلان وقت إطلاق النار، إلا أن سفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير البيوت واستمرار الحصار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والتجويع والتعطيش وما إلى ذلك مستمر في غزة. منذ يعني إعلان وقت إطلاق النار هناك آلاف الجرحى وهناك آلاف الشهداء، والعدوان لا زال مستمر والحصار لا زال مستمر. كذلك في لبنان، في لبنان لا يزال العدو الإسرائيلي يقصف ويضرب حتى في الفسفور الأبيض القنابل المحرمة دوليا، ويقتل الآلاف من أبناء الشعب اللبناني، ولم يلتزم باتفاقيات وقت إطلاق النار، وخاصة بعد الحرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وتم إيقاف هذه الحرب على أساس أن تقف الحرب في كل الجبهات، ولكن العدو الإسرائيلي قادر وفاجر ولذلك استمر في العدوان على لبنان. كذلك بدأ البيان العسكري بعد أن بدأت أمريكا أو إسرائيل العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران الليلة الماضية، ما أضطر الجمهورية الإسلامية إلى الرد وضرب كيان العدو الصهيوني. بمعنى أننا يعني لم نثبت الأحداث، بل إننا صبرنا صبرا استراتيجيا، وعندما رأينا هذا العدو لا طعوي ولا يرعى لا يعني لا مواثيق ولا عهود ولا اتفاقيات، ومستمر في معادلة يعني الاستباحة وفرض هذه المعادلة الإجرامية، اتجهنا إلى ما وجهنا الله سبحانه وتعالى إليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
0: نعم.
1: اليوم الناضج الرسمي أعلن أننا قد بدأنا يعني مرحلة التصعيد بقصف كيان العدو الصهيوني بدفعة من الصواريخ، والحمد لله الذي وصلت إلى أهدافها وأصابت أهدافها بدقة كبيرة جدا، والحمد لله بالرغم من أن العدو الصهيوني كما هو المعتاد يكذب دائما ويقول أنه تصدى، ولكن الصواريخ وصلت إلى أهدافها وأوجعت هذا الكيان الصهيوني، وكذلك يعني حتى وسائل إعلام العدو أثبتت ذلك، وأن الصواريخ قد وصلت إلى أهدافها. الشيء المؤلم أكثر من مجرد دفعة الصواريخ هو إعلان يعني الحظر البحري على كيان العدو الصهيوني. هذه الخطوة العسكرية الحاسمة القوية هي الأشد ألما والأشد يعني وجعا لكيان العدو الصهيوني، وطبعا حتى لو تدخلت أمريكا محاولة فك هذا الحظر اليمني على كيان العدو فستفشل كما فشلت في المرات السابقة. ولذلك أنا أقول لشعبنا اليمني العظيم، خطوات قائدنا، قرارات قائدنا السيد احفظه الله، هي خطوات قرآنية من منطلق القرآن الكريم، من منطلق الاستجابة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، كذلك من منطلق الحكمة في الوقت المناسب والظروف المناسبة. ولا يجوز لنا أن نسكت وقد رأينا ونرى العدو الصهيوني يقتل أهلنا في غزة وفي لبنان وفي إيران، ويريد أن يستبيح الشرق الأوسط بكله، ثم نقف موقف المتفرج، أو ننظر العدو الصهيوني وهو يحاول أن يوجد له موضع قدم في الصومال وهنا وهناك، ثم ننتظر حتى يباغتنا العدو إلى عقر ديارنا. ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا كما قال الإمام علي عليه السلام. ولذلك كان هذا القرار قرارا حكيما، قرارا صحيحا، قرارا في وقته، قرارا قرآنيا 100%. يجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد، أن تكون التعبئة مستمرة، الجهودية حاضرة، اليد على الزناد. لا بد علينا أن نرفع المعنويات، لا بد علينا أن نعلن النفير العام على كل المستويات الثقافية الإعلامية، كذلك الأمنية والعسكرية والرسمية والشعبية. لا بد أن نواكب البيانات العسكرية بنفير عام في كل المستويات، العلماء، الخطباء، الإعلاميين، المسؤولين عن الجبهة الثقافية، هم من يصنعون الرأي العام، هم من يوجهون المجتمع، هم من يحركون المجتمع لمواجهة التعديات ومواجهة التصعيد، وهذه مسؤولية كبيرة جدا جدا.
0: نعم، هذا التنسيق هو تحدث عنه السيد القائد في خطابه الأخير وتطرق لعدة نقاط هامة. أنتم تحدثتوا أن حكمة السيد القائد قراراته منطلقة من القرآن الكريم. السيد القائد يوم الخميس في خطابه بمناسبة يوم الولاية انطلق من قاعدة مركزية تصنف الصراع كمعركة ممتدة بين ولاية الله وولاية الطاغوت. كيف يسهم هذا التأصيل القرآني في نقل مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي من مجرد خلاف سياسي عابر إلى موقف إيماني مبدئي ثابت لا يقبل المساومة أو التراجع؟
1: هذه حقيقة، ولذلك حتى العدو الصهيوني والأمريكي هم يصرحون دائما بأن الحرب الدائرة بيننا وبينهم هي حرب دينية، ليست حربا سياسية ولا اقتصادية، هذه كلها أسباب ثانوية. أما السبب الحقيقي والمشكلة الحقيقية بيننا وبينهم هي حرب دينية، هي حرب عقائدية بيننا وبينهم. حتى تصريحات المجرم المهرج ترامب وكذلك المجرم نتنياهو كلها تصب في هذا المصف. حتى نتنياهو قبل فترة صرح بأن الحرب هي حرب دينية، وأنه لا يفرق حتى بين المحور السني أو الشيعي، وأن الإسلام هو ما يشكل خطر على المشاريع لديهم. ولذلك فالحرب هي حرب حق وباطل، هي حرب بين أولياء الله وأولياء الشيطان، الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لا بش غيرها، لا بش واحد محايد، لا هذا ولا هذا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هذا محور الجهاد والمقاومة والقدس، ويقاتل في سبيل الله، في سبيل إنقاذ المستضعفين، في سبيل عزة وكرامة هذه الأمة. والذين كفروا سواء الأمريكان الصهاينة ومن معهم من المنافقين، أولياءهم الطاغوت، أولياءهم الطاغوت، ويقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالمعركة هي بين هذه الجبهة، جبهة الحق وجبهة الباطل، وكل العناوين التي نشاهدها ونستمع إليها في الأخبار ما هي إلا عناوين ثانوية وقد تكون غير صحيحة. أن المشكلة الحقيقية بيننا وبينهم هي حرب دينية وحرب عقائدية، إما أن نكون أو لا نكون، هذه حقيقة. ولذلك هم يستهدفوننا ويحاربوننا دينيا، ولذلك دائما يستهدفون القرآن الكريم ويسيئون إلى القرآن الكريم، ودائما ما يسيئون ويستهدفون النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، دائما ما يسخرون من الإسلام، دائما ما يحاربون الإسلام في وسائل إعلامهم، حتى نخبهم الأكاديمية والإعلامية والسياسية، دائما ما يسخرون من الإسلام ويحذرون من الإسلام ويقولون أنه سرطان هذه البشرية ويجب استئصاله، وما إلى ذلك من تصريحات عدائية عدائية تجاه الإسلام والمسلمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة لمن؟ للذين آمنوا، بمعنى أنهم أشد عداوة لنا بسبب إيماننا، إيماننا بالله، إيماننا برسول الله، بالقرآن الكريم، بهذا الدين العظيم. ولذلك فالحرب الدائرة بيننا وبينهم هي بهذا العنوان، هي حرب دينية، ويجب علينا كمسلمين أن نحمل العداء الديني لليهود والنصارى. وإذاك حتى صرختنا، حتى شعارا من الموسى الأمريكا انطلق من المساجد، حتى يقول الشهيد القرآن سلام الله عليه: حتى يدرك العدو أننا نحاربه من منطلق ديني، من منطلق ديني. وهذا ما أكده السيد القائد في خطاب الولاية الأخير، من أن الحرب الدائرة بيننا وبينهم هي حرب بين أولياء الله وأولياء الشيطان، والأفضل لنا ونحن عبيد لله ومؤمنون بالله أن نكون في صف الله سبحانه وتعالى الناصر والمعين. بل الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ذلك بأن الذين آمنوا، يعني ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، هم أولياء الشيطان، والشيطان لا يزيدهم إلا خسارا ولا يزيدهم إلا ندامة وحسرة.
2: نعم دكتور قيس، فضح السيد القائد في خطابه آليات التوريط الأمريكي لدول المنطقة وتحويلها إلى أدوات لحماية الكيان الصهيوني. كيف يفسر الخطاب هذا التورط والقتال بالوكالة كعلامة على السقوط في مسار ولاية الطاغوت؟ وما هي عواقب هذا الخسران دينيا ودنيويا؟
1: طبعا مشكلة الأمة هي في الخلل الداخلي، الخلل الداخلي من بعض أبنائها أو من بعض من يدعي الانتماء إلى هذا الدين العظيم وإلى هذه الأمة العظيمة، ولكن ولاؤه لأعداء الله من اليهود والنصارى، هؤلاء المنافقون والذين الخلل لديهم هو خلل في قضية الولاء. المؤمن ولاؤه لله سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. بينما المنافق من يزعم ويلبس عباءة الإسلام ولكن ولاؤه لأعداء الله من اليهود والنصارى، الله سبحانه وتعالى فضحهم في كثير من الآيات القرآنية بقوله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا في الأحاديث النبوية الكثير منها مما يشدد على أهمية الولاء والبراء، الولاء لله وأوليائه والبراء من الشيطان وأوليائه. هذا مبدأ ديني وهذا مبدأ إسلامي مهم جدا. ولكن الخلل هذا، الخلل في الولاء، مما جعل كثير من أبناء الأمة يتجهون إلى الولاء لأعداء الله من اليهود والنصارى، هؤلاء جعلهم يحملون نفسيات اليهود، يعني حتى ينفذون مخططات وأهداف اليهود بدلا عن اليهود وخدمة لليهود، كما قال سبحانه وتعالى: ها أنتم أولئي يحبونهم ولا يحبونكم، يحبونهم ولا يحبونكم، كما وحال ابن سلمان وابن زايد، كما قال السيد القائد احفظه الله: هذا حب من جانب واحد، يعني هم يحبون الأمريكان والصهاينة، ولكن الأمريكان والصهاينة لا يحبونهم ولا يحترمونهم ولا يقدرونهم ولا ينظرون إليهم إلا مجرد أحذية وخدم وأوراق سيستخدمونها حتى يتم إحراجها. ولذلك هذه الأمة لا بد أن تدرك أنها خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأكد السيد القائد في خطابه على موضوع مهم جدا، أننا أمة لها رسالة عالمية، لها مشروع عالمي، المفترض أن تتحرك بهذا المشروع للعالم كله لإنجاذ البشرية من شر البرية، إنجاذ البشرية من خطر اليهود والنصارى. نحن أمة، لسنا أمة تافهة، لسنا أمة يعني ليس لديها قضية وليس لديها مشروع، بل أمة عظيمة، أمة خير أمة، أمة لديها مشروع، لديها رسالة، يعني لابد أن توصلها إلى العالمين، لابد أن توصلها إلى البشرية كلها. أرقى مشروع، أهدى مشروع، أعظم مشروع على وجه الأرض هو عندنا كمسلمين، هو القرآن الكريم وقرناء القرآن الكريم. لابد أن نتحرك بحناصر هذه القوة للعالمين لننشر الخير والحرية للناس جميعا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا وقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما الذي سيعمل على إخراج البشرية من الظلمات إلى النور بتأييد من الله وإرادة من الله سبحانه وتعالى؟ في هذه الأمة التي حملت هذا النور وحملت هذا المشروع القرآني مع قيادة قرآنية هي القائمة على هذا المشروع القرآني، الأعداء أولا سلبوا هذه الأمة هذه الإرادة، سلبوا هذه الأمة هذه الإرادة بالتحرك بهذا المشروع، واستهدفوا هذه الأمة لتكون أسوأ أمة للأسف الشديد إن لم تتحرك بهذا المشروع، آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، واستهدفوا هذه الأمة بالحروب الضلالية ونشر الفرق الضالة والتكفيرية، وهذا اختراق خطير جدا. ثم الاختراق الأخلاقي، الفساد الأخلاقي، وهذا يعني ذكره السيد بل لا يكاد ينساه في أي محاضرة ويؤكد عليه في كل محاضراته، الحرب الناعمة بشكيها التضليلي أو الإفسادي. هذا الشيء اخترق هذه الأمة، وأنسى الكثير من أبناء هذه الأمة دورهم العالمي، رسالتهم العالمية، مشروعهم القرآني لإنجاذ البشرية. بل وصل الحال إلى لم يكتف العدو فقط في إضلال هذه الأمة وإفساد هذه الأمة، بل إلى توظيف الأنظمة والنخب ووسائل الإعلام وحتى الجوانب الاقتصادية والثروات وحتى الجيوش في كثير من الدول لخدمة الأنظمة الصهيونية والأهداف الأمريكية والإسرائيلية، وهذا ما عليه الأنظمة الخليجية وخاصة النظام الخليجي السعودي والإماراتي. اليوم أمريكا هي تقف موقف المتبرج، أما من يدفع ضرائب الحرب وغرائم الحرب كاملة هو السعودي والإماراتي والقطري والبحريني وغيرهم، هؤلاء هم من يقومون بحرب حتى ويضحون بدماء ويضحون برجال في سبيل الأمريكي وفي سبيل الإسرائيلي. وهذا ما كشفته السنوات الماضية وستكشفه السنوات القادمة، وما العدوان على اليمن إلا شاهد على ذلك، وكذلك العدوان على غزة فضح هؤلاء الخونة وفضح هؤلاء المتآمرين، ورأيناهم كيف دعموا الكيان الصهيوني بالمال والسلاح، بل وحتى الرجال الذين كانوا يتحركون لقتال أهلنا في غزة تحت عنوان يعني قوات دولية أو ما إلى ذلك. فأساليب التوريط هي كثيرة جدا، ومن أخطرها ومن ما كشفته يعني مدرسة إبستين أو وثائق المجرم الصهيوني جيفري إبستين أنها يعني وثقت هؤلاء الخونة وهؤلاء الرؤساء والملوك والأمراء، بل وحتى الكثير من التجار والكثير من النخب السياسية وما إلى ذلك، يعني وثقتهم في أوضاع مخلة، ونتيجة شهوانيتهم حيوانيتهم أصبحوا يعني العوبة بيد الصهيونية، يحركهم كيفما يشاء وأينما يريد، ويحققون له كل ما يصبو من أهداف تآمر على هذه الأمة ويعني إرتاع لهذه الأمة. ولكن هذا كله سيفشل بإذن الله سبحانه وتعالى، فقد من الله علينا بقيادة قرآنية ومسيرة قرآنية، وإذا تخلت الأمة عن مشروعها فنحن في اليمن ومحور الجهاد والمقاومة سنحمل هذا المشروع بإذن الله إلى العالمين، ونعمل على إخراج الناس من عبودية الأمريكان والصهاينة إلى عبودية الله، سنخرج الناس بإذن الله من الذل إلى العز، من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: بإذن الله. أمام الهجمة التي تستهدف المناهج الدراسية وشطب الآيات القرآنية، وتحدث عن هذا هذه النقطة تحديدا السيد القائد في خطابه الأخير، كيف يضع الخطاب العودة الصادقة لنصوص القرآن كخيار وحيد لتحصين الهوية الإيمانية؟
1: طبعا ذكر السيد يحفظه الله هذا الموضوع بحرقة كبيرة جدا،
2: صحيح،
1: وألم كبير وغضب في نفس الوقت، غضب شديد جدا، يعني إلى أن يصل الحال إلى أن يسلم يعني المسلمون القرآن الكريم لليهود والنصارى، يحذفون منه من المناهج ما يريدون ويبقون ما يريدون. هذا احتراق كبير جدا جدا جدا، هذا انحطاط إلى مستوى رهيب جدا، يعني تدني إلى مستوى رهيب جدا جدا جدا، خضوع وخنوع إلى مستوى يعني رهيب، يعني إلى مستوى أن يسلموا لليهود أن يحذفوا آيات قرآنية، آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، إلى أي مستوى من الاستسلام والخنوع والخضوع والذل قد وصلوا إليه هؤلاء. السيد يحفظ الله أشار إلى نقطة مهمة جدا في هذا الإطار، وهي أن قضية الموالاة والمعاداة، قضية التولي، قضية الولاء، هي ليست مجرد نظريات، وإنما هي تترجم في الأخير إلى مواقف، تترجم في الأخير إلى أعمال، إلى تصرفات، إلى سلوكيات. نحن عندما نتولى الله سبحانه وتعالى، وقد خرجنا في الأسبوع الماضي وعلنا ولاءنا لله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى، العدو والصديق يفهم أن هذا ليس مجرد عنوان، ليس مجرد عبارات تردد، فلإننا عندما نعلن ولاءنا لله فنحن بالتالي نعلن تسليمنا المطلق لله سبحانه وتعالى، ونسير على هدى الله، ونسير على أساس توجيهات الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاهدنا استجابة لله، وضحينا طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وعملنا على تحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا ولأمتنا. واليوم سمعنا البيان العسكري، وفرضنا حظرا بحريا على كيان العدو الصهيوني، هذا كل ما هو إلا استجابة لأوامر الله، لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. يعني أن الولاء الذي نرتده ليس مجرد ولاء، وإنما انعكس إلى مواقف، انعكس إلى تضحيات، انعكس إلى جبهات، انعكس إلى قوة صاروخية وإلى قوة جوية، انعكس إلى مناهج، انعكس إلى إعلام، انعكس إلى نخب، انعكس إلى مسؤولين، انعكس إلى شعب. وكذلك بالمثل تماما الولاء اليهودي والنصارى هو ينعكس إلى مواقف، وينعكس إلى ولا يعني إلى أعمال، إلى أعمال، ينعكس إلى جبهات، ينعكس إلى تضحيات، ينعكس إلى يعني دفع التريليونات، ينعكس إلى فتح المرابط وتدنيس الحرمين، ينعكس إلى موجود التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ينعكس في وسائل الإعلام التي لا تخدم إلا الأهداف الصهيونية كالجزيرة والعربية والحدث وما إلى ذلك، ينعكس في مناهج تسليم المناهج للسفراء الأمريكيين والإسرائيليين، يحذفون منها كل الآيات التي يشاءون والأحاديث والقصص النبوية التي يريدون، يحذفونها تماما. ليس عند النظام السعودي أو الإماراتي أو المصري أو الأردني أو غيرها من الأنظمة الموالية للأمريكان والصهاينة، ليس لديهم أي اعتبار لتوجيهات الله، للقرآن الكريم، للنبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بل أصبح تسليمهم للأمريكان والصهاينة أعظم من تسليمهم لله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة. بل أقول أن عبوديتهم للأمريكان والصهاينة أكثر من عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، بل أقول أنهم عبيد الطاغوت، ليسوا عبيدا لله إطلاقا، ولا يوجد فيهم نسبة حتى 1% من العبودية لله. أصبحوا خالصين عبودية للشيطان ولأمريكا والإسرائيل، حديث خاضعين خانعين، لو يعني أمروهم بأي بما يشاءون لنفذوا دون مراجعة، ما بعد أن يأمرهم الأمريكي بخذلان غزة وهي تبات وتذبح وتدمر، وخذلوها، خذلوا القرآن الكريم، خذلوا رسول الله، خذلوا الأقصى والمقدسات، كل هذا طاعة للأمريكي، تسليما للأمريكي. ما بالكم بالمناهج، ما بالكم بوسائل الإعلام، ما بالكم بخطب الجمعة، كله سيوظفونه الخدمة الأمريكي وعلى ما يريد الأمريكي والإسرائيلي، بل ويوظفونه فيما يضر هذه الأمة ويسهل مهمة الأمريكي والإسرائيلي في احتلال الشرق الأوسط وتأسيس إسرائيل الكبرى. ولذلك لن تتحقق للأمة حرية، حرية في القرار السياسي، حرية تعليمية، حرية ثقافية، حرية إعلامية، إلا بالولاء لله سبحانه وتعالى والخروج من ولاية الطاغوت.
2: نعم، في ظل التطورات الراهنة دكتور قيس، تم التأكيد على الجهوزية العالية للتصدي للأعداء بالاعتماد على المعونة الإلهية. كيف ينعكس هذا الارتباط الإيماني والثقة بالله على معنويات المجاهدين وثباتهم في مواجهة أي تصعيد؟
1: هذا مهم جدا، ونحن في هذه المرحلة وقد سمعنا البيان العسكري وسمعنا السيد القائد يحفظه الله وأرواحنا له الفداء، واستمعناه مرارا وهو يقول يجب علينا أن نبقى على جهوزية عالية وأن نعلم أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد. والبيان العسكري اليوم كان قوي جدا، وخطوات تصعيدية كبيرة جدا على كيان العدو الصهيوني. وهنا سينتظر العالم كله الرد الأمريكي الذي لا يهمنا بحال من الأحوال ولا يهز فينا شعرة. ولذلك من باب الاستعداد ومن باب الجهوزية واليقظة التي يعرف بها المؤمنون، نحن على جهوزية يعني كاملة، وأيدينا لابد أن تكون على الزناد. وأنا أدعو الجميع إلى يعني دعم القوة الصاروخية، الإنفاق في سبيل الله، دعم للقوة الصاروخية والجوية والبحرية في هذه المرحلة بالتحديد. في هذه المرحلة بالذات لابد علينا أن نكثف إنفاقنا، دعمنا للتصنيع العسكري، وخاصة للصاروخية والجوية والبحرية، لأن أصبحت اليد الطولة وأصبحت اليد القوية جدا على كيان العدو الصهيوني، والتي تنكل بالكيان الصهيوني إلى عمق ديارهم، إلى مطاراتهم، إلى موانئهم، إلى مواقعهم الاستخباراتية والعسكرية والأمنية، وتلجئ الملايين من المستوطنين المغتصبين اليهود المجرمين إلى الهروب إلى الملاجئ. وكذلك بالنسبة لمعركة البحر الأحمر ومعركة باب المندب والحظر البحري، هذا يحتاج إلى دعم القوة البحرية بزخم كبير جدا، بدعم كريم جدا. وشعبنا اليمني هو شعب الكرم وشعب العطاء، بالرغم من ما نعانيه من حصار، بالرغم من ما نعانيه من تدهور اقتصادي، من معاناة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال الذين ينفقون في السراء والضراء، ونحن من أولئك الذين ينفقون في السراء وفي الضراء. فنحن كشعب يمني لابد أن نتحرك في الوقفات، لابد أن نتحرك في المواقف الشعبية، لابد أن تتحرك وسائل الإعلام، الإذاعات والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، لاستنفار الناس، لرفع المعنويات، للتأكيد على قرار السيد يحفظه الله أنه قرار حكيما، أنه قرار إسلامي، أنه قرار قرآني، أنه قرار مصلحتنا في مصلحة الأمة، وأنه يجب علينا ألا ننتظر حتى يباغتنا العدو إلى عقر ديارنا، وهو يبحث نوعا موطئ قدم بالقرب منا، يضرب اليمن كما يضرب لبنان وكما يضرب غزة وإيران. لا بد علينا أن نعمل على صناعة الرأي العام حتى لا يأتي المنافقون ويقولون ما دخلنا من غزة، ما دخلنا من لبنان، ما دخلنا من إيران، خلونا نهجع. هم حيتحركوا، وخاصة العفافي، وخاصة الإخوانجيين، هؤلاء الإصلاحيين، حزب الإفساد الذي بيأيد أمريكا، بيأيد إسرائيل عين عينك. فيجب علينا أن نثبت كل هذه الحركات النفاقية، الحركات العميلة الخائنة، في توعية الناس، في تحريض الناس، في تحريك الناس، في رفع معنويات الناس، في صناعة الرأي العام، في صناعة الحقيقة للناس. ونقول لهم أن هذا القرار هو قرار صحيح، قرار حكيم، قرار إسلامي. نحن كمسلمين يجب علينا ألا نتبرج على أخوتنا في إيران، في لبنان، في العراق، في فلسطين، في أي مكان، وهم يضربون ويحاصرون، تسفك دماؤهم، تنتج أعراضهم، ثم نجد موقف المتبرج. هذا ليس إسلاما، هذا ليس إسلام محمد بن عبد الله، ليس إسلام القرآن الكريم. الإسلام الحقيقي هو أن نجد معهم مع وحدة الساحات، أن تتحرك صواريخنا، طائراتنا، مسيراتنا، وقفاتنا، إعلامنا، نخبنا، حكومتنا، شعبنا، الكل لابد أن يتحرك مع الجمهورية الإسلامية، مع لبنان، مع إيران، مع يعني كل محور الجهاد والمقاومة. هذا هو الموقف الصحيح، هذا ما سيردع العدو، هذا ما سيؤمن، ما سيؤمن صنعاء والمحافظات الحرة كلها، بل وسيؤمن الأمة لو تتحرك في هذا الإطار في مواجهة الأمريكان والصهاينة.
2: نعم، وجه السيد القائد نصيحة حذرة للقوى الإقليمية من التورط في أي المخططات الأمريكية. كيف تمثل هذه النصيحة دكتور قيس إقامة للحجة الفاضحة قبل حدوث أي منزلق خطير؟
1: هذه النصيحة فعلا نصيحة ملفتة ولفتت انتباه الجميع في خطاب السيد القائد يحفظه الله. والسيد يحفظه الله عندما أرسل هذا التحذير وهذا الإنذار إلى بعض الدول الجوار وعلى رأسها السعودية والإمارات، لأننا جميعا متأكدين أنه حينما يتحرك الأمريكي والإسرائيلي فأحذيته تتحرك معه، أحذيته تتحرك معه السعودي والإمارات، سواء استخباراتيا كما هو الحال مع الجواسيس، وقد اعترفوا أنهم تجندوا مع المخابرات السعودية أو الإماراتية، أو سواء اقتصاديا ودعم الأمريكان والصهاينة بمليارات وتريليونات الدولارات، يعني خدمة لحروبهم ضد هذه الأمة ودفعا لخسائرهم ضد هذه الأمة، أو حتى إعلاميا خلال قنواتهم. هذا الشيء لا يهمنا، ما يهمنا هو التحرك العسكري. إذا ما تحركوا عسكريا فالصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة لهم بالمرصاد، وإذا كنا قد أعددنا صواريخ خاصة تصل إلى عمق الكيان الصهيوني وإلى أماكن ليست يعني في حسبانهم، فهناك صواريخ خاصة وطائرات مسيرة خاصة للسعودي والإماراتي، يعني لا يظنوا أنهم أي جولة لا وحنا مشغولين بالأمريكان والصهاينة ولا نقدر نلتفت لهم. اعلموا أيها الأنجاس الأرجاس الخونة العملاء من السعودي أو الإماراتي أو غيرهم، أننا كما أعددنا صواريخ وطائرات ورجال وجبهة وكل شيء خاص بالأمريكي والإسرائيلي، معانا يعني لكم، معاكم لحالكم صواريخ، طائرات، رجال، مصانع. هؤلاء أنتم معاكم مصانع خاصة، رجال خاصين، يعني تدريبات خاصة. وإحنا بننتظر بس يعني توجيهات السيد القائد يحفظه الله للبدء في تأديبكم، لأن الشعب اليمني كدوا يعني في قمة الغضب، في قمة الفوران على السعودي وعلى الإماراتي، وما بيوقف الشعب اليمني إلا تأشيرة السيد القائد، توجيهات السيد القائد يحفظه الله، الذي هو أدرى بالأولويات، الذي هو الأحكم، الذي هو الأعرف. ولذلك يعني إذا ما يعني كان السعودي والإماراتي من الحماقة، من الغباء أن يشارك الأمريكي أو الإسرائيلي حربهم ضدنا، فهذه بإذن الله ستكون نهايتهم وزوالهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونهاية يعني عربدتهم وبلطجتهم، وسيرتاح العالم الإسلامي كل أعتقد لو بدأ الأمر السعودي والإماراتي في حربهم وبدأنا نأدبهم، أعتقد أن كل المسلمين حيدعولنا وحيكلفوا على التأديب اليمني للسعودي والإماراتي، أنه ما عبش ولا دولة، ما عبش ولا دولة عربية وإسلامية إلا وهي بتشكي من هؤلاء الأنجاز، هؤلاء الخونة، هؤلاء المنحطين، هؤلاء المطبعين، هؤلاء المنافقين. ما عبش ولا دولة، يعني سوريا، العراق، مصر، الأردن، السودان، تونس، موريتانيا، ليبيا، كل الدول العربية والإسلامية كلها بتشكي من المؤامرات الإماراتية والمؤامرات السعودية. ولذلك يعني الأفضل لهم إذا كان عندهم بقية من عقل، إذا كان عندهم بقية من حكمة، إذا كان عندهم بقية من يعني مصلحة، على الأقل مصلحة لأرواحهم، لا يتدخلوا، لا يتدخلوا. إحنا ما بنقول لهم يتدخلوا معانا ضد الأمريكان والصهاينة، لأن هذا بعيد منهم، هذا بعيد منهم، وهم يعني أحق من أن يقفوا هذه المواقف العظيمة. ونقول لهم خلينا هو الأمريكان والصهاينة نصارع، وشوفوا أسيادكم كيف عن العصم بإذن الله سبحانه وتعالى، شوفوا أصنامكم آلهتكم كيف عن كسرها بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تتدخلوا معاهم لأنه ما ينفعوكم، ما ينصروكم. إذا كان الأمريكي ما نفع إسرائيل، ما خارج إسرائيل من الصواريخ الأمريكي، من الصواريخ الإيرانية أو اليمنية، عاد ينفعكم أنتوا؟ الله أفضل لكم أن أنتوا تجنبوا بلادكم الحروب، جنبوا نفوسكم الويلات، ما لكم دخل مننا إحنا والأمريكان والصهاينة عن تحارب عن الطحن، ما لكم دخل. لم تتدخلوا ولا تخلوا بلادكم ولا تخلوا شعوبكم تتلقى الضربات بدل الأمريكي والإسرائيلي. وقد أعلنت الجمهورية الإسلامية في صباح اليوم أن أي دولة ستفتح أجواءها للأمريكي والإسرائيلي لضرب يعني الجمهورية الإسلامية فإنها ستكون هدفا مشروعا للصواريخ والطائرات من كل مكان، من إيران ومن غير إيران. ولذلك إذا كان هؤلاء فيهم يعني قليل من عقل، قليل من حكمة، يجنبوا نفوسهم ويجنبوا شعوبهم ويجنبوا أراضيهم الويلات، يجنبوا نفوسهم الصواريخ اليمنية والإيرانية والعراقية واللبنانية ويتفرجوا، بس يتفرجوا علينا.
2: نعم.
1: وهم يبصروا يعني كيف الأمريكي هذا ينهار وكيف هذا الصنم يتحطم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كانوا بيعقلوا. أما إذا قد الباري يشتي خبر ويشتي تأذيبهم ويشتي نكالهم، فأنا متأكد أن الله سبحانه وتعالى سيسلطنا عليهم، لأن
2: نعم.
1: ظلمهم بالتجاوز كل الحدود.
2: نعم، هذا فيما يتعلق بأذرع العدو الأمريكي في المنطقة المتمثل بالسعودية وغيرها. لكن أيضا السيد القائد كشف في خطابه عن سعي أمريكي حثيث لجر قوى المنطقة نحو معركة شاملة لخدمة الصهاينة. كيف يفضح هذا التشخيص من قبل السيد طبيعة الدور الأمريكي باعتباره الذراع التنفيذي لمشروع طغيان اليهود؟
1: صحيح، لذلك نحن على ثقة أن الأمريكي لا يمكن أن يبرد على الكيان الصهيوني، على ربيبته إسرائيل، وهي تقصف من اليمن ومن إيران ومن لبنان ومن كل مكان. نحن نتوقع ومتأكدين أن الأمريكي لابد أن يخوض هذه المعركة خدمة للصهاينة، خدمة للصهاينة، في حين أن العرب يتبرجون على غزة ويتبرجون على لبنان. الأمريكي لا يتفرج على الكيان الصهيوني الظالم المجرم المعتدي الغارصب، لا يتفرج، بل يعينه ويفتح يعني كل مخازن السلاح للإسرائيلي ويدعمه بكل ما يشاء من ذخيرة، من سلاح نوعي، من قنابل محرمة دوليا. ولا يكتفي بذلك، بل يجبر ويجر دول المنطقة إلى الدفاع عن الكيان الصهيوني. وقد رأينا قبل أيام كيف اتجه نتنياهو إلى محاولة فرض التوقيع على اتفاقية إبراهام من قبل بعض الأنظمة العربية والإسلامية، منها تركيا وقطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن وغيرها من دول التطبيع والخيانة، ويعمل على يعني تشكيل حلف من الكفار والمنافقين لمحاربة الإسلام والمسلمين. هذا ما كشف الله سبحانه وتعالى في قوله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. هكذا هي غرفة العمليات الخاصة التي تجمع الكفار والمنافقين. الكلام الذي يدور بينهم هو هذا، أنهم سيقفون مع بعض وأنهم سيقاتلون مع بعض. ولكن كما قال السيد القائد وحذر دول النفاق والعمالة من التورط مع الأمريكي والإسرائيلي، وهذا الموضوع يعود إلى حكمتهم كما قلنا وإلى خوفهم على مصالحهم. أما الأمريكي فهو حريص على أن يورد السعودي وعلى أن يورد الأمريكي، بل وعلى أن يورد حتى المصري والأردني، وعلى أن يورد حتى التركي وغيرهم في حربهم بالوكالة بدلا عن الأمريكي وبدلا عن الإسرائيلي، بالرغم من أن المستهدف هو هذا العربي، هو هذا المسلم. الأمريكي يأتي ويصرح أنه سيسلم الإسرائيلي الشرق الأوسط بكله، ومع هذا تتجه أنظمة الخيانة والعمالة إلى التسهيل للأمريكي والإسرائيلي في تنفيذ هذه المهمة التي تستهدف الشعوب العربية والشعوب الإسلامية. فالأمريكي هو حريص على أن يورط هذه الشعوب وعلى أن يورط هذه الأنظمة، ولكن ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيحدث؟ أعتقد أنهم حتى لو وقفوا معهم فإنهم لن يتحملوا بإذن الله ضرباتنا، لن يتحملوا بإذن الله يعني صواريخنا ولا طائراتنا ولا مواقفنا ولا جهادنا، وسيهربون من هذه المعركة وسيفرون منها، وكما فر الأمريكي وترك الإسرائيلي سابقا سيفر الخونة والعملاء، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
2: نعم، شكرا لكم، شكرا.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
2: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

نفذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعيدها بشأن هجوم صاروخي واسع ومدمر استهدف شمال فلسطين المحتلة، رداً على تجاوز العدو الصهيوني كافة الخطوط الحمراء واستهدافه المتكرر لضاحيات بيروت الجنوبية والجنوب اللبناني، خارق الاتفاق وقف إطلاق النار بضوء أخضر وتواطؤ أمريكي كامل. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران أن الكيان الصهيوني المعتدي يواصل انتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار ويصاعد اعتداءاته ضد الشعب اللبناني المظلوم بصورة متواصلة، مستفيدا من الدعم السياسي والعسكري الأمريكي وفي ظل صمت دولي تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين في لبنان. أوضح المقر في بيان له مساء يوم أمس الأحد أن العدو الصهيوني لم يكتفي بمواصلة اعتداءاته على المناطق الجنوبية اللبنانية، بل تجاوز جميع الخطوط الحمراء من خلال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد سلسلة طويلة من الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية واستخدمت فيها أسلحة محرمة دوليا بحسب ما ورد في البيان. أشار البيان إلى أن طهران كانت قد وجهت في وقت سابق تحذيرات واضحة بشأن تداعيات أي توسع في دائرة الاستهداف داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أن أي تصعيد جديد من قبل العدو الصهيوني سيقابله رد مباشر يستهدف مواقع وأهدافا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد قائد مقر خاتم الأنبياء على أن استمرار العدوان على جنوب لبنان أو توسيع نطاق الهجمات ضد الضاحية الجنوبية سيؤدي إلى مواجهة أشد وأكثر إيلاماً، مؤكدا أن العدو الصهيوني وحلفائه سيتعرضون لضربات قاسية في حال المضي في سياسة التصعيد الحالية. في السياق أفادت وسائل إعلام العدو بإطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في شمال فلسطين المحتلة ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلنت سلطات الاحتلال تفعيل سفارة الإنذار في عدد كبير من المدن والبلدات الشمالية. كما تحدثت وسائل إعلام العدو عن سماع دوي عشرات الانفجارات في مناطق مختلفة بالشمال وسط حالة استنفار واسع في الجبهة الشمالية الداخلية، في حين أعلن جيش العدو أن إيران أطلقت موجة ثانية من الصواريخ باتجاه الشمال، الأمر الذي رفع مستوى التأهب في المنظومات الدفاعية وأعادت مشاهد التوتر إلى مختلف المناطق الشمالية.

كما أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عن استهداف قاعدة راما ديفيد الجوية الصهيونية بصواريخ باليستية نوعية رداً على الجرائم الصهيونية المتواصلة في جنوب لبنان والقصف الغادر الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، لينتقل الرد الإيراني المبارك إلى مرحلة تدمير القواعد العسكرية الاستراتيجية للعدو. أكد حرس الثورة الإسلامي في بيان له أن عملية الليلة الصاروخية يوم أمس ليست إلا مجرد إنذار أولي للعدو المستكبر، محذرا من أنه في حال تكرار الاعتداءات الصهيونية فإن الردود القادمة ستكون أوسع نطاق بكثير، ولن تقتصر على عمق الكيان بل ستشمل جميع الأهداف والمنشآت الأمريكية الصهيونية المشتركة في عموم المنطقة. في السياق ذاته شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي إلى أن الانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار في منطقة الخليج إلى جانب الجرائم الصهيونية المستمرة في فلسطين ولبنان، وتؤكد أن العدو هذه الانتهاكات تؤكد أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، وأن التجارب أثبتت فشل كل محاولات الرهان على التهدئة في ظل استمرار الاعتداءات والاستفزازات. وأضاف عزيزي في تصريح يوم أمس أن جبهة المقاومة تمتلك القدرة والإرادة الكافية للتعامل مع مختلف التحديات، مؤكدا أن قوى المقاومة ستخاطب العدو الأمريكي والصهيوني باللغة التي يفهمها، في إشارة إلى تمسكها بخيار الردع والرد على أي اعتداءات تستهدف شعوب المنطقة وسيادتها. من جهته أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أن الجمهورية الإسلامية أعلنت مرارا رفضها القاطع لأي انتهاك لوقف إطلاق النار أو لأي اعتداء يستهدف لبنان، مشددا على أن المواقف الإيرانية المعلنة خلال الفترة الماضية كانت واضحة وحاسمة تجاه أي محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة. وأوضح رضائي أن الرد الصاروخي الذي نفذ يوم أمس يحمل طابعا تحذيريا ويهدف إلى منع العدو من مواصلة اعتداءاته، مبينا أن الرسالة واضحة وصلت كذلك بوضوح إلى الأطراف المعنية، وأن أي خطوة عدوانية جديدة ستواجه برد أشد وأقسى وبكلفة أكبر بكثير مما يتوقعه العدو.

أفادت وسائل الإعلام رسمية نقلا عن التلفزيون الإيراني بأن مجموعة الهجمات السبرانية المعروفة باسم حنظلة أعلنت في رسالة نشرتها مساء يوم أمس عن تنفيذ عملية إلكترونية هجومية واسعة ضد المنشآت والأنظمة التابعة للكيان الصهيوني. أوضحت المجموعة أن هذا الهجوم السبراني النوعي جاء متزامنا ومكملا للعملية العسكرية والضربات الصاروخية الشاملة التي شنتها القوى الجو فضائية الإيرانية ضد أهداف ومغتصبات العدو الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة. أضافت أن هذه العملية الإلكترونية المشتركة تأتي لتعميق حالة الإرباك والشلل في صفوف أجهزة وجيش العدو الصهيوني الذي يواجه في آن واحد ضربات صاروخية من الميدان واختراقات سبرانية تمس بنيته التحتية الحساسة ردا على جرائمه وتجاوزه الخطوط الحمراء في لبنان.

كما باركت لجان المقاومة في فلسطين مساء يوم أمس العملية العسكرية الإيرانية ضد كيان العدو الصهيوني الذي جاءت ردا على استهداف الكيان المجرم للضاحية في بيروت. وقالت اللجان في بيان يوم أمس أن الرد الإيراني المبارك على العدو الصهيوني والعدوان على الضاحية في بيروت يؤكد على أن الجمهورية الإسلامية في إيران ترسخ معادلات جديدة، وأن زمن العربدة والغطرسة والعنجهية الصهيونية قد ولى إلى الأبد، وأن كيان العدو الصهيوني لا يفهم سوى لغة القوة والمقاومة والمواجهة. أضاف البيان أن الصواريخ الإيرانية التي ضربت الكيان الصهيوني تفرض من جديد معادلة وحدة الساحات وتبدد أوهام السفاح نتنياهو وعنجهية المجرمين الصهاينة.

مستمعينا الكرام، تذكيرا لما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية والذي أعلنت عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة تابعة للكيان الصهيوني في منطقة يافا، مؤكدة أن العملية نفذت باستخدام دفعة صاروخية وأنها حققت أهدافها بدقة. أكدت القوات المسلحة في بيان لها أن حظر الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، معتبرة أن أي تحركات صهيونية ضمن نطاقها ونطاق عملياتها العسكرية أهدافا محتملة لقواتها. وأشارت القوات المسلحة إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل بوتيرة متصاعدة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تصعيد بالتصعيد، وأن تحركاتها العسكرية ستواكب التطورات والتطورات المواجهة الجارية. كما جددت القوات المسلحة اليمنية تمسكها بموقفها الداعم لمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، مشددة على أنها لن تتوقف عن عملياتها في ظل استمرار الحصار والتصعيد العسكري. وأوضح البيان أن العمليات العسكرية ستستمر ما دام العدوان والحصار قائمين، معتبرا أن محاولات الحد من هذه العمليات أو إيقافها لن تتحقق أهدافها وفق ما ورد في البيان. ويأتي هذا الإعلان نتيجة تمادي العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين وتعمده الواضح لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

بهكذا مستمعينا الكرام، بعد أن تحدثنا عن هذه البشارة العظيمة والكبيرة من قبل القوات المسلحة اليمنية، وكذلك تحدثنا عن أبرز ما ورد في خطاب السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله يوم الخميس بمناسبة عيد الولاية، مع ضيفنا مشكورا الدكتور قيس الطال مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية من فترات صباح الخير يا قدس. تقبلوا خالص التحايا، إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 11 تماما بفترة ظهيرية جديدة. إلى اللقاء.

ثرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
6: منذ طوفان الاقصى، سنس الاقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: حارس الازدهار الامريكي.
7: From the US, Prosperity Guardian.
6: الى اعتراف ترامب.
7: الحقيقة
8: من عرض إلى الإعلام الدولي
7: محاصرة في لساني. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
9: اليوم العزف الإسرائيلي
10: بلغ ذروته
11: كيف لم يعد
12: يستهدف المطارات
13: والمصانع
14: والمستشفيات.
15: الحارس الازدهاري الأمريكي
16: from the US prosperity guardian.
7: الحقيقة بلسانين.
17: إلى كل عقل حر في هذا العالم، إلى كل من يبحث عن معنى السيادة والانعتاق، من الشرق إلى الغرب، في تاريخ الأمم محطات مفصلية لا تخص عرقا ولا جنسا، بل تخص الوجود الإنساني بأكمله. قبل 14 قرنا وفي بقعة منسية من صحراء الحجاز تدعى غدير خم، وضع حجر الأساس لمشروع تحجري عالمي.
18: To every free mind across the world, to everyone searching for the true meaning of sovereignty and liberation, from east to west, throughout history, certain moments have shaped the destiny of humanity itself. 14 centuries ago, in a remote desert location known as Ghadir Khum, the foundation of a far-reaching vision of guidance and liberation was laid.
17: لم يكن الأمر مجرد طقس ديني عابر، بل كان إعلانا دستوريا لقطع دابر التبعية للظالمين، ورسما لخط قيادي يحمي الإنسان من التيه. إنها دعوة لرفض الاستعباد وربط الأمة بمكامن الكمال والقوة، لكي لا تقع فريسة في شباك الطغاة والمستكبرين.
18: It wasn't merely a religious occasion. It was a defining declaration against oppression and dependency, establishing a path of leadership intended to safeguard humanity from confusion and misguidance.
17: هنا في أرض اليمن، حيث التاريخ لا يموت والذاكرة الحضارية تتوارثها الأجيال كابراً عن كابر.
18: Here in Yemen, where history remains alive and collective memory is passed from one generation to the next.
17: بالنسبة لليمنيين، ليس يوم الغدير مجرد ذكرى في كتاب، إنه هويتهم وموروثهم الإيماني وبوصلتهم الحضارية التي لم تنحرف. إنهم يستحضرون هذا اليوم ليعلنوا للعالم أجمع وللأمة الإسلامية قاطبة أن الأمم التي تنسى منابعها الأصلية تضل الطريق. العودة إلى المنهج القويم ليست نكوصاً إلى الماضي، بل هي استجماع لأسباب القوة واستنفار للوعي الجماعي في مواجهة مشاريع الاستعمار الحديث التي تحاول مسخ الشعوب وتجريدها من عناصر قوتها.
18: For Yemenis, Ghadir Day is more than a historical remembrance. It is a central part of their identity, heritage, and enduring civilizational compass. Its commemoration carries a message. Nations that lose touch with their original foundations risk losing their direction. Returning to core principles is viewed not as retreating into the past, but as reclaiming sources of strength and awareness in the face of modern forms of domination.
17: انظروا إلى العالم اليوم، تأملوا هذا النظام الدولي المأزوم والفوضى العارمة التي يغرق فيها الكوكب. تزييف للوعي، إفساد للمجتمعات، وسقوط قيمي غير مسبوق يقوده سدنة النظام الرأسمالي الشيطاني. في وجه هذه الأمواج العاتية تبرز الولاية الإلهية كطوق نجاة، كحصن حصين، وكمخرج استراتيجي لا بديل عنه.
18: Look at the world today, a troubled international order, growing instability, manipulation of public perception, social disruption, and a deep crisis of values shape the global landscape. Against these challenges is presented as a source of protection, stability, and strategic guidance for societies seeking independence and resilience.
17: إنه النظام المانع الذي يحمي مراكز القرار والأمر والنهي من التسلل والاختراق. بدون هذا الحس تصبح الشعوب مجرد قطع شطرنج في أيدي المضلين والظلاميين والمفسدين في الأرض. It is portrayed as a safeguard for decision making and leadership, protecting communities from manipulation and external influence. إن الفكرة الأساسية هنا هي أن الهداية الإلهية ليست حدثا تاريخيا تجمد بوفاة الرسول صلوات الله عليه وآله. At its core lies the belief that divine guidance did not end with the passing of the Prophet Muhammad, peace upon him and his family. الرسالة ممتدة حية ونابضة. استلم رايتها في 18 من ذي الحجة في السنة 10 للهجرة رجل تجسد فيه الكمال الإيماني والعدالة الإنسانية. هو علي بن أبي طالب. من ذلك المنبع تتدفق طاقة التحرر إلى اليوم. The message is seen as continuing through a living chain of guidance. On the 18th of Dhu al-Hijjah, in the 10th year after Hijrah, the banner was entrusted to Ali ibn Abi Talib, regarding as a model of faith, justice, and leadership. From that source, the spirit of liberation continues to inspire generations guided by the Quran and committed to preserving truth and justice. إنها مسيرة هداية تتحرك بالأمة على أساس القرآن الكريم لتصحيح علاقتها بالخالق ولتثبت للعالم أن الحق لا يموت بذهاب الأشخاص بل يمتد بامتياز الراية وحملتها. From this perspective and from the land of the Ansar, today's leadership addresses messages to the global community and the international balance of power. ومن هذا الموقع الرسالي ومن أرض شعب الأنصار يرتفع اليوم صوت القيادة ليوجه رسائل حاسمة إلى خارطة القوى العالمية. هي رسائل تذكير للشعوب المستضعفة لكي تعي مصيرها ورسائل تحذير شديدة ومباشرة إلى قوى الاستكبار العالمي التي تظن أنها تملك الأرض ومن عليها. These messages seek to awaken oppressed people to their destiny while warning dominant powers against policies of arrogance, exploitation, and control. وبينهما نصيحة صادقة وجادة لكل القوى الإقليمية في المنطقة. لا تكونوا أدوات رخيصة ولا تقاتلوا في خنادق الخدمة المجانية لأعداء الأمة. إنها لغة القوة المنطلقة من الحق والمسؤولة عن حماية الإنسان. At the same time, regional actors are argued not to become instruments serving agendas that conflict with the interests and aspirations of their own peoples. لقد وضعت القيادة أمام العالم لوحة تشخيصية شاملة ودقيقة كشفت فيها طبيعة المخاطر والتحديات الوجودية والمصيرية التي تدبر للأمة في حاضرها ومستقبلها. The leadership presents what it describes as comprehensive assessments of the major threats and challenges facing the nation, both now and in the future. هذا ليس صراعا سياسيا محليا على حدود أو ثروات، بل هو فرز قرآني وجيوسياسي عميق بين مسارين. مسار الضياع والتبعية والعبودية لنظام الهيمنة ومسار الإنقاذ والتحرر والسيادة الحقيقية. إنه تحديد دقيق للتخوم يرفض الرمادية ويجبر الجميع على اختيار خندقه. The struggle is framed not as dispute over borders or resources, but as fundamental choice between dependency and sovereignty, submission and liberation. According to this vision, neutrality is no longer an option. Every nation and every people must ultimately determine where they stand. وهنا تكمن ذروة الموقف السردي والسياسي. اليمن لن يكون إلا حيث يكره الصهاينة. هذه الجملة ليست شعارا للاستهلاك، بل هي استراتيجية دفعت أثمانها دما وتضحيات. سيبقى اليمن بعزم شعبه في طليعة معركة التحرر الشامل من ولاية الطاغوت الشيطانية التي تمثلها اليوم رأس الأفعى أمريكا وإسرائيل.
18: At the center of this position stands a defining declaration. Yemen will stand wherever the Zionists do not. This is presented not as a slogan, but as a strategic commitment forged through sacrifice and perseverance. Yemen sees itself as part of a broader struggle for independence and freedom from external domination. أيها الأحرار في كل مكان، إن معركتنا هي معركة وعي، وبوصلتنا هي هدى الله ونوره الذي يبدد أحلك الظلمات. To free people everywhere, this is described as a battle of awareness guided by faith and by a vision that seeks to overcome darkness with the truth and clarity. حين تتولى الشعوب خالقها وتتحرر من خوفها تسقط عروش الطغاة مهما بلغت ترسانتهم العسكرية. نختم ونترك الصدى يتردد في أرجاء المعمورة مستندين إلى حقيقة كونية وإلهية لا تقبل الجدال، حقيقة يدركها المستكبرون قبل المستضعفين، ويخلدها البيان الإلهي بقوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. When nations overcome fear and place their trust in higher principles, even the most powerful system of oppression can be challenged. We conclude with a principle that believers regard as timeless and enduring. When Allah says, whoever allies himself with Allah, his messenger, and the believers, then indeed the party of Allah shall be victorious.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمج فشل
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العزل الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
0: يستهدف
3: المطارات والمصانع
0: والمستشفيات
3: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.
4: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل كل

وإن شعبنا يعتبر العدو الإسرائيلي يشكل خطراً على الأمة بكلها وعلى الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو كيان إجرامي غاصب لا مشروعية له، وغدة سرطانية يجب استئصالها وتطهير بلاد المسلمين منها.

0: وإن هذا الموقف ينطلق من المبادئ الإيمانية والقيم الدينية والإنسانية، ولا يمكن التفريط به ولا التراجع عنه.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
10: سام FM، عدنا.

0: 99.0 ظهيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا الملتقى الجديد الذي يجمعنا في فترات 99.0 على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5. أيضا يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. اليوم مستمعينا الكرام بدأنا هذا اليوم ببشارة، بانتصارات، بظهور بشير الانتصارات وبشير الخير العميد يحيى سريع قائد القوات المسلحة اليمنية، حيث أعلن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة تابعة للكيان الصهيوني في منطقة يافا، وأكد أيضا أن العملية نفذت باستخدام دفعة صاروخية وأنها حققت أهدافها بدقة. أيضا أكد حظر الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، يعني محاصرة تامة لكل تحركات العدو الإسرائيلي، واعتبرها كذلك والقوات المسلحة اليمنية اعتبرت هذا أي تحركات للعدو الصهيوني ضمن نطاق عملياتها العسكرية أهدافا محتملة لقواتها. طبعا التصعيد دائما ما يواجه بتصعيد، لن نشاهد الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة أو في لبنان ونلتزم نحن فقط بوقف إطلاق النار، أما الطرف الآخر لا يلتزم أبدا، فهو في ظل الانتهاكات المستمرة يستخدم أسلحة محرمة دوليا على لبنان، على جنوب لبنان، آخرها الفوسفور الأبيض، المادة الحارقة. فهذا طبعا باعترافات مجلة نيويورك تايمز الأمريكية، اعترفت بأن الكيان الغاصب يستخدم هذه الأسلحة المحرمة. عدوان إسرائيلي ممنهج ومستمر، قابلته الجمهورية الإسلامية في إيران برد مزلزل بدفعات من الصواريخ البالستية، وهذا فقط إنذار. كما أيضا القوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة صاروخية بمثابة الإنذار، وأنه ما وراء الستار هناك العديد من المفاجآت الكبيرة التي ستذهل العدو طالما لا زال مستمر في جرائمه وفي انتهاكاته وفي خروقاته وفي إجرامه ودمويته. هذه البشارة التي كنا دائما ما ننتظرها من العميد يحيى سريع، ننتظر بفارغ الصبر أن يكون هناك خبر يقول بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية، ننتظر بفارغ الصبر، لأننا ندرك أن ما بعد هذا البيان أخبار مبشرة تفرح قلوبنا المكلومة الموجوعة على ما يحدث بالمسلمين في ظل تواطؤ من يسمون أنفسهم مسلمين وعرب، أنظمة عربية وإسلامية تسمي نفسها إسلامية لكنها في الواقع هي عبدة للطاغوت وتوالي الطواغيت. السيد يوم الخميس وضح وفرق من خلال القرآن الكريم بين ولاية الله وبين ولاية الطواغيت، فرق شاسع وشتان بين الثرى والثريا. اليوم نشاهد الأنظمة العربية تنبطح وتسارع في التطبيع واسترضاء العدو الأمريكي والإسرائيلي، طواغيت الشر اليوم نشاهدها صراحة هي لا تتحدث ولا تنطق إلا إذا كانت موجوعة من محور المقاومة. أما وجود القواعد العسكرية في منطقتها لا وتزيد تحميها كأنه شيء أساسي ولا بد منه أن تتواجد القواعد الأمريكية في المنطقة. في الدول العربية الإسلامية منها ما تسمى بلاد الحرمين الشريفين، رسول الله جاهد بنفسه بماله بأحبته، جاهد بكل ما لديه لكي يخرج الطاغوت من المنطقة، من بلاد الحرمين، من أقدس منطقة، من الحرم المكي، من المسجد النبوي. وبعد أن جاهد في الله هو ومن كان معه من الصادقين المتولين المحبين، بعد أن استطاعوا من إخراج اليهود من المنطقة، عاودوا هؤلاء الشرذمة، عاودوا من جديد عودة هؤلاء اليهود إلى المنطقة. فاليوم المعركة واضحة ولله الحمد دخلناها مباشرة بعد بيان القوات المسلحة اليمنية، وبعد تحذير السيد القائد يوم الخميس في خطابه كان تحذيرا واضحا. إن كان للعدو الأمريكي واليهودي الصهيوني ومن تحالف معهم من أعوانهم السعودية الإمارات وغيرها من الدول العربية، كانت نصيحة وتحذير من السيد القائد أنهم لا يوالون الطواغيت، لا يسلمون أنفسهم لقوى الشر، لا يسارعون إلى التطبيع، لكن لا حياة لمن تنادي. للأسف لا حياة لمن تنادي. اليوم هذه المعركة يسطرها الأحرار الأبطال المجاهدين من محور المقاومة بدمائهم بأرواحهم بأموالهم بيوتهم أطفالهم نسائهم رجالهم بكل ما استطاعوا، لأن عيشة الكرامة والعزة غالية وثمنها غالي، ما ينالها الرخيص، لا ينالها من يوالي الطواغيت. اليوم في هذه المعركة محور المقاومة يقول قوله ويرسل رسائله إلى كل العالم، ليس فقط طبعا المجاهدين من وحدة التصنيع العسكري أو المجاهدين في الثغور، لا، أيضا أنتم يا من تنفقون في سبيل الله دعما لوحدة التصنيع العسكري، للقوة الصاروخية، للقوة البحرية، للطيران المسير، لكل فئة من فئات التصنيع العسكري، أنتم من ترسمون النصر وتصنعون النصر بقوة الله، بعون الله، بتمكين الله وبتأييد الله سبحانه وتعالى. كل شخص الآن بيسمع لنا في هذه الفترة يفتخر، يرفع رأسه، ولو حتى أنفق 100 ريال، 100 ريال. الله ينظر لمن ينفق في السراء وفي الضراء، وأعتقد وأجزم أن الذي ينفق في الضراء هو أقرب عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بيمر بضائقة مالية، انقطاع رواتب، بيكافح علشان يجد لقمة العيش، وفي ظل هذه الصراع مع الحياة والعدوان والحصار وتبعات هذا العدوان ينفق في سبيل الله ما استطاع، ينفق ويذكر أنه يقرض الله قرضا حسنا، أنه بيعطي لله ما كان معه وبيجود بما معه لله سبحانه وتعالى، مع أن الله هو الغني، لكن هذا الفضل هنا بيكون مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. الذي بينفق ومعه الملايين وبينفق منها وما بيفل، أكيد مأجور وكتب الله أجره، وأنت مشارك في النصر وكل شيء أكيد بالتأكيد، لكن وضع الذي بينفق في الضراء فضل كبير جدا جدا، ولو حتى بالمئة الريال. قبل فترة كنت أتواصل أنا وأحد اللي في الهيئة النسائية، تحديدا الأستاذة أمة الصبورة المرواني سلام الله عليها، الله يذكرها بكل خير. كنا بنتكلم على حكاية الإنفاق والقافلة العيدية التي أخرجتها الهيئة النسائية في العيد، فبنتواصل أنا وياها بنتكلم على موضوع الإنفاق. قالت والله إنه أحيانا بتوصلنا ظرف، يوصلنا ظرف وداخل مكتوب رسالة إنه أنا نفسي أنفق في سبيل الله بس ما معي بأيش أنفق. أنتم متخيلين قيمة هذه الرسالة عند الله سبحانه وتعالى؟ فرجعت أفكر، قلت لما إحنا بننفق في سبيل الله، أي شخص، المية، المئتين، الخمسمية، الألف، العشرة، الألف، المئة الألف، بالدولار، بالسعودي ما شاء الله، بالذهب، بسيارات، بأي شخص لها القدرة أنه يعطي بيعطي، نكون نقول الإنفاق هذا بنيتنا ونية أي شخص نفسه ينفق في سبيل الله وما قدر، ما قدر يوصلها، ما معه أنه يعطي، نضمهم لنيتنا. لأنه بطبيعة الحال لما واحد بيجي ينفق في سبيل الله بينويها لشي في نفسه، بينويها للنصر، بينويها أن الله يحفظ السيد القائد يطول بعمره، بينويها للتمكين، للتأييد الإلهي، بينفقها حتى لأمورها الشخصية، لزواج، لصحة، لستر الأطفال، لعمله، للرزق، لأي شيء بينفق بينويها. لا نكون ننسى هؤلاء المستضعفين الذي فعلا هم بيشتوا أنهم ينفقوا. فالإنفاق لا ننساه، لا ننسى الإنفاق، بنشاهد ثمرتها اليوم عندما بيظهر العميد يحيى سريع ويبشرنا بالانتصارات وإطلاق دفعة صاروخية. لنفترض أنه ما احنا شعب معطاء، ما بننفق في سبيل الله، نتخيل وضعنا، هل كنا اليوم عنسمع بشير الخير العميد يحيى سريع في بيان بيقول نحنا استخدمنا دفعة صاروخية للعدو ومش الأولة؟ كم قد من صواريخ بالستية أطلقوها، بالستية، فرط صوتية، مجنحة، طيران مسير، زوارق حربية مفخخة، العديد من الأسلحة. لنفترض إحنا ما بننفق، كان هذا عيكون موجود. الله بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إحنا بننفق وبنحاول إن إحنا نعد، والله هو اللي بيهيئ، والله هو الذي بيوصلها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إحنا بنفعل بالأسباب، بننفق في سبيل الله علشان هذه المعركة، علشان معركة أن نكون أو لا نكون، وإن شاء الله نحن هنكون بإذن الله، طالما إحنا صادقين مع الله، طالما إحنا مخلصين مع الله، طالما وإحنا بننفق في سبيل الله. الله ما بيفلت، الله بيعين، الله بيهيئ، الله بيمكن. صح أنه في هذه المعركة بنخسر قادة من قاداتنا العظماء، بنخسر، خسرنا سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، قادة من حماس محمد الضيف، يحيى السنوار، إسماعيل هنية، أيضا من قاداتنا الشهيد الغماري سلام الله عليه، كم من شهداء لا يتسع الآن الوقت لذكرهم. بنخسر هؤلاء القادة، لكن بنخسر قائد والله بيهيئ مئة قائد من خلفه بيحملوا الراية. كنا نقول لما استشهد سيدي حسين رضوان الله عليه كان البعض يقول انتهت المسيرة باستشهاده، المسيرة فكر، المسيرة عقيدة، والفكرة لا تموت، العقيدة لا تموت باستشهاد القادة، هكذا كما تحدث سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، انه مش لسقوط قائد من قاداتنا ان احنا نستسلم، بالعكس هذا يزيدنا اصرار ومعنوية لحمل الراية ومواصلة ما بدأ بها القائد الشهيد. أتى بعدها السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي الله يحفظه ويطول بعمره، وياخذ من أعمارنا العمرة. فكل قائد بيستشهد الله ما بيفلت، الله بيخلف بعده 100 قائد. الأهم من أنه في هذه المعركة أن احنا نواصل المسير، أن احنا نستمر في الإنفاق في سبيل الله. حملة حية على خير اليمن دائما مستمرة. الحصيلة الذي أعلنوا عنها هنا في إذاعة سام اف ام من من من حملة الإنفاق حية على خير اليمن رقم 22 المرحلة 22 كانت 317 مليون ريال، مبلغ كبير ما شاء الله، بيطرح الله البركة لحد يستهين. الأصل من هذه الفترة أن احنا نذكر أنفسنا أن الإنفاق وباب الإنفاق لا زال مفتوح لكم. ننتهز هذه الفرصة، ننتهزها، لأنه احنا أيضا في إذاعة سام اف ام دشنا في رمضان المرحلة 23 دعم للقوة الصاروخية اليمنية، للطيران المسير اليمني، القوات البحرية اليمنية، القوات الجوية اليمنية، ودائرة التصنيع العسكري اليمنية، والإعلام الحربي اليمني. وبنعيد الترويج لهذه الحملة بأرقامها واسم المستلم ورقمه ورقم البريد 6 5. فالباب مفتوح لكم، احنا الآن في مواجهة، اليوم احنا في مواجهة بتحتم علينا ان احنا نثبت ونجاهد وننفق في سبيل الله علشان النصر الكبير بإذن الله. طبعا مستمعينا الكرام الذي هم متعودين انهم يرسلوا لنا رسائل، جهاز الرسائل للأسف عاد في خلل، ما نقدر نحن نستقبل الرسائل، لكن تقدروا انكم تتواصلوا معنا بالاتصال عبر الرقم 01-322-653. مباركة للعملية التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية، وإن شاء الله يكون الاتصال مختصر علشان نقدر نحن نستقبل أكبر قدر ممكن من الاتصالات فيما تبقى من هذه الفترة.
1: يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة،
2: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي، الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رعى الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رعى الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: نستقبل أول مشاركة. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معكم إعلامية حمداء.
0: من؟
1: إعلامية حمداء.
0: إعلامية همدان، حيا الله يا إعلامية همدان، كيف الحال؟
1: الحمد لله، أنتم كيف حالكم؟
0: الحمد لله. اليوم صحينا على بشارة، بشارة من القوات المسلحة اليمنية، مباركتش لهذه البشارة وللقوات المسلحة؟
1: أولا نبارك للقوات المسلحة على هذه الإنجازات العظيمة، وكل ما تقدمها اليمن نحن نبارك لها في كل عملية.
0: نعم،
1: هو اليوم موضوع الإنفاق،
0: الإنفاق في سبيل الله.
1: موضوع الإنفاق هو لازم إنه واحد ينفق حتى المستضعف، هذاك الذي بينفق 100 عادي، لا يستهينش بنفسه.
0: أيوة،
1: يقول أنا ما معي إلا 100، ولا أنا ما عنده، يعني هو بينفق من آلاف وهذا، وأنا بنفق 100 عادي. هذه يمكن إني أكبر عند الله من هذاك بينفق الخيرة.
0: صح صح،
1: لأن أعرف أنا واحدة، يعني ما هو كان بحضر مجالس الكوثر وكذا، وهي ما بش معها ولا ريال، وهي طبعا من أسرتنا.
0: أيوة،
1: ما كان بش معها ولا ريال، ودربنا ينفقوا وهي ما بش معها، ما تقدرش إنها تنفق.
0: يا عيبة.
1: لذلك هي انفقت من جثتها، قالت اتبرعت في حملة حية على خير اليمن، ورجع قالت لهم إن هي تنفق إذا ما إذا لقوا واحد مجاهد ويحتاج كلية فيها تتبرع لها.
0: يا الله،
1: قالت لي إن هي لا تستطيع أنها تنفق الماء، لكن أدنفق من جثتها الذي تبذله.
0: يا الله،
1: يعني حتى أنا بين أشوف، يعني بعض الأحيان ما يكونش معي زلادة أنفق في سبيل الله. والله أنا أقول الدين أنفق، وبعدها والله أن الضريب يضاعف لي وقضي الدين ويقعد يزيد الطلب.
0: صح صح والله، أنه هذا يعني إذا كانت هذه الذي من أسرتكم عتبذل كليتها، تخيلي كم من شخص مثلها عينفق حتى من جسده، من أعضاء جسده، وما عيبخل. علشان هكذا أنا كنت بنتكلم في بداية الفترة أنه أي حد بيسمعنا وعينفق في سبيل الله يزيد ينويها لأي شخص مش قادر، علشان يدخل في الأجر. يعني هو ما يخسر شيء، المبلغ هو المبلغ،
1: ما يخسر شيء، الأجر عند الله.
0: بالضبط بالضبط. والعلمش أنا أحس أن أنا أتأثر من الذي بيدي 100 ريال وبيخرجها وحالة الصعبة، أكثر ما أتأثر من الشخص اللي عديه مليون. صدقي.
1: أيوة والله، منطق، لأن هذا فيها من حال روحي، من حال خرفة المادية.
0: فعلا فعلا. وكم من أسر متعففة، كم من أسر صعبة جدا جدا، والله أنهم بيكونوا هم من المبادرين الأوائل للإنفاق في سبيل الله.
1: أيوة أكيد والله، أنا سايرت صاحب، يعني هي من عندنا غزلوية حمدان، هي مشاركة معكم. أيوة، يعني سايرنا هو هي، يعني صدق تعلمت منها حاجة كثيرة، وحتى أنا سام ما عرف، يعني ما سمعتها إلا بعد ما دلتني عليها هي.
0: أيوة،
1: لكن الآن إن شاء الله ترجع بالسلامة.
0: أيوة، وين هي؟
1: ما بشي، هي مباحن في إيران.
0: ها، أيوة، سلام الله عليهم. تكون تسمعنا عبر الإنترنت؟ لتواصلتي معها عادي الإنترنت؟ أيوة، عيوصل وعاد تسمعنا.
1: هي بدي تسمعكم دائما.
0: أيوة،
1: بدي تسمعكم دائما، بس نظرا لظروفهم. أيوة، وما بحاجة، وبعدها كانوا مع ابن خالهم
0: سوا. الوضع فعلا، الوضع صعب في إيران جدا جدا. عموما يا إعلامية همدان، شكرا على مشاركتك، شكرا على ما أضفته لنا في الفترة.
1: شكرا لكم، والله أنتم عزيزين على قلبي قوي.
0: الله يكتب أجرك يا إعلامية همدان، وسلامنا الغزاوية همدان، وصلي لها سلامنا.
1: إن شاء الله يوصل، وإن شاء الله هي أدعو لها بالشفاء، هي مريضة.
0: يا عيبة عليها، الله يشفيها ويصحها بالعافية، وإن شاء الله أي شخص بيسمع لنا وبينفق ينويها شفاء لها بإذن الله.
1: إن شاء الله. تحياتي لليماني الشامخة وكل البنات المشاركات، ولكم أيضا.
0: وشكرا لك يا إعلامية همدان، وفي أمان الله.
1: مع الله.
0: مع الله.

0: نسق بالاتصال بس إن شاء الله يكون في دقيقة علشان الفاصلة الإعلاني. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك أستاذة هلا؟
0: في خير. من معنا؟
1: معكم منتصر عدنان من صبرصة.
0: من؟
1: منتصر عدنان من صبرصة.
0: منتصر عدنان. يا منتصر، إحنا بنتكلم على الإنفاق في سبيل الله.
1: أكيد أكيد، الإنفاق هو أساس الحياة. اللي ما يقدرش ينفق بالألف والألفين، ينفق بالمئة حتى ولو 50، ينفق عادي طبيعي كل شيء يمشي. أما حاجة الإنفاق في سبيل الله، كذلك ندعم قوة صاروخية في أي إنفاق، وكذلك نهني ونبارك العميل يحتري على ذي الشخص وزورنا بالبيان حق اليوم. أرعب العدو الصهيوني رعيب، ممكن نطلب جامل؟
0: أكيد تفضل.
1: نطلب جامل التدخل السريع ونهدي العميل حي سريع.
0: إذن التدخل السريع بإذن الله تلبي لكم الطلب زلفا. شكرا يا منتصر، في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.

من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام. رقم التواصل معنا 013-22-6-53. بنتكلم عن الإنفاق في سبيل الله.

0: مشاركة هاتفية. ألو.
1: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: الله يعطيكم العافية. معكم أخوكم أبو خالد.
0: أبو خالد.
1: نعم.
0: بنتكلم يا أبو خالد عن الإنفاق في سبيل الله.
1: نعم، الإنفاق الله عز وجل يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وداووا مرضاكم بالصدقات، فالإنفاق شيء عظيم.
0: نعم.
1: ونحن لن نكون بشر إذا لم ننفق، وإذا لم نعطي من ما أعطانا الله لمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين.
0: نعم.
1: فيجب علينا كهوية نحن إسلامية بمساعدة كل محتاج، وأن نقف وقفة مسلم، وقفة أخ، وقفة مع جميع الأخوان والأخوات كان من كان. ورحمة الله قريبة جدا من المحسنين. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولن ينفع في هذه الدنيا أموالنا ولا قصورنا، سوف ننزل إلى القبر بعد إطالة عمر لنا ولكم جميع المسلمين، ولن تنفع إلا أعمالنا الصالحة. ماذا فعلنا في الدنيا؟ فهذه الأعمال الصالحة سوف تكون نور لنا في قبورنا. الله الله بالإنفاق، الله الله في سعة النفس. إما البخل، الإنسان البخيل مغضوب عليه، وأن لا له محبوب عند الله عز وجل ولا هو محبوب عند الناس. الناس يا أختي الغالية تعطي للقات وللأشياء الذي غير ضرورية، لو عندما يكون في إنفاق أو محتاج تعبس بعض الوجوه.
0: نعم.
1: ونسأل الله أن يلين لنا ما في قلوبنا وقلوب جميع المسلمين في هذا العطاء العظيم. وسعيد جدا في المشاركة معكم يا أخواننا في إذاعة سام، وشكرا لكم.
0: شكرا أبو خالد على اتصالك، في أمان الله. اتصال آخر. ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
0: وأسعد الله أوقاتش بكل خير. من معنا؟
2: معكم فداء أهل البيت.
0: فداء أهل البيت، كيف أنت يا فداء؟
2: الحمد لله في خير. بشار عنكم.
0: سالت عليش العافية، الله يدي لش العافية. يا فداء، اليوم بنتكلم عن الإنفاق في سبيل الله، نشي نسمع مشاركتش.
2: أول ما بقى يعني معي هكذا في كلام عنك، يعني في
0: كلام عن ما؟
2: يعني في الأستاذة آلاء.
0: كلام للأستاذة آلاء، تفضلي.
2: أجواء في ظل حضور الأستاذة العزيزة آلاء الكبسي ومكانتها قدرها عند الجمهور. حضور الأستاذة آلاء أحمد الكبسي إلى الإذاعة، حضور لا يسوى في قراءتها للعدد الأخير قراءة مميزة. حضور هذه صباح الإثار يا قد، حضور الرائع. تم الصباح قصة ولطافة وجمال، حتى وإن كان في فكرة رئيسة ضيف، لكن جمال وقصة الأستاذة آلاء إذا لهم بيعطينتها فريدة في الفقرة. تم حضورها إلى فاصلة ظهيرة، حضور لاجي تعطي الظهيرة نكهة أخرى. تم الأجواء الظهيرة صفاء ونقاء ومتى ووفاء، يرتشف من كلامها المؤثر أسلوبها الشفاف ومواضيعها الشفافة وخفيفة والخفيفة. وفي نزهتي الخميس تطل علينا بإطرالات الرادية، تبدأ بكلمات تبدأ القلب بكتاب الله وتبث الأمل في القلوب المنكسرة. وتستقر إبداعات كل خميس تخفى لنا منتج محلي، وكم نحن بحاجة لنتعرف على المنتجات المحلية، بنأخذ الفائدة وبنتعلم أن النجاح لا يقف بالمال فقط، بل بالصبر والإصرار. وحتى تجارب أعرف تجارب متميزة الأستاذة آلاء كثيرا تتميز بصوتها وأدائها فقط، بل بإخراجها تميزة وبتواضعها تألقت، وبإخلاصها تعمدت بجلد حسها وبوعيها صنعت جمهورا واعيا. هي نجمة مميزة في سماء سام بل وفي سماء الإعلام، تعلقت بالإعلام وحطيت أن أكون إعلامية من حسي، وتعلق بصوت الأستاذة الغالية آلاء الكبسي. وجدتها قدوة وأمنياتي دائما أن أكون إعلامية مثلها بكل صفاتها، التي دائما بأتعلمها الكثير والكثير. وفي الأخير ربي لا يحرمنا من هذا الحضور المميز والجمال الراقي الذي تحملها الأستاذة آلاء أحمد الكبسي. ربي يحميها ويرعاها من كل شر يا رب.
0: الله يبارك فيك يا فداء آلاء البيت، أثرتي فيني والله، أنا عاجزة عن الرد وما توقعت انه يعني الحمد لله ان الله بيطرح القبول في الفترات المختلفه، ومتابعتش ما شاء الله من العدد الاخير الى الفترات المختلفه. الله يبارك فيش ويزيدش قبول يا فدا اهل البيت، وتسلمي على مشاعرش الطيبه وكلماتش الطيبه
2: يا رب. يلا اشارك الموضوع
0: يا ريت.
2: اولا للقوات المسلحة اليمنية الضربة المسددة، اتمت أيادهم القابضة على الجناء وبركت جهودهم، ونحن معهم بالدعاء والإنشاد بكل ما نستطيع بإذن الله، حتى النصر الذي سيكون بإذن الله قريبا، النصر الذي سيتحقق حتى ولو بعد تصفية، لكن نعرف دائما أن التصفية تصنعنا نصارى، وربي يوفقنا لأن نكون من المسلمين في سبيل الله بقدر ما نستطيع وبقدر ما أعطانا الله من النعمة.
0: يا الله يا رب، الله يسمع منك يا فداء أهل البيت. شكرا على اتصالك الجميل وشكرا على مشاركتك، وما تحبي تسمعي من زامل؟
2: في الأخير لكم كل التحية واحترام سادتي أراد وعزيزي زلفا ولجميع المشاركة، إذا أمكن زامل تسابيح ابتداء.
0: زامل ما؟
2: تسابيح ابتداء
0: إن شاء الله تلبي لش الطلب زلفا. وشكرا ألف ألف شكر يا فداء أهل البيت على مشاعرك الطيبة وعلى اتصالك.
2: شكرا على
0: وعدك. الله معش، مع السلامة.

0: مشاركة أخرى نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تقية كيف أنتو؟
1: الحمد لله على المشاركة العظيمة من اليمن من إيران. إيران الروح، إيران السيدة علي، إيران الإسلام، إيران الأمة الإسلامية، والعز حسن نصر الله من لبنان. الله يحفظكم ربي وكل مقاومة الإسلام الذي تسندوا ويسندوا الأقصى. كلنا نقاوم وكلنا نجد للقوة الصارخة والطورة الجنس وعدي والقوة البحرية
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا ما تقي، وما شاء الله على حماسكم. الحمد لله عاد الرجال حقنا موجودين يا ما تقي، يشتوا مننا الدعاء ويشتوا مننا الانفاق في سبيل الله. اكيد اكيد اكيد الله معكم. الله معكم. يوصل إن شاء الله. الله يبارك فيكم يما تقي، والله معكم. شكرا لكم. مع الله، مع السلامة.
2: صبح من الوجه بيضاء، ما بان ضاحك عابس الوجه الباغي، نبحر بضاع عظمى وبارقنا نظام.
0: اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
3: معكم ملاك الوايلي.
0: ملاك الوايلي؟
3: أيوة.
0: حياش الله يا ملاك، كيف أنتي؟
3: الحمد لله. أخباركم؟
0: إحنا الحمد لله في خير، طالما أنتوا في خير وفي عافية. بنتكلم اليوم على الإنفاق في سبيل الله يا ملاك.
3: الإنفاق مهم جدا، لها أجوال واسعة. أولا نبارك العملية الجواسم كلها والقوات المسلحة الإيرانية كذلك. وفي موضوع الإنفاق يا الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الإنفاق مهم جدا، وأنا ضد آثار المضاعفات في الدنيا قبل الآخرة.
0: نعم.
3: يعني المضاعفة تحصل للإنسان عندما يحتاج، يعني مثلا ينفق وفي مرحلة يعني لديه مال ولديه، فقد ربي يخلص له في مرحلة هو محتاج. الإنفاق له أهمية جدا في قاموس الإنسان المؤمن. نسأل الله أن يوفقنا ويذكرنا بنصرهم وحسن الدعاء.
0: يا رب
3: يوفقكم يا أستاذة آلاء.
0: يا رب يا رب يوفقنا جميعا يا ملاك. شكرا على مشاركتك الجميلة. وما تحبي تسمعي من زامل؟
3: أحب أسمع زامل الوعد الصادق.
0: زامل ما؟
3: الوعد الصادق.
0: الوعد الصادق، ابشري ولا يهمش زلفة تفتح لش الوعد الصادق. شكرا يا ملاك.
3: شكرا لك وشكرا لك.
0: شكرا لش، في أمان الله.

0: اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: يعطيك الصحة والعافية. محمد الأيوبي.
0: حياك الله أخ محمد. تفضل.
1: الله سلام. كيف حالك؟
0: في خير. تفضل مشاركتكم. بدنا نتكلم عن الإنفاق في سبيل الله.
1: هذا أصلا واجب على كل مسلم ينفق في سبيل الله في أي مجال من المجالات. وهذا دعم القوات المسلحة والقوات وأعتبر إنفاق في سبيل الله. لأننا بندافع عن أمة. دافع عن شرف الأمة. عن الإسلام. عن الدين الإسلامي. هذا واجب.
0: صح.
1: واجب علينا يعني. مش من الفضل ولا من الفضل. هذا واجب نحن. هذا كله في سبيل الله. كل ما دعم في مجال حربي في مجال اقتصادي في مجال الاجتماعي كله في سبيل الله. وهذا لا نكون نفرق بين مجال ومجال يعني. الحمد لله شكرا الآن الانتصارات ونصرة أخوتنا في فلسطين في لبنان وفي كل مكان. هذا يعد انفاق في سبيل الله. وما تناصر حق المسلم.

0: وللأسف الشديد يعني سرق قصور بينه وسوريا يمه ليال 10 مليون بقدر يقتحموا هذا الحاجز. والله لو كان عند الشعب اليمني أطفال بيروح أطفال يقتحموا هذا البري. يا سلام تفضلين عن المفاوضات في القاهرة والمجازر في غزة. يعني أين العقول؟ أين الضابين هؤلاء الكذابين؟
1: الشعوب هذه خلاص طبع الله على قلوبها وأصبحوا بيتهافتوا بيتسارعوا إرضاء واسترضاء للطواغيت للعدو الإسرائيلي والأمريكي. فأعتقد أنه حتى الشعب الفلسطيني نفسه والشعوب الحرة غسلت يدها منهم تماما. ما عم بنرتجي منهم أي خير لأنهم أصبحوا مطبعين صراحة لهذا العدو.
0: هل أصبح اليهود الحقيقي لذلك؟
1: نعم.
0: هل أصبح اليهود الصح؟ لأنه مثلا يهودي يدعم يهودي.
1: هم الأعراب الأشد كفرا ونفاقا فعلا.
0: هم هؤلاء الأشد. يعني شوفي الآن لما يكون فيه قص يعني مثلا مقاومة دق مستوطن يهودي كل يسرهم معه هذا إرهاب. طيب هذا القصة الفلسطينية الخيمة يحرقوا خيمة يعني أطفال ونساء يعني إيش ما عند شراب هذا
1: فعلا.
0: هذا سنقول الله سبحانه وتعالى كما قال الشهيد أبو عبيدة حصامهم يوم القيامة إن شاء الله
1: فعلا.
0: أو لا سيتحاسبوا عن كل يعني عن كل ما تقاعسوا فيه. يا سلام تفضل الآن يعني إحنا تفضل يعني واحد أسرى مننا في العراء تمام تحت القصف والبرد والجوع يعني ماذا سيقول الله عن الشعب اليمني مثلا
1: صحيح.
0: يعني هؤلاء العرب القريبين اللي لهم يعني القدرة اللي بدوا هؤلاء يعني الله سيحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة
1: أكيد. الله يمهل ولا يهمل
0: لم يهمل إلا يعطي الفرصة عسى ولعل ولكن إن شاء الله بإذن الله هذا الدور أصلا سيجي عليهم
1: أكيد.
0: إذا ما جاء الدور عليهم فإحنا من أهل الدنيا لأن طموح إسرائيل اليهود السعودي والأمريكي الشرق الأوسط الكبير والمصرية مهددة والأردن وكذلك الآن دخلوا في سوريا الآن خلاص اعتقلوا المواطنين اقتحموا البيوت انتهكوا الحرمات يعني ماذا بعد ذلك. ولهذا نقول للشعب اليمني كسر الله خيره وبارك الله فيه ونال الله بالأمثال وننادي أمر هذياتكم يا أستاذة الدعم في القوات الصاروخية وطن المسال لأن احنا بحاجة إلى البديل من هذا الدعم 100 ريال بكل تليفون إن شاء الله في كل بيت أقل شيء 3 تليفونات لا نقول المياه صغيرة أو المياه قليلة بالعكس يعني المياه ما شاء الله
1: صحيح بيضحى البركة
0: طير بسير ولا صار الحمد لله وهذا سيأدي دور إن شاء الله وربنا يعطيكم الصحة والعافية
1: وربنا
0: يقومكم وكتب الله أجركم ونقول للشعب اليمني الله الله بالتبرع والدعم الله الله بنصرة أخوان الفلسطينيين الله الله بالانتباه للعدو الله الله برجل السياسي في الأمن المواطن والأساس اللي لا يستعمل لا إشاعات ولا لمواقع التواصل الاجتماعي ولا المقابلات ولا يحذر من المنظمات يحذر من كل طابور خامس يأتي لتسوير الأسر أو تصوير أو هذا نحذر منه دائما وأبدا.
1: نعم شكرا لك أخ محمد على اتصالك
0: أعطيكم التحية
1: في أمان الله.

0: اتصال أخير نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: معكم أبو رشيد من مصر.
0: أبو رشيد حياك الله يا أبو رشيد، نتكلم على الإنفاق في سبيل الله.
1: دعمنا متواصل حتى النصر إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وإحنا متواصلين معهم بدعمنا وإجنادنا ودعائنا حتى النصر بإذن الله.
0: بإذن الله، وهذا هو دائما من عادة الشعب اليمني أنه بيكون سباق في الإنفاق في سبيل الله وفي نصرة المستضعفين. شكرا لك يا أبو رشيد على المشاركة.
1: ونطلب زامل تموت أمريكا وإسرائيل ولازم ما تموت. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: شكرا لك يا أبو رشيد على المشاركة، في أمان الله.

بهكذا وصلنا إلى الدقائق الأخيرة مستمعين الكرام. الفترة كان الحديث عن الإنفاق في سبيل الله، أهمية الإنفاق في سبيل الله. ليعدم بيتصلوا باقي 3 دقائق، ما عبش مجال نحن نتواصل معكم أو نستقبل الاتصال، يعذرونا جدا جدا. ويعني إحنا محرجين قوي منكم أنه جهز الرسائل لازال يعني معطل، وإن شاء الله أنه يتم إصلاحه في أسرع وقت علشان تعودوا للإرسال، لأنه في أشخاص كثير يعني بيفضلوا الرسائل عن الاتصال، فبنظلم الذي بيحاول أنهم يرسلوا. عموما يعذرونا جدا جدا، وشكرا لكل من تواصل معنا بالاتصال، شكرا لكل من استمع إلينا في هذه الفترة. ونذكر دائما أنفسنا ونذكركم دائما مستمعينا الكرام، الله الله في الإنفاق في سبيل الله، الله الله في الإنفاق. فيعني الموضوع مش بهذه السهولة، ومش موضوع ان احنا ننفق يوم وخلاص ونعتبرها قديه لآخر العمر. كل ما كان بمعك مبلغ بسيط، كم ما كان حتى 100، حتى 100 والله ني تفعل فرق، اذكر شيء اسمه الإنفاق في سبيل الله، واذكر إنه الله قد هيأ لنا الأماكن التي احنا نقدر ننفق فيها. به شعوب بيكونوا من المستضعفين وبيتمنوا هذه النعمة. حكاية إنه معانا باب للإنفاق في سبيل الله، والله إنها باب من أبواب نعم الله علينا، نعمة وافتتحت أمامنا، ونستغل هذه النعمة الذي أداها لنا الله. غيرنا شعوب بيتمنوا أنهم يشاركوا، بيتمنوا أنه يكون لهم ولو ريال واحد إنفاق في سبيل الله، لكن بيكون نظامهم منبطح وعميل ومخاين ومطبع مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، ما بيقدروا أنهم يوصلوا إنفاقهم في سبيل الله. للأمانة في ناس في الخارج بيتمنوا هذه النعمة اللي احنا فيها، وإحنا الله قد اختصنا بهذه النعمة، نعمة الإنفاق في سبيل الله، والأبواب متاحة ومفتوحة لكم مستمعينا الكرام في حملة حية على خير اليمن المرحلة 23، دعما للقوة الصاروخية اليمنية والطيران المسير والقوات البحرية والقوات الجوية ودائرة التصنيع العسكري والإعلام الحربي. المشاركة بحوالات مالية، اسم المستلم ورقم محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700، أو عبر محفظة جيب على نفس الرقم الذي هو 37-30-66-700. ومعكم أيضا مكاتب البريد اليمني، حساب حملة حية على خير اليمن، رقم الحساب 6-5. الإنفاق متاح لكم مستمعين الكرام، تقدروا أنكم تنفقوا في سبيل الله. ونكون ذكر دائما أنفسنا أنه إحنا ما قد كملنا المواجهة وما قد كملت المعركة، عاد إحنا في خضم هذه المعركة، وعاد إحنا في مواجهة أشد إن شاء الله عتكون مع هذا العدو، ونلقنها الدروس الأشد إيلاما عليه بإذن الله. السيد دائما بيحرص أنه يذكرنا دائما، وإحنا نذكركم، وأنتوا كذلك ذكروا كل من تحبوا بالإنفاق في سبيل الله دعما للتصنيع العسكري. وصلنا للختام، شكرا لكم مستمعينا الكرام، تقبلوا خالص التحايا. إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، دمتم في أمان الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت وفي هذه الدقائق العظيمة على كلام الله، نقرأ كتاب الله، آيات الله، نتلوها ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة الرعد، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 33، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، أي ما لهم من يقيهم من الله، لأنه الغالب على أمره الفعال لما يريد، فلا يستطيع أحد دفع عذاب الله عنهم. ويقول الله: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وما أعظم الفارق بين عقبى الفريقين، فليمهد لنفسه العاقل ما دام في دار الخيار. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. المعنى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يبين حالهم وموقفهم من القرآن يومئذ، ولا ينافي أن بعضهم تغيروا بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أحزاب أهل الكتاب ذكروا لتخصيص أول الآية، وإن شمل بعمومه غيرهم. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أحزاب أهل الكتاب ذكروا لتخصيص أول الآية وإن شمل بعمومه غيرهم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، أي إليه مرجعي في الآخرة، فهو الذي يسألني عن عملي ويجزئني عليه، فليس إنكار اتجائي له وحده إلا جهل منكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ما لك من الله من ولي ولا واق يقيك عذابه. إن اتبعت أهواءهم وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أطوع لله ربه من أن يكون كذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. المعنى في هذه الآية: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كأن الكفار كما أنكروا بعض ما أنزل الله، أنكروا أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أزواج، فرد الله عليهم بأنه قد أرسل من قبله رسلا وجعل لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله رد على قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه. فالآيات عند الله ينزلها على ما تقتضيه الحكمة، وإذا أنزل آية غير ما قد أنزل ولم ينزل ما يضطرهم إلى الإيمان فهم لا يؤمنون، لأنهم قد خذلوا بعنادهم وجدالهم في آيات الله. فإذا نزلت آية يجحدونها ويقولون سحر مستمر. لكل أجل كتاب. المعنى يقول هنا سيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، لعل المراد به آجال أمم الرسل المكذبين. لكل أمة أجل، ولكل أجل منها كتاب يحد الأجل، فإذا جاء أجلهم نزل بهم العذاب لا يتأخر ولا يتقدم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء من كتاب الآجال وغير الآجال، ويثبت ما يشاء يجعله كتابا ثابتا لا يمحى ولا ينسخ، فله الحكم، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. وكتاب الآجال الذي صح محوه وما كان مشروطا فإذا تخلف شرطه محيا. وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب، وهو كناية عن علمه تعالى المحيط بكل ما كان وما يكون، فهو منزه عن البداء. إذن أحبتي الكرام، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بهذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي. سام FM، الحكمة اليمانية.

يا أهل المدد، وصلوا لابني في مترسة داخل الجبهة. إني من القلب بين أدعي، من فجر يومي لما الهجعة، يحفظ وليدي كل نشمي، هم درعنا ساعة الفزعة. من دك البرامز والإنبي بضرب 16 والسبعة، يا أهل المدد بلغوا ابني إن الشهادة لنا عزة. ما نش ضعيفة ولا شبكي، ولو يردوه لي قطعة، شاعيد غرسه وسط كبدي، وارسل أخوه يلقى في البقعة، وارسل أخوه يلقى

0: سام اف ام وقفة إعلامية.
1: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية، أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 2

0: كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 47-80-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود.
9: إسرائيل عندهم خط أحمر، ها احنا عندنا غزامة خط أحمر، خط أحمر، وقضايانا ومقدساتنا وإسلامنا خط أحمر. ولا بنت نازل عني، وسمعت السيد في الخطاب الأخير قال لا خطوط حمراء أمام الشعب اليمني، لا خطوط حمراء. إذا معكم خطوط حمراء أمامنا ما بش خطوط، بنضرب بنستهدف أشياء ما قد تفكر فيها العدو، ولا قد تخيلها العدو، ولا حتى قد تخيلها الشعب اليمني ولا شعوبه. وبنصل إلى مرحلة بإذن الله وبقوة الله، المرحلة الخامسة والسادسة إذا وصل العدو عدواني على غزة، يعني يكون هناك مواقف ما يتخيلها حتى اليمنيين انفسهم ولا يتخيلها حتى الامريكان.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام
1: 99.1
0: في خندق الوطن، نحن معا.
1: سام اف ام
0: اذاعتك انت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: سنس الأقصى فلود،
2: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: يمن has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهار الأمريكي.
3: From the US Prosperity Guardian.
2: إلى اعتراف
3: أدمت فشل.
0: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة
0: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم العزل الإسرائيلي
2: بلغ ذروة، فلم يعد
3: يستهدف
2: المطارات والمصانع
3: والمستشفيات.
2: الحارس الازدهار الأمريكي
3: from the US Prosperity Guardian.
0: الحقيقة بلسانين.
4: إلى كل عقل حر في هذا العالم، إلى كل من يبحث عن معنى السيادة والانعتاق، من الشرق إلى الغرب، في تاريخ الأمم محطات مفصلية لا تخص عرقا ولا جنسا، بل تخص الوجود الإنساني بأكمله. قبل 14 قرنا وفي بقعة منسية من صحراء الحجاز تدعى غدير خم، وضع حجر الأساس لمشروع تحجري عالمي. To every free mind across the world, to everyone searching for the true meaning of sovereignty and liberation, from east to west, throughout history, certain moments have shaped the destiny of humanity itself. 14 centuries ago, in a remote desert location known as Ghadir Khum, the foundation of a far-reaching vision of guidance and liberation was laid. لم يكن الأمر مجرد طقس ديني عابر، بل كان إعلانا دستوريا لقطع دابر التبعية للظالمين، ورسما لخط قيادي يحمي الإنسان من التيه. إنها دعوة لرفض الاستعباد وربط الأمة بمكامن الكمال والقوة، لكي لا تقع فريسة في شباك الطغاة والمستكبرين. It wasn't merely a religious occasion. It was a defining declaration against oppression and dependency, establishing a path of leadership intended to safeguard humanity from confusion and misguidance. هنا في أرض اليمن، حيث التاريخ لا يموت والذاكرة الحضارية تتوارثها الأجيال كابراً عن كابر. Here in Yemen, where history remains alive and collective memory is passed from one generation to the next. بالنسبة لليمنيين، ليس يوم الغدير مجرد ذكرى في كتاب، إنه هويتهم وموروثهم الإيماني وبوصلتهم الحضارية التي لم تنحرف. إنهم يستحضرون هذا اليوم ليعلنوا للعالم أجمع وللأمة الإسلامية قاطبة أن الأمم التي تنسى منابعها الأصلية تضل الطريق. العودة إلى المنهج القويم ليست نكوصاً إلى الماضي، بل هي استجماع لأسباب القوة واستنفار للوعي الجماعي في مواجهة مشاريع الاستعمار الحديث التي تحاول مسخ الشعوب وتجريدها من عناصر قوتها. For Yemenis, Ghadir Day is more than a historical remembrance. It is a central part of their identity, heritage, and enduring civilizational compass. Its commemoration carries a message. Nations that lose touch with their original foundations risk losing their direction. Returning to core principles is viewed not as retreating into the past, but as reclaiming sources of strength and awareness in the face of modern forms of domination. انظروا إلى العالم اليوم، تأملوا هذا النظام الدولي المأزوم والفوضى العارمة التي يغرق فيها الكوكب. تزييف للوعي، إفساد للمجتمعات وسقوط قيمي غير مسبوق يقوده سدنة النظام الرأسمالي الشيطاني. في وجه هذه الأمواج العاتية تبرز الولاية الإلهية كطوق نجاة، كحصن حصين، وكمخرج استراتيجي لا بديل عنه. Look at the world today, a troubled international order, growing instability, manipulation of public perception, social disruption, and the deep crisis of values shape the global landscape. Against these challenges is presented as a source of protection, stability, and strategic guidance for societies seeking independence and resilience. إنه النظام المانع الذي يحمي مراكز القرار والأمر والنهي من التسلل والاختراق. بدون هذا الحصن تصبح الشعوب مجرد قطع شطرنج في أيدي المضلين والظلاميين والمفسدين في الأرض. It is portrayed as a safeguard for decision making and leadership, protecting communities from manipulation and external influence. إن الفكرة الأساسية هنا هي أن الهداية الإلهية ليست حدثاً تاريخياً تجمد بوفاة الرسول صلوات الله عليه وآله. At its core lies the belief that divine guidance did not end with the passing of the Prophet Muhammad, peace upon him and his family. الرسالة ممتدة، حية ونابضة. استلم رايتها في 18 من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة رجل تجسد فيه الكمال الإيماني والعدالة الإنسانية، هو علي بن أبي طالب. من ذلك المنبع تتدفق طاقة التحرر إلى اليوم. The message is seen as continuing through a living chain of guidance. On the 18th of Dhu al-Hijjah, in the 10th year after Hijra, the banner was entrusted to Ali ibn Abi Talib, regarding as a model of faith, justice, and leadership. From that source, the spirit of liberation continues to inspire generations guided by the Quran and committed to preserving truth and justice. إنها مسيرة هداية تتحرك بالأمة على أساس القرآن الكريم لتصحيح علاقتها بالخالق ولتثبت للعالم أن الحق لا يموت بذهاب الأشخاص بل يمتد بامتياز الراية وحملتها. From this perspective and from the land of the Ansar, today's leadership addresses messages to the global community and the international balance of power. ومن هذا الموقع الرسالي ومن أرض شعب الأنصار يرتفع اليوم صوت القيادة ليوجه رسائل حاسمة إلى خارطة القوى العالمية. هي رسائل تذكير للشعوب المستضعفة لكي تعي مصيرها، ورسائل تحذير شديدة ومباشرة إلى قوى الاستكبار العالمي التي تظن أنها تملك الأرض ومن عليها. These messages seek to awaken oppressed people to their destiny while warning dominant powers against policies of arrogance, exploitation, and control. وبينهما نصيحة صادقة وجادة لكل القوى الإقليمية في المنطقة: لا تكونوا أدوات رخيصة ولا تقاتلوا في خنادق الخدمة المجانية لأعداء الأمة. إنها لغة القوة المنطلقة من الحق والمسؤولة عن حماية الإنسان. At the same time, regional actors are argued not to become instruments serving agendas that conflict with the interests and aspirations of their own peoples. لقد وضعت القيادة أمام العالم لوحة تشخيصية شاملة ودقيقة كشفت فيها طبيعة المخاطر والتحديات الوجودية والمصيرية التي تدبر للأمة في حاضرها ومستقبلها. The leadership presents what it describes as comprehensive assessments of the major threats and challenges facing the nation, both now and in the future. هذا ليس صراعا سياسيا محليا على حدود أو ثروات، بل هو فرز قرآني وجيوسياسي عميق بين مسارين: مسار الضياع والتبعية والعبودية لنظام الهيمنة، ومسار الإنقاذ والتحرر والسيادة الحقيقية. إنه تحديد دقيق للتخوم يرفض الرمادية ويجبر الجميع على اختيار خندقه.
5: The struggle is framed not as dispute over borders or resources, but as fundamental choice between dependency and sovereignty, submission and liberation. According to this vision, neutrality is no longer an option. Every nation and every people must ultimately determine where they stand. وهنا تكمن ذروة الموقف السردي والسياسي. اليمن لن يكون إلا حيث يكره الصهاينة. هذه الجملة ليست شعارا للاستهلاك، بل هي استراتيجية دفعت أثمانها دما وتضحيات. سيبقى اليمن بعزم شعبه في طليعة معركة التحرر الشامل من ولاية الطاغوت الشيطانية التي تمثلها اليوم رأس الأفعى أمريكا وإسرائيل. At the center of this position stands a defining declaration. Yemen will stand wherever the Zionists do not. This is presented not as a slogan, but as a strategic commitment forged through sacrifice and perseverance. Yemen sees itself as part of a broader struggle for independence and freedom from external domination. أيها الأحرار في كل مكان، إن معركتنا هي معركة وعي، وبوصلتنا هي هدى الله ونوره الذي يبدد أحلك الظلمات. To free people everywhere, this is described as a battle of awareness guided by faith and by a vision that seeks to overcome darkness with the truth and clarity. حين تتولى الشعوب خالقها وتتحرر من خوفها، تسقط عروش الطغاة مهما بلغت ترسانتهم العسكرية. نختم ونترك الصدى يتردد في أرجاء المعمورة، مستندين إلى حقيقة كونية وإلهية لا تقبل الجدال، حقيقة يدركها المستكبرون قبل المستضعفين، ويخلدها البيان الإلهي بقوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. When nations overcome fear and place their trust in higher principles, even the most powerful system of oppression can be challenged. We conclude with a principle that believers regard as timeless and enduring. When Allah says, "Whoever allies himself with Allah, His Messenger, and the believers, then indeed the party of Allah shall be victorious."

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: أدمج فشل
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العزل الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
0: يستهدف
3: المطارات والمصانع
0: والمستشفيات
3: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
6: جارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين، إنك خلقتنا مسلمي، ومن حين عرفنا نفوسنا مسلمي، وما عز وعظم إلا لك يا علام الغيوب، الذي بيدندن راسه ويخلي نفسه منحط خضعي بين لحظي. ارفع قدرك، ارفع قدرك، بما عاد ارفع قدرك بمسايرة أولياء الله. هذا ولي ولي من أولياء الله، من وقع ساير ساير إنسالك المتملقي، إنسالك المتمهزلي، ناد مهزلو برسول الله، بدعت المسيرة القرآنية بأوادم سعمات عدت صابعك. لو ما استشهد السيد حسي بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ما انتهج المسيرة تقوت، قام السيد عبد الملك تولوا الناس، الناس تولوا، ما همش الناس لاحين هغبية بيسمعوا الخطب هذا ويسمعوا الكلام حق هذا ويسمعوا ويقارنوا، بيطرح كلام تقول نا تقول جنيها كلام رجاء، قالوا معقلي وفعلا عقلوا الناس وفوضوا الناس. اليوم انقدر البلاد، انقدر اليمن، امانه انك انقدر احنا نا ما اقول لك انا اسهل من ما تعسذنك، اضرف طول من مهزل البنا وتل ارتيريا ما فعلت بنا ذاك الوقت، تمام. ما تولينا الا من وجع، بعد ما قالوا ما تعرف صاحبك الا بعد ما تجرب غيره. هذا الامام علي بامر سماوي من ارحم الراحمين، وغر ان كان قد النظام الاول حق نظام عفاش ما عاد كان شي حيوه المناسبه هذه، خلاص ما هو قال هجعنا من البيت عمن علي، ما هو هذا جيتوا لنا بخبر من اخر العمر، تمام. ومن سنه لا سنه ولا كان الاولين يحيوها مناسبه في الجوامع، الجيل هذا ذحين اللي بيقوم بيستغرب، لا عاد داري من علي ولا ما هو علي ولا ما مهمه علي، انه جال عندنا لا صنعاء وجال عندنا برساله رسول الله، وامن واليمنيين ودخلوا في الاسلام برساله، واليوم بيكفروا بتوصيه بيتوصوا لهم من داخل امريكا. ما هو سبب ان الناس تخاذلوا؟ احيينا هذه المناسبه نزيد نحيي نفوسنا بمبادئ بقيامه بقرو نهج البلاغه وبسرو ما بين من حكام كلام من العيار الثقي، انما كان خطاباته وما كان اقواله وحكمه كلام عسر، ولا تسمع لهن ولا حاجه ولا لاغيه الا عن عمر عن ابو بكر عن عثمان بس، هذا لو ما بنقول فيهم شيها، تمام. وهذا ما بش منه ولا خبر، لكن ذولية وما زال سلمنا شلم لا حق ولا أذاوة، أنتوا بتلاعنوهم بتلاعنوا أصحابه، لا حد بيلاعن ولا حد بيتكلم ولا يخرج مننا هذا الحكوة. تولوا تمام، تولوا الناس ساعة ما ذاحينه بيصير الأب يصير يحج ولا يصير ينماسة بيفعل عاقل داخل البيت، يا جهالي هذا أخوكم سواء الكبير ولا الصغير ولا الواسطي، داري انه فيه الحكمة وعيلف الموقف وعيلف اخوته وعيحزم اخوته، ما عيخليش الدنيا هدا وضياع مه. وهذا هو اسلام، هي امه ضلال وضياع امه، لكن لها الحمد ولها الشكر، لا جاه الله زجا ما يردت الناس ولا حرام انك انقدم من الحي ويا زغوفاه. لحن كيف الاسلام لحن هالاسلام يا صاحبي بيشوهوا به، ما هو قال بسر المسلمين بسر الإسلام، سمعت ما عب يقولوا شي بسروا أفعالهم ولا بسروا الإسلام، واليهودي يجر القرآن ويخطأ يحرقه، أين غيرتكم يا أوادم؟ نا هذا رسول الله الطاهر رحم الراحمين رحم الله العالمي ورسول الله، والله هي والله مه. لكن الذي بيشتغل وراء الدين وراء الإسلام يهود ونصارى وقوموا لنا أوادم من داخل قل من داخل الطيمة مسلمي، ورجعنا نتماحق بين بيناتنا ونسحق بين بيناتنا وفلتنا الأصل بأصله. اليوم بسر من هو متولي اليهودي ونصراني، كيف موقفه؟ كيف كان يعظموا الأمريكي؟ كيف كان يعظموا دولته وهيبته بعد ما وقع للمجلاعي نا فدق وجدوي؟ اليوم صاحبه اللي كان يعظمه ما عبش لك كلم اللاني كولا عدل قدر وسقط من العين، قال خرج من عيني حرام ما عادوا عندي لا هنيك ما مه. انه متولي يهودي ونصراني وبسر النهاية والثمره، انا موقف الخليج ولا والله فعلوا موقف لغزه، ها واحد يستايزوا على الرقل ترامب جدهم عيمز الشذب لا عيونهم وعادوا بيحلبهم زلات، ما قصتك انه قدوا غير هكذا وبس بيهم زل زلات، هاتوا حلب الحلب. قالوا من ساير البطاء كم الهدايم، من ساير الزلات زل، من ساير الأنذاء أصبح مثيلها، ومن ساير الزلات أصبح قتيلها. هذا الطريق الحق وهذا طريق الباطل. ولاية الإمام علي خروج الأمة العربية والإسلامية من ضلع وضيع وإنقاذهم لا طريق الحق. وأنه قعو ناس ونبي نصلي عليه إدليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
6: جارح بشليل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم،
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخلونا.
6: بالعكس، سوي فحصك بروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
11: خلف كل منتج منزلي أم كافحت وأب أخلص وحلم أسرة يمنية يطمح للغد. شرائك لمنتجاتهم ليست مجرد استهلاك، بل هو يد تمتد لتمسح عرق الجبين وتزرع الأمل في قلب كل بيت. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، عدنا.

بكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان. لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات.

لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.

0: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيض مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصها، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسويرية شو قلنا خصها، خلي السويريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصها، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة. مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.
2: حرب بسم الله الرحمن جهز وعد نبتديها مع إسرائيل مسحرة حرب كبرى وصلنا حرب صادق وجد بين مسلم وكافر جات متأخرة امتشد سيف جدك ديقة العمر ود عبر صاروخ يا ابن البدر ومسيرة ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس اليهودية على منخرة ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعات حربياته متطورة أشعل الحرب يا جيش اليمن واستمد من قوة الله قوة قادرها تقهره خل إيلات تشعل خلها تتقد ردها لصليافة كل شي غيره المصافي تولع والمفاعل قد والمواني تغلق والمطار هجرة حان يوم العدو الظالم المستبد وقتها يا الفقار الحيدري تنحره صد هاجم سفن وابراج فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره شبها حرب لا توقف ولا بانسد والعدو كل ساعة يرتكب مجزرة حرب والشرق الأوسط منها يعتصد من تفرج بغيره باصل منحرة حرب شعوة شديدة شاملة تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره ما تقف غير لام باليهودية يشد من وطن له زمن وجاء المستعمرة وانت يا شعب نركم جيشنا بايرد رد يلقيك من بين العرب مفخرة رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة حينها دق راسك في السحابة وزد مد رجلك بوجه القردة واستفسره قل لغال انت واليد الطويلة تعد كم مصافي وخزانات مدمرة صبحه رد عشه رد لا ما يخد رد في رد لا ما تحجر المحجرة ما ولد من يذل ابن اليمن ما ولد والله انه وقع في الوقعة المدبرة ما حدا كفو في حرب اليماني ولد كل غازي خزانة في يمن نقبرة والعرب كان لحراب العرب نتحد كان من الكلب مشى جمعهم مسطرة والمطبع وعبد المال والمنتدد قال لهم من مسك بالله باينصره قال لهم من مسك بالله باينصره الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الناصر الإسلام

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

0: قربا مربط البوارج منا نجعل البحر قبرها المسجورة. بعد هذا الذي بغزة يجري أي طرف منا يبيت قريرا، حيث بتر الأطراف من دون بنج، بينما العرب خدروا تخديرا، ونساء يسألن في كل قصف عن بقايا أطفالهن الصخورا، وصغار تهفو لكسرة خبز يستغيثون والدا مقهورا، دمع أطفاله تشبث فيه أظمأ الجوع دمعهم مسعورا. ليت أنا هناك نقش الوغى حربا عبوسا على العدا دمطريرا، نتمنى والله أن نسري الأرض ونطوي سهولها والوعورا، أو نرص الأجساد نحوك دربا وشراهيننا إليك جسورا، أو نخيط الجرود منا كساء ليتيم يقيه يوما مطيرا. قد أجبنا مستضعفا مستغيثا، ووكزنا المستكبر المغرورا، بجهاد أردى تجارة صهيون ربحنا تجارة لن تبورا، فبما أنعم الإله علينا لن يرانا للمجرمين ظهيرا. لو شربنا ماء الردى وأكلنا حسك الشوك وافترشنا الحصيرة، لو سقفتم سماءنا طائرات وملأتم هواءنا فسفورا، بحرنا لا رجاء أن تعبروه فاطلبوا في رأس الرجاء العبورا، غيركم يعبرونه بسلام وأمان عشية وبكورا، بحرنا لن يشوبه رجس غاز وسيبقى بالعز ماء طهورا، مذ غذاه القرآن أعلام بيت طهر الله نهجهم تطهيرا. بحرنا صار ثغر غزة حقا، وبنا ذو الجلال يحمي الثغورا، فيه إن ترفع البوارج أنفا سيق مرفوع أنفها مجرورا، لتجيروا صهيون جئتم وهاجد صرتم اليوم تطلبون مجيرا، وأتى بالبريطان داء غرور فأتاهم صاروخنا دكتورا. أظننتم تستقبلون بورد وتلقون نظرة وسرورا، أم حسبتم ما قد نثرنا من الأهوال في البحر لؤلؤا منثورا؟ لا ورب السماء فليس لكم فيه سوى نارنا وساءت مصيرا. وإذا ما رأيت ثم رأيت الهول والروع واللظى والسعيرا، لو صمتنا عنكم لكنا وحاشا شركاء اليهود ظلما وجورا. صنفونا كما تشاءون إنا لنراه بنا وساما جديرا. هل ظننتم صمادنا ذا بنوك، أم حسبتم مشاطنا مليونيرا؟ واقصفونا فشعبنا اختار نهجا قدر الله سيره تقديرا. أرجفوا لن تروا لشعبي فتورا، انكروا لن تروا بشعبي فطورا، وارجعوا الكيد كرتين بشعبي ينقلب خاسئا ويرجع حسيرا. جربوا حربكم أمام رجال قال عنهم والذاكرين كثيرا، بهدى الله قد هدينا فأضحى لذوي الشر شرنا مستطيرا. يا شهيد القرآن قد كنت فجرا كاشفا من كيد العدى المستورا، مطلعا من هدى الكتاب شموسا ألبسته بعد الغياب حضورا، بعد أن كان غنة ومدودا وهو قد غاب منهجا ومسيرا. كم تلوناه في المساجد لكن كان في كل شأننا مهجورا، وزعمنا أن النبي وحاشا قال لو جائرا أطيع الأميرا، كيف والله قال نهيا صريحا لا تطع قط آثما أو كفورا. كان إحباطنا يغل رؤانا ويد اليأس تلجم التفكيرا، كان لفت الأنظار للخطر الداهم في أمتي جزافا خطيرا، ومسار التعليم ستيه جاف والخطاب الديني زار القبور. فإن احتلنا العدا فعلينا الوعظ يستل منكرا ونكيرا، فغدا خوفنا من الموت دينا وجهاد الغزاة خطأ كبيرا، أفضل الناس القاعدون وأرقى عالم من يستنبط التبريرا، فنرى القاعد الجبان حكيما والشجاع الكمي ثرا غريرا. قلت يا قوم للكتاب فعودوا جاهدوهم به جهادا كبيرا، فأعدت القرآن روحا ووعيا وسلوكا ومنطقا وشعورا، رؤية لا تتيه، عمقا وضوحا، سعة دقة، شمولا ظهورا، فتعيد الأحداث ما قلت طقا، فكأن بالقرآن تبت العصورا، فهو لو كان من سوى الله آت لوجدنا به اختلافا كثيرا. جئت بالحل حين لا حل فينا، فأبى الظالمون إلا كفورا. قيل جاءت أعتى القوى، قلت لكن حسبنا الله هاديا ونصيرا. فأتت تبتغي لك القتل قوم، خدمة لليهود تذكي الشرورا. طعنت قلبك الوجيع عليها، شامخا ثابتا أبيا صبورا. مثخنا من جراح أمة طه، وعلى عرضها المباح غيورا. حطمت صدرك الذي كان يؤوي بين جنبيه عزها المذخورا. أطفأت في بريق عينيك نورا، كان في ليلها سراجا منيرا. فكسفنا شمس الحسين ورحنا في صلاة الكسوف ندعو ثبورا. ورجعنا نبكي عشاء، وأضحت كل أيام دهرنا عاشورا. قد رمى الله قاتليك، قد رمى الله قاتليك وأخزى مجرما كان ظن أن لن يحورا. ومحى الله إسرنا فهدانا، واصطفى للهدى أخاك وزيرا. عصرنا اليوم جاء يطرب كيلا، من ندامة ادخرت وعيا ونورا. قال قوم نزداد كيل بعير، والعطاشا يرون فيك النميرا. نجد قالت نزداد بول بعير، وأتاحوا لتل أبيب البعيرا. وانبرى نهجك القويم ملاذا، ومنارا يمزق الديجورا. ويد الله غيرت في موازين القوى، فاصطلت مخاضا عسيرا. فأجاء المخاض أمة طه، نحو جذع القرآن تلمس نورا. فلتهزي به السلاح تساقط، رطب النصر عزة وتمورا. واحملي للورى هداه، فإما ترين التخبط المثبورا. فأشيري إلى القرآن وصومي عن سواه، وكبري تكبيرا. ألف ويل لمن تغافل عنه، يوم يلقى كتابه منشورا. قال يا رب كيف أحشر أعمى وأنا كنت في الحياة بصيرا. قيل لما أتتك آياتنا لم تتبعها، وما أجبت النذيرا. أنفقوا قاتلوا اثبتوا وأعدوا، والتهابوا التفريط والتبصيرا. واقعدوا كل مرصد واضربوهم، لا تخافوا إلا الونا والفتورا. كلما تقرؤون انفروا، لم يزدكم أمره بالنفير إلا نفورا. وعد بلفور صار 20 وعدا، حين أضحى حكامنا بلفورا. من جمال الرد اليماني هاهم، قطعوا الأيدي انبهارا مثيرا. وسيبقى الطغاة قشة ابن، لو أتى بعضهم لبعض ظهيرا. قاتلوهم ينصركم ويعذبهم بأيديكم، ويشفي الصدور. إن عقب الأمور لله حتما، وله الحكم أولا وأخيرا. وقميص الشعار ألقوه في وجه الزمان العلي، يأتي بصيرا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام FM عدنا.

0: صهيونية يشرف تصنيع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: أو يستحكم غضبك علي.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

صلى الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه إذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى. ثانيا أكد أن الذي جنى على هذا المبدأ هم الفقهاء أنفسهم. الذي جنى على هذا المبدأ نفسه هم أصحاب أصول الفقه وأصحاب كتب علم الكلام والفقهاء أنفسهم الذين حولوا المسألة إلى مسألة فردية. الله في القرآن يخاطب الأمة ويريد من الأمة أن تعتصم جميعا بحبل الله وأن تتحرك حركة جماعية، وهؤلاء أتوا ليجزئوا ويخاطبوا كل فرد بمفرده. أنت تستطيع أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر لوحدك، ثم يجيب الجميع بأنهم لا يستطيعون حتى عطل هذا المبدأ. ثالثا أكد أن الله هنا يقول ولتكن منكم أمة، يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئا. رابعا أكد أنه لا بد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة وخطة واحدة وأساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، وفيما يتعلق باهتمامها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. لأن من المنكر أن يتحرك كل فرد أو كل جهة تتحرك ولديها خطة وأسلوب ومنهج وقاعدة تختلف عن الأخرى، هذا سيؤدي إلى تفريق المجتمع، وتفرق المجتمع منكر، لأن الله أمر بتوحده ونهى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. خامسا أكد أنك إذا كنت مؤمنا بالله واثقا بالله واثقا بكتاب الله، إذا كنت تعتبر آيات الله أعلاما على حقائق واقعة، حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل أمامك واسع. حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك. حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد. هذا أبرز ما جاء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: من يقول ماذا نعمل ليبرر لنفسه أنه لا قيمة لما يقال ولما يدعى إليه، وكأنه يدعى إلى المستحيل، يدعى إلى ما ليس له وسيلة في واقع الحياة، ليعرف أنه إنما هو الذي يجهل، إنما هو الذي يتهرب ويبحث عن مبررات لنفسه. ميادين العمل مفتوحة تتسع لأن تشمل كل طاقاتك، طاقاتك المعنوية وطاقاتك المادية، لكن حاول أن تغير من نفسك حتى تصبح إنسانا فاعلا قادرا على تغيير نفسية المجتمع بأكمله نحو الأفضل، نحو الأصلح، نحو العزة، نحو الشرف، نحو الاهتداء بهدي الله، نحو طريق الجنة، طريق رضوان الله سبحانه وتعالى. آيات الله التي فيها هداية للناس، أليست الدعوة إليها من الدعوة إلى الخير؟ أليست الدعوة إليها من الأمر بالمعروف؟ فأولئك الذين يتحركون في أوساط الناس، يدعون الناس ويقدمون أنفسهم كناصحين مشفقين على هذا أو ذاك، إلى ما يخالف هذه الآيات، إلى ما يخالف هذه الدعوة التي دعانا الله إليها، أليس عملهم من المنكر؟ هنجو آيات الله بتدعي إلى الاعتصام والتوحد والحركة نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحو الدعوة إلى الخير. هذا الذي ينطلق لتثبيط الناس، لتخويف الناس، لإقعاد الناس عن العمل من أجل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس عملهم من المنكر؟ أليس عملهم منكرا؟ إذا كانت هذه آيات ووثقنا بها بأنها آيات أتتنا ممن هو أرحم الراحمين، أتتنا ممن يعلم السر في السماوات والأرض، أتتنا ممن يعلم الغيب والشهادة، ويقول بأنها هداية لنا لعلكم تهتدون، ثم ينطلق أحد من الناس ليدعونا إلى ما يثبطنا عن العمل بها، فعندما يبدو مشفقا، يبدو وكأنه ناصح، لا ينبغي إطلاقا أن نلتفت إليه، سواء كان مشفقا في واقع الأمر وناصحا، نقول أنت لا تفهم، شكرا لك على نصيحتك وشكرا لك على إشفاقك، لكني أرى أن الله سبحانه وتعالى هو أنصح لي منك وأرحم بي منك وأشفق علي منك وأهدى لي منك. أليس بالإمكان أن نقول لأي شخص؟ أما إذا كان شخصا آخر نرى أنه ممن يتحركون في التخريب وتثبيط الأمة عن الدعوة إلى ما دعاها الله إليه، فبالأولى أن نعرض عنه، بل أن نظهر في وعينا بالشكل الذي يحطم أعماق مشاعره، بأن من المستحيل أن يؤثر علينا، كما قلنا لكم سابقا عن نبي الله موسى عليه السلام عندما قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أنه رسخ في نفسه نوعا من المشاعر الواعية التي تجعل الطرف الآخر من المستحيل أن يقدم لموسى عليه السلام كلمة يتأثر بها. وما أعظم أن تصل إلى هذا المستوى بوعيك، تصل إلى هذا المستوى بوعيك، أن يراك الآخر صخرة أمامه لا يمكن أن يؤثر فيك، وأن أي كلمة تنطلق من فمه نحوك ستتحول إلى شظايا، تتحول إلى فتات، إلى بخار لا تؤثر فيك بأي أثر. عادة من يتحول نحوك ليقدم لك هذه الكلمة أو هذا ويصبغها بصبغة أنه مشفق عليك وناصح لك، إنما انطلق لأن لديه أملا في أن يؤثر عليك. نحن بحاجة إلى أن نظهر في وعينا، في سلوكنا، في أعمالنا، في جدنا، في اهتمامنا، إلى درجة تحطم معنويات المخربين من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، فييأسون فيضمحلون ويتضاءلون أمام ما يلمسونه من كل شخص منا من جده واهتمامه ووعيه، فيرون الناس كتلا من الصلب، فتتضاءل نفسياتهم وتضمحل ويتلاشون شيئا فشيئا، حتى يصبحوا في المجتمع لا قيمة لهم، وحتى يصل إلى درجة ألا يعرف ماذا يقول وبماذا يتفوه معي أو معك، تضطرب المسألة لديه، يتلجلج الباطل في فمه فلا يعرف ماذا يقول وماذا يعمل. إذا وصلت الأمة إلى وعي من هذا النوع، فلو اتجهت عشرات المحطات والقنوات الفضائية ومحطات الإذاعة نحو مجتمع من هذا النوع، فإن كل ذبذباتها ستنطلق إلى الجو ولن تصل إلى أرض نفسيتك، لن تؤثر فيك كما وصل إليه الإيرانيون في أيام الإمام الخميني، كانوا على هذا النحو، حملوا وعيا رهيبا، وعيا عاليا. لكن المجتمع الذي يبدو أفراده حتى المتدينون فيه وطلاب العلم وحملة العلم يبدون وكأنهم أغبياء مساكين لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا، فيتحرك هذا بنشاط، وهذا المنافق بنشاط، وهذا الذي في قلبه مرض بنشاط، وهذا المرجف بنشاط، لأن الساحة تدفعهم نحو هذا. هم يؤملون أن يغيروا، يؤملون أن يؤثروا، يرون الناس يتحركون أمامهم وهم يمكن أن يكونوا ضحية كلمة واحدة فينشطون. يعني عندما يكون الناس عندما يبدون وكأنهم أغبياء مساكين لا يفهمون شيئا، هم يشجعون المنافقين على أن يتحركوا، ويشجعون الذين في قلوبهم مرض على أن يتحركوا للتثبيط والتخذيل والتخريب. وهكذا عندما كان المجتمع في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه كثير من هذه النوعية، أصبح للمنافقين فاعلية كبيرة جدا. وفيكم سماعون لهم، لأن فيكم سماعين لهم، متى ما أصبح المجتمع ليس فيه سماع للمنافقين، ليس فيه سماع للمرجفين، لأن من تقدم إلي بثوب ناصح أو مشفق مهما كان، حتى وإن كان ناصحا في واقع الأمر، فلا يمكن إذا كنت عارفا بالله أن أعتقد أنه أنصح لي من الله، أو أن أرى فيه أنه أنصح لي من الله وأرحم بي من الله. أليست هذه وحدها تكفي؟ عندما تقول لي بطل ما لك حاجة ستكلف على نفسك، العبارة المعروفة، أقول لكن الله هو نفسه هو الذي دعاني إلى أن أتحرك، فإن كان أرحم الراحمين هو الذي دعاني إلى أن أتحرك، فإن الله يعلم أن الحركة هي خير لي من القعود، أن العمل هو خير لي من الجمود، أن الحركة هي نفسها تجسيد لرحمة الله بي، أن العمل بما أرشدني إليه هو نفسه الذي سيحقق لي الرحمة في الدنيا والآخرة. الله هو أنصح لي منك، هو أرحم بي منك، هو أهدى لي منك. تكفينا هذا، والله إنها تكفينا، تكفينا هذا. ولهذا نحن يجب أن نعمل فعلا على أن نعرف كيف نكون معتصمين بالله بوعي. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هؤلاء الذين يتحركون بعد أن يصبحوا بشكل أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أليست أعمالا تبدو أعمال صراع مع الآخرين؟ قد تصل إلى درجة صراع مع الآخرين، مع من يصدر منهم المنكر، مع من نريد أن يمشوا ويأمروا بالمعروف، مع من نشجعهم على الخير ونحركهم إلى أن يكونوا فاعلين للخير وعاملين في إطار الخير. هل هذه خسارة أم أنها هي الفلاح؟ يعني من ينطلقون في ميدان الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، قد يصطدموا مع من يصدر منهم المنكر، قد تحصل حالة صراع مع الذين يصدر منهم المنكر. لكن هل هذه خسارة أم أنها هي الفلاح؟ هي الفلاح، هي النجاح، هي الفوز. وأولئك هم المفلحون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية. وأولئك، أولئك هم، هذه العبارة التي تشخص وتخصص من يتحركون على هذا النحو، إنهم هم وحدهم المفلحون، لا أولئك الآخرون الذين يرسمون لأنفسهم طرقا أخرى، يرون أن الحياة ستستقيم وأنهم سيصلون إلى الجنة بعيدين عن القيام بأعمال من هذا النوع، هم الخاسرون وليسوا مفلحين. هؤلاء وحدهم، عندما يقول وأولئك، إشارة إلى من؟ إلى من يعملون على أن يكونوا بشكل أمة مؤهلة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أرقى وسائله وفي أرقى نظمه، من منطلق واحد، توجيهات واحدة، وخطة واحدة. هؤلاء هم المفلحون، هم المفلحون. يقول علماء البيان بأن هذه هي من العبارات التي تفيد الاختصاص، بمعنى هم وحدهم لا غيرهم المفلحون، هم وحدهم لا غيرهم المفلحون. بكل هذه العبارات الثلاث أولئك اسم الإشارة الذي يفيد الاختصاص في الإشارة إلى شيء. الإشارة تفيد الاختصاص. أولئك هم الضمير نفسه المفلحون، ثم اسمية طرفي الجملة هم المفلحون بأل بكل وسائل التخصيص والتشخيص للطرف المفلح وحده. هو جاء في هذه الآية، كل وسائل التخصيص والتشخيص جاءت في هذه الآية. وأولئك هم الألف واللام أيضا تفيد الاختصاص المفلحون. ماذا تعني؟ ماذا تعني كل هذا وسائل الاختصاص أولئك والضمير في هم وفي التعريف المفلحون تفيد كلها الاختصاص؟ ماذا تعني؟ لا غيرهم. إذا كنت أنت المفلح وحدك لا غيرك، فغيرك ماذا يعني؟ إذا كنت أنت المفلح وحدك لا غيرك، فغيرك ماذا يعني؟ هو الخاسر. لو كان بالإمكان أن نتصور أن طرفا آخر أيضا سيعد مفلحا لكنا مكذبين بهذه الآية. إذا أنت بتتصور أن طرف آخر مفلح غير الذين يكونون بشكل أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنت ستكون مكذب بهذه الآية. وأولئك هم المفلحون، أولئك يعني هم وحدهم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية نفسها مما تدعونا إلى أن ننظر لأنفسنا من جديد، هل نحن ممن يمكن أن يكونوا هم المفلحون أم لا؟ إن رضينا لأنفسنا أن نبقى على ما نحن عليه وتمشي علينا هذه الوضعيات والأحداث السيئة، فلا نتحرك لديننا ولا نتحرك للحفاظ على سلامة ديننا في أنفسنا على أن نبقى مسلمين، لا نتحرك في أن نكون أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلسنا مفلحين. إذن نحن لسنا مفلحين لا في الدنيا ولا في الآخرة. أليست هذه قضية خطيرة علينا جدا؟ إذا كنا نرى هذه الآية تتحدث عن ناس هناك مدري منهم مفلحين، لكن ونحن أيضا مفلحون، فهذا من التكذيب بآيات الله. وكأن الله يحكي لي عن ناس هناك مجموعين نراهم نشاهدهم سواء في أذهاننا أو على الشاشة يتحركون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، لكن وإحنا مفلحين، وإحنا ما بنتحرك لا بندعو إلى الخير ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، وإحنا مفلحين. لا لا، الآية جاءت بالتشخيص بالتحديد بالاختصاص، أولئك هم وحدهم، هم وحدهم المفلحون لا غيرهم. بمعنى إذا لم تكن أنت معهم منهم، أنت من ضمن أمة تدعو إلى الخير تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، فلست من المفلحين. وإذا لم تكن من المفلحين فأنت ممن من الخاسرين. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يجعلنا من ضمن الأمة التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن يجعلنا من المفلحين، ونعوذ به أن نكون من الخاسرين. ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: آمن. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حملة التحصيل بإحسان

0: المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
2: سبق فون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام إف إم، والعود أحمد.
10: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام إف إم.

بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم الاثنين 22 من شهر ذي الحجة عام 47 400 ألف للهجرة، الموافق للثامن من شهر يونيو 2026. ومع هذه المستجدات وهذا التصعيد الأمريكي والإسرائيلي الذي لا ينفك، هذا العدو الذي يعتبر كما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، أن الأمريكي والإسرائيلي هما وجهان لعملة واحدة. وما تابعناه من عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس، وما تبعه من رد إيراني، يعني كان من الواجب على المسلمين والعرب أن يجتمعوا ويتخذوا ذلك الإجراء، ولكن دول محور الجهاد والمقاومة تقوم بتحمل المسؤولية عن الأمة الإسلامية كافة. فقام الجيش الإيراني وحرس الثورة الإيراني يوم أمس مساء الأمس وعند الساعة 10 مساء تحديدا، بتوجيه ضربة قاسية على كيان العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. هذه الأحداث مستمعين الكرام، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه المسيرة القرآنية لا نحتار ولا نتردد ولا نكون إلا في أمر واضح وجلي. بسبب ماذا؟ بسبب القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا أعداءنا، من هم أعداؤنا، من هم أشد الناس عداوة لنا كمسلمين، كيف هي طبيعة العلاقة ما بين المنافقين وأهل الكتاب. فمثلا عندما نقرأ قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول في الآية التالية الله سبحانه وتعالى، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه حقيقة وطبيعة العلاقة ما بين المنافقين الذين يعيشون بين أوساط المسلمين كأنهم مسلمون وهم ليسوا مسلمون، وبين إخوانهم الكفار من أهل الكتاب الذين نعرفهم اليوم من أمريكا وإسرائيل والغرب الكافر، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول الكفر. هذه طبيعة العلاقة كما وضحها الله. ثم يعني كيف ينظرون إلينا. انتبهوا، نظرة اليهود والنصارى وأهل الكتاب عامة والمنافقين إخوانهم، كيف ينظرون إلينا نحن كمؤمنين مجاهدين بما يعرف اليوم بدول محور الجهاد والمقاومة. يقول الله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فالحمد لله رب العالمين أن يسر الله وهيأ الله لنا هذه القيادة القرآنية المتمثلة في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي نتولاه وجددنا له الولاية في يوم الولاية يوم الغدير بفضل الله ورحمته، والحمد لله رب العالمين. إذن مستمعينا الكرام، لا أطيل عليكم، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأولى ومع حلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: حلول قرآنية العدو لن ينجح في ضرب هذه المعادلة وحدة الساعات، وعدوانه المستمر على لبنان قد يؤدي إلى عودة المعركة بكلها. لا يمكن أبدا التفرج على العدو الإسرائيلي وهو يستهدف الشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية في لبنان ويرتكب أبشع الجرائم هناك على مستوى المحور في كل جبهاته. لا يمكن السكوت على ذلك، ولن نسمح أبدا بأن يتفرد العدو الإسرائيلي بأي جبهة من جبهات المحور، بما في ذلك الجبهة الفلسطينية. إذا عاد العدو الإسرائيلي استهدافها بالتصعيد مجددا، نحن كما أعلننا سابقا جاهزون في جبهتنا في اليمن في التدخل المباشر لإسناد الجبهة الفلسطينية.
1: مستمعين الكرام، نبقى وإياكم فيما يلي مع الفقرة التالية وهي تفسير آية.

0: تفسير آية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية بمعنى بنسخ حكمها أو ننسها بأن يحذف ذكرها من القلب بقوة إلهية، نأتي بخير منها أي أصلح منها بالنسبة لوقت نزول الأصلح، أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فهو ينزل ما يشاء. ويقول الله سبحانه: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو يحكم ما يريد لأن الحكم له في عباده. وما لكم من دون الله من ولي، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم بالنعم والألطاف وحسن الرعاية، ولا نصير، ولا نصير ينقذكم من عذابه. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. المعنى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قال له قومه: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي غوي الطريق السوي وهو طريق الحق والسلامة والكرامة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا في الطريق السوي، وأن لا يجعلنا من الضالين، وأن يجعلنا في طريق الحق والسلامة والكرامة.
1: مستمعين الكرام، لازلنا نبث معكم الحلقات الخاصة التي تم تسجيلها في جبهة مأرب، وتحديدا في مديرية العبدية، مع ثلة مؤمنة من المجاهدين. نواصل يعني تقديم هذه اللقاءات في الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى فقرة المتسابقين، ولازلنا في هذه المناسبة الدينية العظيمة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي يصادف اليوم الجمعة، مع المجاهدين في يعني رباطهم، في جهادهم في أماكن مقدسة، يعني تقام عليها عبادة مهمة من العبادات التي أهملها المسلمون، وهي عبادة الجهاد في سبيل الله. ما زلنا في محافظة مأرب وفي مديرية العبدية، ومع أحد المجاهدين. عرف نفسك.
2: رهيب محمد حزام المجش.
1: يا رهيب، كم تحفظ من القرآن؟ متفرقات؟
2: متفرقات
1: ما شاء الله. طيب يا رهيب، احنا يعني كلنا منتظرين نسمعك، ما عاد سمعنا من أي سورة؟
2: سورة الشرح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب.
1: ما شاء الله. طيب يا رهيب، الأحكام التجويدية من خلال ما استمعنا من تلاوة، أنقض، قولي تعالى أنقض.
2: أنقض
1: نون ساكنة بعدها قاف،
2: حرف القاف، القاف من حروف الإخفاء.
1: أيوة. السؤال الثاني، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، هل تقدر تدير حكم الراء في كل كلمة، في العسر في الأولى ويسرا حكم الراء؟ لا، ما الراء هنا مكسورة، ما حكمها؟
2: حكمها إظهار ترقيق،
1: ترقيق. ويسرى، الراء هنا مفتوحة،
2: مفتوح.
1: إذن هي قاعدة، الراء إذا كانت مفتوحة تفخم، إذا كانت مضمومة تفخم، إذا كانت مكسورة ترقق. واضح؟
2: واضح.
1: هذا كمدخل يعني، والباقي عليك تتابع، لأنه عاد باقي أحكام متعلقة بالراء. طيب يا رهيب، إجاباتك صحيحة، وفزت معنا بجائزة نقدية قدرها 10,000 ريال، نقدمها لك من إذاعة سام اف ام، وجائزة عينية مقدمة من الهيئة أو اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية. كل الشكر والتقدير، نسأل الله أنه ينفعكم بالقرآن الكريم، وأنه يكون زكاة لنفوسكم ومنهجا لكم، وتزيدوا تبذلوا الجهد الأكبر. تمام يا أخي.
2: أكيد أكيد، نشكركم على اهتمامكم بالقرآن الكريم والنزول إلينا إلى هذه الأماكن.
1: حياكم الله. إذا نستودعك الله في أمان الله. أيضا مستمعينا الكرام، ما زلنا في مديرية العبدية في محافظة مأرب، ومع مجموعة من المجاهدين. معنا الأخ المتسابق
3: زين العابدين علي علي محسن المجش.
1: زين العابدين، كم تحفظ من كتاب؟
3: 4 أجزاء.
1: ما شاء الله، متقن في التلاوة.
3: نعم إن شاء الله.
1: ما هو الذي تسمعنا اليوم؟
3: سورة الصف.
1: نستعيذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم.
1: وهو
3: العزيز الحكيم.
1: زين. وهو، أنت بتسكن الهاء، الهاء هنا متحركة بالضم، فما نقولش وهو، نقول وهو. حاول.
3: وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاقوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن
1: يعني يكفي هنا يكفي ما شاء الله. زين، أنت اسمك في البطاقة زين العابدين ولا زين؟
4: لا، في البطاقة زين علي علي.
1: بس طيب، على أساس إحنا
4: زين العابدين،
1: يعني إحنا بنحرص على يكون سلامة الاسم يكون مطابق للبطاقة. زين العابدين، من خلال التلاوة التي استمعنا إليها، ما هو الحكم التجويدي في قول الله تعالى يا أيها؟
3: أنا مد واجب، يعني مد جائز منفصل.
1: مد جائز منفصل. ليش قلنا جائز منفصل؟
3: لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى.
1: حرف المد الألف في كلمة، وسبب المد الهمز في كلمة
3: أخرى.
1: أيوة ما شاء الله. طيب السؤال الثاني، كبر مقتا عند الله.
3: عند كان إخفاء عند المساكنة، وجاء الدال، والدال من حروف الإخفاء.
1: ما شاء الله، إجابة صحيحة. السؤال الثالث والأخير، إن الله صفّنك، لا هذا يعني إخفاء. طيب هانا تقول لي الحكم، في سبيله صفّنك.
3: هانا في سبيله مد صلة صغرى.
1: أحسنت، والله ما شاء الله، يعني بتفاجئوني المجاهدين. يعني سلام الله عليكم وعلى أدائكم. وأنا أشوف، أنا عندي مقياس، أنا شيء شخصي، إنه أشوف الإنسان الذي متقن للقرآن فهو عندما تضعه في أي مكان بيتقنه، على يعني بين اخذ هذا كمعيار كمؤشر. فوفقك الله يا زين. زين عبدين، فزت معنا بجائزه ماليه قدرها 10,000 ريال، بالاضافه الى جائزه عينيه مقدمه من اللجنه العليا للانشطه والدورات الصيفيه، نقدمها لك ونقول لك مع الله. في امان الله.
3: في امان الله، ان شاء الله ان يوفقنا ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى
1: يا الله. اذا في امان الله. مستمعينا الكرام، ما زلنا في مديريه العبديه في محافظه مارب، و مع مجموعة من المجاهدين المرابطين في أيام العيد، عيد الأضحى المبارك. وتعرف باسمك للإخوة المستمعين.
5: اسمي هو علي عبد الكريم أحمد محسن الحسيني.
1: علي، كم تحفظ من القرآن الكريم أو متفرقات؟ يعني مش لازم تقول لي أجزاء،
5: يعني يجي جزئين.
1: ما شاء الله. طيب، إحنا والمستمعين نشي نسمعك من أي سورة تتلو علينا؟
5: سورة التين.
1: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين.
1: وهذا البلد الأمين.
5: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
1: وعملوا الصالحات
5: فلهم
1: صالحات
5: وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: ما شاء الله. يا علي، السؤال التجويدي الأول في قوله تعالى الإنسان،
5: الحكم إنه إخفاء، لأنه جاء بعد
1: نون ساكنة بعدها سين، الحكم إخفاء.
5: إخفاء.
1: كلام كبير. ثم ردناه أسفل سافلين، أجر غير إيش الحكم
5: التجر؟ أجر غير هذا الحكم إظهار لأنه جاء
1: بعده غير
5: بعده قن والغين من حروف الإظهار.
1: أيوة. طيب السؤال الأخير فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لحظة وهذا البلد الأمين. طيب في أحسن
5: هذا مد صلاة مد جائز منفصل لأنه جاء المد في كلمة
1: حرف المد في كلمة
5: والهمز في كلمة
1: سبب المد في كلمة. طيب إجاباتك صحيحة علي الحمد لله رب العالمين. يعني فزت معنا بجائزة قدر 10,000 ريال مقدمة من إذاعة سام بالإضافة إلى جائزة عينية نقدمها لك من من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية. احنا نسلمك الجائزة ونستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
5: نشكركم ونشكر المساهمة في يعني
1: تحفيز
5: الناس إلى القرآن الكريم وحول القرآن الكريم وهذا شيء عظيم
1: وهذا شيء يعني من أوجب الواجبات. شكرا كثيرا في أمان الله. الكرام بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة والتي تم تسجيلها في محافظة مأرب. سنستكمل آخر حلقة يوم غد بمشيئة الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: سام اف ام، إذاعة المحور.
1: على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: تمر، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
2: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوزوا رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: البيوت اليابانية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل من مستهلكة إلى معيلة ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود احمد.

من صوت المحور سام فام 99.1 نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تطلق دفعة صاروخية على يافا المحتلة وتحظر الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر. إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني وجهوزيتها لرد ساحق. المقاومة اللبنانية تواصل عملياتها ردا على العدوان الصهيوني. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة عبر دفعة صاروخية أصابت أهدافها بدقة. وفي البيان الذي تلاه ناطقها الرسمي العميد يحيى سريع، أوضحت القوات المسلحة أن العملية تأتي في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على محور الجهاد والمقاومة، ودعما لمبدأ وحدة الساحات، وردا على العدوان المتواصل على لبنان وإيران وغزة. كما أعلنت القوات المسلحة حظرا كاملا للملاحة البحرية التابعة للعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مؤكدة أن جميع تحركاته أصبحت أهدافا عسكرية، وأنها ستواجه أي تصعيد بتصعيد مماثل مع استمرار عملياتها العسكرية ما دام العدوان والحصار قائمين على اليمن وشعوب محور المقاومة. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية مساء اليوم وقف القوات للعمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي وجهوزيتها لرد ساحق في حال استمرار الانتهاكات. وقال مقر خاتم الأنبياء في بيان أنه في حال استمرار الاعتداءات والأعمال العدائية بما في ذلك في جنوب لبنان، فإن إجراءات أشد بكثير وأكثر حسما وقوة من السابق ستكون في الطريق. وأضاف في أعقاب اعتداءات وممارسات النظام الصهيوني الدموي في جنوب لبنان ومنطقة الضاحية والتي نفذت بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية المجرمة، وجهت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار دعمها للشعب اللبناني المظلوم ردا مؤلما لهذا النظام الصهيوني، وهو رد ينبغي للنظام الصهيوني المزعوم وداعميه أن يكونوا قد استخلصوا منه درسا وعبرة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها اليوم تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الصهيوني على أطراف بلدة بيت ياحون بصلية صاروخية، استهداف آلية اتصالات تابعة لجيش العدو الصهيوني في محيط قلعة الشقيف التاريخية بمحلقة أبابيل الإنقضاضية. كما أعلنت المقاومة استهدافها آلية لوجستية لنقل الذخائر تابعة للجيش الصهيوني عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بمحلقة أبابيل، استهدافها تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة رشاف بصلية صاروخية. وأكدت المقاومة أنها حققت إصابات مؤكدة في جميع عملياتها. نفذت قوات العدو الصهيوني صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ارتقى خلالها 5 شهداء وعدد من الجرحى، في ظل استمرار الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات العدو شقة سكنية في برج البلدية محيط منتزه برشلونة بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، واستشهد 3 مواطنين بقصف للعدو في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أقامت رابطة علماء اليمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمناسبة ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام ندوة بعنوان ولاية الإمام علي عليه السلام إصلاح للوضع الداخلي وحصانة من الاختراق الخارجي، وألقيت في الندوة ورقتا عمل الأولى للجهاز المركزي للأحصاء والمراقبة قدمها الأستاذ عبد الوجيه بعنوان ولاية الإمام علي عليه السلام وإصلاح الوضع الداخلي الرقابة والمحاسبة الفعالة نموذجاً، والثانية لأمين عام رابطة علماء اليمن طه الحاضري بعنوان ولاية الإمام علي حصانة للأمة من اختراق اليهود والنصارى وضمان للغلبة عليهم. وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أبرزها التأكيد على أهمية الولاية الإلهية كمبدأ إسلامي أصيل، والدعوة للاستفادة من قيمها الروحية والتربوية والإدارية في تعزيز الرقابة والمحاسبة وفق نهج الإمام علي عليه السلام، والتأكيد على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لتقديم النموذج القرآني في ظل القيادة القرآنية وتوجيهاتها الحكيمة. وباركت رابطة علماء اليمن الموجة الصاروخية الجديدة على عمق الكيان الصهيوني دعما لغزة ولبنان، وأشادت بالرد اليمني الصاروخي والحصار البحري على العدو الصهيوني، معلنة تأييدها لما ورد في بيان القوات المسلحة. أقامت هيئتا الزكاة والأوقاف والإرشاد اليوم فعالية خطابية وإنشادية أحياء للذكرى السنوية للعلامة الرباني المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. وخلال الفعالية التي تخللها فقرات فنية وإنشادية، ألقى رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ونائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي كلمتان أكدا خلالها أهمية إحياء هذه الذكرى كمحطة لاستلهام الدروس من حياة هذا العالم الرباني الذي جمع بين العلم والجهاد، وأشار إلى أهمية الاقتداء بنهجه والاستفادة من إرثه العلمي والفكري في تعزيز الهوية الإيمانية وترسيخ قيم التلاحم والصمود والثبات. وفي كلمة العلماء أكد عضو رابطة علماء اليمن مقبل الكدهي أهمية ما يمثله إرث العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه كمرجعية علمية ومدرسة دينية وفكرية متكاملة أسمت في ترسيخ المنهج الإسلامي الأصيل. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. القوات المسلحة تطلق دفعة صاروخية على يافا المحتلة وتحظر الملاحة على العدو الصهيوني في البحر الأحمر. إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني وجهوزيتها لرد ساحق. المقاومة اللبنانية تواصل عملياتها ردا على العدوان الصهيوني. ختاما شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثامن من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في غارات استهدفت منطقة وادي صبر وآل مزروع في سحار صعدة، كما أصيب 3 أطباء بمستشفى السبعين جراء قصف طيران العدوان على منطقة السبعين في العاصمة، وشن العدو 7 غارات على منازل المواطنين ومحطة الوقود ومصنع بلاستيك في القرب من المدخل الجنوبي لمدينة صعدة، كما أصيب 4 مواطنين باستهداف طيران العدو بسلسلة غارات مناطق متفرقة من حرب الحدودية في حجة، واستشهد 3 وأصيب 4 جراء قصف للعدوان على منطقة بيت الذفيف في همدان في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على منطقة حريب نهم في العاصمة، وشن غارة على منطقة الجرف في عبس بحجة، وشن عدة غارات على مديرية حرف سفيان في عمران، وشن غارة على جبل هيلان بصرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أصيب 3 مواطنين ودمرت محلات تجارية بغارة استهدفت منطقة غمر في رازح صعدة، وأصيب طفلان جراء قصف المرتزقة بالهاون على منازلهم في المتون في الجوف، وشن الطيران 3 غارات على مديرية الظاهر وغارتين على معسكر كهلان بصعدة، وشن 4 على منطقة مسورة في نهم وغارة على صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان 3 غارات على الحوبان في التعزية وغارة على اللواء 22 حرس في منطقة الجند بتعز، وشن 6 غارات على حرب وميدي في حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة المرازيق والمهاشمة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن 12 غارة على مديرية سرواح، واستهدف 13 غارة على مديرية صلب بمديرية مجزر في محافظة مارب، وشن العدوان 5 غارات على منطقة الجر وبني حسن بمديرية عبس ومديرية حرض، وفي محافظة صعدة شن العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر، ما أدى لوقوع أضرار مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية شدة الحدودية، إحدى الغارات استهدفت سيارة مواطن دون وقوع إصابات، كما أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 11 غارة أخرى على مديرية صرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما شملت الخروق هجمات طائرات تجسسية وتحليق مكثف في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 121 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و11 هجمات بالطيران التجسس المقاتل وتحليق مكثف في أجواء حيس، بالإضافة إلى عشرات الخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية، كما استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تم تدمير وإعطاب 6 آليات عسكرية للعدو السعودي أثناء محاولة قواته إعادة التموضع في تويلق بقطاع نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تأمين 3 مواقع تربط بين منطقة المشجح والطلعة الحمراء شرق صرواح، كما قتل وأصيب عدد منهم خلال العملية، وتم تدمير مدرعة حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية وتم استهدافها بصاروخ موجه، ما أسفر عن احتراقها وقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بإحباط محاولة تسللهم في القبيطة بلحد، كما استهدفت الدفاعات الجوية بصاروخ مناسب طائرة استطلاعية في سماء مديرية ميدي، واستهدفت أيضا طائرة حربية نوع F-16 للعدوان في سماء العاصمة بصاروخ أرض جو أصابها بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية على 3 مسارات تكتيكية طهروا فيها مديرية المتون من الغزاة والمرتزقة، سقط فيها العشرات قتلى وجرحى من العدو، وتم اغتنام عتاد حربي متنوع، كما نفذوا عملية استدراج نوعية في جبهة الساحل أسفرت عن سقوط العشرات قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية اقتحام على مواقع العدو السعودي والمرتزقة غرب السديس وإي نجران، ونفذوا عملية التفاف من خلالها قتلوا وجرحوا العديد من المنافقين ودمروا تحسينات عسكرية للعدو، ووصلوا إلى تبة القرن ومواقع مجاورة لها وسيطروا عليها، وأصبحت مدينة نجران تحت نيران المجاهدين وظهرت في عدسات كاميرات الإعلام الحربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات متخصصة من المجاهدين عملية هجومية واسعة على مواقع وتحصينات المرتزقة قبالة جبل قيس، أدت إلى تطهير عدة مواقع واغتنام أسلحة وعتاد عسكري وقتل وجرح العديد من المرتزقة ولاذ من تبقى بالفرار. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا في حديث حول الاصطفاء وأهل البيت سلام الله عليهم، تكلمنا حول دوائر الاصطفاء وكيف أنها هي سنة الله، كيف أنها هي سنة الله في الهداية، إن الله يختار من دائرة القرابة بعد الأنبياء. وهنا نأتي إلى حديث الغدير باعتبارنا في يوم الغدير، وإحنا قبلها قلنا أن الله بيختار ضمن مبدأ الكمال أولا، ثاني شيء من دوائر اصطفاء يعني دوائر القرابة للأنبياء، هذا سنة الله في اختيار أعلام الهدى. إذا جينا الحديث الغدير، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا الآية أدت خطاب يعني ساخن بشكل كبير جدا، وواضح أن الموضوع الذي يراد الآن تبليغه موضوع يكتسب صفتين. طبعا هذا الآية من في سورة المائدة من أواخر السور نزولا يعني في القرآن الكريم، النبي قد بلغ التوحيد، بلغ العبادات، بلغ يعني المعظم الساحق من تعاليم الدين والإسلام ما أساسيات وأصوله، قد بلغ كل شيء. الآن بالنقطة مهمة جدا يعني لم يبلغها بعد، يعني هذا النقطة من خلال الآية القرآنية بيتضح لنا أنه الموضوع الذي لم يبلغه بيكتسب صفتين. الصفة الأولى صفة الأهمية الكبرى لدرجة أن فاعلية الدين لا تستقيم إلا به، يعني فاعلية الدين لا تستقيم إلا به، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا ما بلغت ذي الموضوع كأنك ما بلغت الرسالة. لاحظتوا كيف القضية يعني قضية جوهرية مهمة جدا، يعني قضية جوهرية مهمة جدا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيضا الآية بتبين أن الموضوع له صفة الحساسية أيضا، يعني حساس عند البعض، ولذلك الله قال للنبي والله يعصمك من الناس، ما عليك اتكلم بالموضوع والباري يعصمك، يعني لا تتوجس من قضية ردود الأفعال، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني الجاحدين أو الرافضين، يعني أما الجحود الكلي أو الرفض يعني لهذا أو الجحود العملي، يعني أو الجحود العملي. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعد ما جاء هذا الخطاب الساخن، وهو بعد حجة الوداع وصل في منطقة الجحفة يعني قبل مفترق طرق الحجاج، رجع جمع الحجاج كلهم، وكانت دائما عملية الجمع بتتم على أساس الصلاة جامعة، هذه كانت الدعوة على هذا الأساس. حث الذي عادوا متأخرين الحجاج يسابقوا، والذي قد مشوا يرجعوا، واجتمعوا عشرات الآلاف، وصلى بهم الظهر. بعد ما صلى الظهر قام جمع أكتاب الإبل وقعت مثل الكومة، طلع فوقها هو الإمام علي وبدأ يخطب فيهم، قال يوشك أن أدعى فأجيب، يوشك أن أدعى فأجيب، يعني أنا منتقل إيش إلى رحمة الله. وطبعا لما ينتقل النبي يحصل فراغ يعني، لكن النبي بيقول لهم ما يحصلش الفراغ، وإني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أنا عاد أخلي من يقوم مقامي يغطي الفراغ. من أم ذولي؟ قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. طيب إذن الكتاب وأهل البيت، بعدها انتقل إلى صلب الموضوع، بدأ يتحدث عن رأس أهل البيت، ريع يقول أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. رجع قال إن الله مولاي، ربط المسألة بالله على أساس لا يقولوا الناس ما بالله حينها ابن عم علي بن أبي طالب، لا المسألة مرتبطة بالله، هذه هي إرادة الله، سنة الله، يختار الأكمل والأعظم والأرقى، والله هو من يختار، ما هو شأن الذي بيختار، يجب أن نؤمن في البداية أن الله بيختار، الله بيصطفي. وأنا لما قلت لكم الإمام علي ما هوش على أساس أنه حينها ابن عمي، لا، هذا إرادة الله. الإمام علي هو الأرقى والأكمل والأعظم وفق المعايير والمواصفات القرآنية لمن يلي أمر الأمة بعد رسول الله، بعدي هو الإمام علي، أرقى ما يكون. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولى. ورفع يد الإمام علي سلام الله عليه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. لاحظوا، يعني من بدة 100,000 صحابي وبعد حجة الوداع والنبي يغادر وكل المؤشرات العجيبة تيه، أنا منتقل لا رحمة الله، ما عاد أخليكم في فراغ، عاد أخلي من يغطي الفراغ، أهل البيت والقرآن، بعدها يرجع يدي رأس أهل البيت الإمام علي سلام الله عليه، بعدها يرفع يده ويربط ولاية الله بولاية الرسول بولاية الإمام علي، على أساس يقول له من ولاية الإمام علي امتداد لولايتي التي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. كل هذا يؤكد يا أخوة، كل هذا يؤكد هذا المسألة التي دائما نقولها، يؤكد ولاية الإمام علي وأنه الأولى بولاية أمر هذا الأمة. الولاية أرقى من مسألة خلافة. لاحظوا يا أخوة، البعض بيقول لك ليش ما يقول ملكي ولا خليفتي ولا رئيسي ولا أيش الذي جعل أصلا موضوع ولاية الأمر في عقول كثير من المسلمين عبارة عن إجراءات تنفيذية، سلطة تنفيذية بحتة، تسجين، تربط، تأخذ، تنفذت، وألغيت مسألة الرعاية والهداية والتربية والتثقيف هذا النظر لولاية الأمر. يعني لما يقول عن النبي علي مولاه، أنا هو وليكم، الذي أنا ولي علي وليه، الولاية أوسع من مسألة رئاسة. السلطة التنفيذية ما هي إلا نسبة بسيطة من موضوع الولاية، قد تكون 10%. عندما أصبح عقليتنا هذا العقلية، شوفوا كم حكمونا من الحكام الذي ما يفهم إلا السلطة التنفيذية، ما يفهمش ولاية الرعاية، ولاية التربية، ولاية التزكية، ولاية الهداية، وهو أهم ما في الموضوع ذي يعني. لكن هذا الولاية يجب أن تكون في مقام القرار، يعني القرار بيدها، يعني قرار الدولة بيدها، قرار دولة الإسلام بيدها، بحيث يستطيع يوظف كل وزارات الإسلام وكل إمكانات الدولة في هذا المهام الذي يتصف بها هو، يعني في التربية، في التزكية، في الرعاية، في البناء، في عرفتوا كيف. فهنا المسألة مهم جدا نستوعب، يعني فهنا الولاية، يعني من يلي أمر الأمة يجب أن يكون هو الأهدى، والأهدى يجب أن يكون هو من نتبعه، وهذا سنة الله. الله لما بيقول عن النبي، الوظيفة الرئيسية للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، القرآن وظيفتها الرئيسية هداية، والله بيقول لنا أنه الذي يهدي هو أحق أن يتبع، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فحديث الولاية يا أخوة به نقطة جوهرية فيه، هو الآن بغض النظر عن الخلاف الذي حصل مثلا في تاريخ الأمة الإسلامية في سقيفة بني ساعدة، أول شيء نثبت المسألة نفسها، إجراء النبي، ابعدوا من رأسكم الآن الخلاف الذي حصل الآن، أول شيء إجراء النبي، خطوة النبي تيه الذي أكمل بها الدين، وضح للناس النظرية السياسية الإسلامية في من يلي أمر الأمة، في من يلي أمر الأمة أنه ينبغي أن يكون الأرقى والأزكى والأعلم والوارث لكتاب الله والأكثر أخلاقا ووعيا وشجاعة وعلما وحكمة. هذا النظرية المعرفية الإسلامية عندما ضربت يا أخوة صعد لنا إلى سدة الحكم ولاة أمر من أسوأ ولاة الأمر في العالم بأكمله، من أسوأ ولاة الأمر في العالم بأكمله. ليش؟ لأن إحنا ما رضينا، يعني ما رضينا بأمر الله، ما رضينا نسلم لله رب العالمين. فالإمام علي كان هو أكمل الخلق على الإطلاق بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في هذا الأمة، كان هو أكمل الخلق يعني. فالأمة عندما تركت الأكمل ورجع ضربت عندها النظرية السياسية الإسلامية في من يلي أمر الأمة، دخلت نظريات عديدة، يعني كل نظرية تنقض اختها داخل العالم الإسلامي، وزاد اليهود والنصارى اخترقونا بنظريات أوصلت كم من فاسد وفاشل إلى سدة الحكم. إذن هذا نقطة مهمة جدا نستوعبها، وإن شاء الله نستكمل الموضوع في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال. هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا حتى تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد، هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل رأسه بينه ولا قدر ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أي، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هم هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أن كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى، هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، يرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لم أهنى. لا، احنا بنرى انه موقف جيد، لكن اما الجمالة الحقيقية هي ان نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن اولئك: ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، انا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم اداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال احنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول اليوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال مدام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، مبلغ النهر بعضهم قبل أصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. ف بعضهم ما هم فسلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، ما بلا أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان هم زارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يشتي يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتي نقول لك لا، نشتي نقول لك لا لا، ما بلا ما قالوا بلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بانشرب وبانعب لنا من 5 لتر وبانصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطف ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليل منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلة، 700 شربوا لما رويوا، و150 أبو غرفة وبقي معه 150، وصلوا في المواجهة إلا وإن قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها هذه معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف أن قد القاضي هو لا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحيب. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي ماذا أقوه إنهم يثبتوا 150 الآخرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا أن يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا و150 ذي أبو غرفة وقالوا 850 جميعا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. في مثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح. مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا، نقيم أنفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا، خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا إحنا رجال رجال نبرز على أعداءنا، ما هو وقت الوزخة نحن نوزخ لما يدخلوا يخارجون من بيوتنا، هذا فضيحة وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعة هاتون هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا أهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا، قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا، لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم مطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت وفي هذه الدقائق العظيمة على كلام الله، نقرأ كتاب الله، آيات الله، نتلوها ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء.

0: أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة الرعد، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 33، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، أي ما لهم من يقيهم من الله، لأنه الغالب على أمره الفعال لما يريد، فلا يستطيع أحد دفع عذاب الله عنهم. ويقول الله: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وما أعظم الفارق بين عقبى الفريقين، فليمهد لنفسه العاقل ما دام في دار الخيار. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. المعنى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يبين حالهم وموقفهم من القرآن يومئذ، ولا ينافي أن بعضهم تغيروا بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أحزاب أهل الكتاب ذكروا لتخصيص أول الآية، وإن شمل بعمومه غيرهم. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أحزاب أهل الكتاب ذكروا لتخصيص أول الآية وإن شمل بعمومه غيرهم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، أي إليه مرجعي في الآخرة، فهو الذي يسألني عن عملي ويجزئني عليه، فليس إنكار اتجائي له وحده إلا جهل منكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ما لك من الله من ولي ولا واق يقيك عذابه إن اتبعت أهواءهم. وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أطوع لله ربه من أن يكون كذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. المعنى في هذه الآية: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كأن الكفار كما أنكروا بعض ما أنزل الله أنكروا أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أزواج، فرد الله عليهم بأنه قد أرسل من قبله رسلا وجعل لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله رد على قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه. فالآيات عند الله ينزلها على ما تقتضيه الحكمة، وإذا أنزل آية غير ما قد أنزل ولم ينزل ما يضطرهم إلى الإيمان فهم لا يؤمنون، لأنهم قد خذلوا بعنادهم وجدالهم في آيات الله. فإذا نزلت آية يجحدونها ويقولون سحر مستمر. لكل أجل كتاب، المعنى يقول هنا سيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، لعل المراد به آجال أمم الرسل المكذبين. لكل أمة أجل، ولكل أجل منها كتاب يحد الأجل، فإذا جاء أجلهم نزل بهم العذاب لا يتأخر ولا يتقدم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء من كتاب الآجال وغير الآجال، ويثبت ما يشاء يجعله كتابا ثابتا لا يمحى ولا ينسخ، فله الحكم، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. وكتاب الآجال الذي صح محوه وما كان مشروطا، فإذا تخلف شرطه محيا. وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب، وهو كناية عن علمه تعالى المحيط بكل ما كان وما يكون، فهو منزه عن البداء. إذن أحبتي الكرام، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بهذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

ولكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضوا من فعله

لمحمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع في هذا الوقت وفي هذه الدقائق العظيمة على كلام الله، نقرأ كتاب الله، آيات الله، نتلوها ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة الرعد، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 33، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، أي ما لهم من يقيهم من الله، لأنه الغالب على أمره الفعال لما يريد، فلا يستطيع أحد دفع عذاب الله عنهم. ويقول الله: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وما أعظم الفارق بين عقبى الفريقين، فليمهد لنفسه العاقل ما دام في دار الخيار. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. المعنى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يبين حالهم وموقفهم من القرآن يومئذ، ولا ينافي أن بعضهم تغيروا بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أحزاب أهل الكتاب ذكروا لتخصيص أول الآية، وإن شمل بعمومه غيرهم. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أحزاب أهل الكتاب ذكروا لتخصيص أول الآية وإن شمل بعمومه غيرهم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، أي إليه مرجعي في الآخرة، فهو الذي يسألني عن عملي ويجزئني عليه، فليس إنكار اتقائي له وحده إلا جهل منكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ما لك من الله من ولي ولا واق يقيك عذابه إن اتبعت أهواءهم. وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أطوع لله ربه من أن يكون كذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. المعنى في هذه الآية: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كأن الكفار كما أنكروا بعض ما أنزل الله أنكروا أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أزواج، فرد الله عليهم بأنه قد أرسل من قبله رسلا وجعل لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله رد على قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه. فالآيات عند الله ينزلها على ما تقتضيه الحكمة، وإذا أنزل آية غير ما قد أنزل ولم ينزل ما يضطرهم إلى الإيمان فهم لا يؤمنون، لأنهم قد خذلوا بعنادهم وجدالهم في آيات الله. فإذا نزلت آية يجحدونها ويقولون سحر مستمر. لكل أجل كتاب. المعنى يقول هنا سيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، لعل المراد به آجال أمم الرسل المكذبين. لكل أمة أجل، ولكل أجل منها كتاب يحد الأجل، فإذا جاء أجلهم نزل بهم العذاب لا يتأخر ولا يتقدم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء من كتاب الآجال وغير الآجال، ويثبت ما يشاء يجعله كتابا ثابتا لا يمحى ولا ينسخ، فله الحكم، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. وكتاب الآجال الذي صح محوه وما كان مشروطا فإذا تخلف شرطه محيا. وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب، وهو كناية عن علمه تعالى المحيط بكل ما كان وما يكون، فهو منزه عن البداء. إذن أحبة الكرام، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.

0: محمد الشرعي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية
2: مع الجمعيات التعاونية. يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
14: هنا سام،
15: تاريخ حي،
14: ثقافة مكتملة.
15: هنا سام،
14: حياة اجتماعية مرصودة.
15: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
14: سام اف ام،
15: إذاعتك أنت.
16: جارح بشليل.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين، إنك خلقتنا مسلمي ومنحن عرفنا نفوسنا مسلمي، وما عز وعظم إلا لك يا علام الغيوب، الذي بيدند راسه ويخلي نفسه منحط خضعي بين لحظي. ارفع قدرك، ارفع قدرك، بما عاد ارفع قدرك بمسايرة أولياء الله. هذا ولي ولي من أولياء الله، من وقع ساير ساير، انسالك المتملقي، انسالك المتمهزلي، ناد مهزلو برسول الله. بدعت المسيرة القرآنية بأوادم سعمات عدة صابعك، لو ما استشهد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. ما أنت هج المسيرة تقوت، قام السيد عبد الملك تولوا الناس تولوا، ما همش الناس لاحين هغبية بيسمعوا الخطب هذا ويسمعوا الكلام حق هذا ويسمعوا ويقارنوا، بيطرح كلام تقول نادقول جنيها كلام رجاء، قالوا معقلي وفعلا عقلوا الناس وفوضوا الناس. اليوم أنقدر البلاد، أنقدر اليمن، أمانه إنك أنقد إحنا نا ما أقول لك أنا أسهل من ما تعسذناك، أضرف طول من مهزل البنا وتل إرتيريا ما فعلت بنا ذاك الوقت، تمام. ما تولينا إلا من وجع، بعد ما قالوا ما تعرف صاحبك إلا بعد ما تجرب خيره. هذا الإمام علي بأمر سماوي من الرحمن الراحمين، وغر إن كان قد النظام الأول حق نظام عفاش ما عاد كان شي حيوة المناسبة هذه، خلاص ما هو قال هجعنا من البيت عمان علي، ما هو هذا جيتوا لنا بخبر من آخر العمر، تمام. ومن سنة لا سنة ولا كان الأولين يحيوها مناسبة في الجوامع، الجيل هذا ذا حين هل بيقوم بيستغرب، لا عادوا داري من علي ولا ما هو علي ولا ما مهمة علي، إنه جال عندنا لا صنعاء، وجال عندنا برسالة رسول الله وآمن واليمنيين ودخلوا في الإسلام برسالة، واليوم بيكفروا بتوسية بيتوسوا لهم من داخل أمريكا. ما هو سبب أن الناس تخاذلوا حيينا هذه المناسبة، نزد نحيي نفوسنا بمبادئ بقيامة قرو نهج البلاغة وبسروا ما بمن حكام كلام من العيار الثقيل، ما كان خطاباته وما كان أقواله وحكمه كلام عسر، ولا تسمع لهن ولا حاجة ولا لاغية إلا عن عمر عن أبو بكر عن عثمان بس، هذا ما بنقول فيهم شيها، تمام. وهذا ما بش منه ولا خبر، لكن ذولية وما زلمنا شلم لا حق والأذاوة، أنتوا بتلعنوهم بتلعنوا أصحابه، لا حد بيلاعن ولا حد بيتكلم ولا يخرج مننا هذا الحكوة. تولينا تولوا، تمام، تولوا الناس. ساعة ما ذا حينه بيصير الأب يصير يحج ولا يصير ينماسى بيفعل عاقل داخل البيت، يا جهالي هذا أخوكم سواء الكبير ولا الصغير ولا الواسطي، داري إنه فيه الحكمة وعيلف الموقف وعيلف أخوته وعيحزم أخوته، ما يخليش الدنيا هدا وضياع مه، وهذا هو إسلام، هي أمه ضلال وضياع أمه. لكن لها الحمد ولها الشكر، لا جاه الله زجا ما يردت الناس، ولا حرام إن كان قدم من الحيط ويا زغوفة. لحن كيف الإسلام ذا حين هالإسلام يا صاحبي بيشوهوا به، ما هو قال بسر المسلمين بسر الإسلام، سمعت ما عبي يقولوا شي بسروا أفعالهم ولا بسروا الإسلام، وليهودي يجر القرآن ويخطى يحرقه، أيني غيرتكم يا أوادم، نا هذا رسول الله الطاهر رحم الراحم رحم الله العالمي ورسول الله، والله هي والله مه. لكن الذي بيشتغل وراء الدين وراء الإسلام يهود ونصارى وقوموا لنا أوادم من داخل قل من داخل التيمة مسلمي، ورجعنا ندمحك بيناتنا ونسحق بيناتنا وفلتنا الأصل بأصله. اليوم بسر من هو متولي اليهودي ونصراني، كيف موقفه، كيف كان يعظمه الأمريكي، كيف كان يعظمه دولته وهيبته بعد ما وقع المجلاعي نا فدق وجدوي، اليوم صاحبه اللي كان يعظمه ما عبش لك كلم اللاني كولا عد لك قدر وسقط من العين، قال خرج من عيني حرم ما عادوا عندي لا هنيك، ما مه انه متولي يهودي ونصراني وبسر النهاية والثمرة. أنا موقف الخليج ولا والله فعلوا موقف لغزة، ها واحد يستايزوا على الرقل ترامب جدهم عيمز الشذب لا عيونهم وعدوا بيحلبهم زلط، ما قصتك انه قدوا غير هكذا وبس بيمز الزلط هاتوا حلب الحلب، قالوا من ساير البطاء كم الهدايم، من ساير الزلات زل، من ساير الأنذاء أصبح مثيلها، ومن ساير الزلات أصبح قتيلها، هذا الطريق الحق وهذا طريق الباطل. ولاية الإمام علي خروج الأمة العربية والإسلامية من ضلع وضيع وإنقاذهم، لا طريق الحق والنو قعوا ناس ونبي نصلي عليه، إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
15: جارح بشليل سام اف ام،
14: كادر ومعرفة،
15: خطة ومنهج،
14: علوم ومعارف،
15: قضايا وتواصل،
14: جماهيرية تامة
15: ومنوعة بامتياز.
14: سام اف ام،
15: إذاعتك أنت.
14: سام اف ام تقدم
16: ذاكرة العدوان والانتصار، الثامن من حزيران يونيو. ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في غارات استهدفت منطقة وادي صبر وآل مزروع في سحار صعدة، كما أصيب 3 أطباء بمستشفى السبعين جراء قصف طيران العدوان على منطقة السبعين في العاصمة، وشن العدو 7 غارات على منازل المواطنين ومحطة الوقود ومصنع بلاستيك في القرب من المدخل الجنوبي لمدينة صعدة، كما أصيب 4 مواطنين باستهداف طيران العدو بسلسلة غارات مناطق متفرقة من حرب الحدودية في حجة، واستشهد 3 وأصيب 4 جراء قصف للعدوان على منطقة بيت الذفيف في همدان في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على منطقة حريبنهم في العاصمة، وشن غارة على منطقة الجرف في عبس بحجة، وشن عدة غارات على مديرية حرف سفيان في عمران، وشن غارة على جبل هيلان بصرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أصيب 3 مواطنين ودمرت محلات تجارية بغارة استهدفت منطقة غمر في رازح صعدة، وأصيب طفلان جراء قصف المرتزقة بالهاون على منازلهم في المتون في الجوف، وشن الطيران 3 غارات على مديرية الظاهر وغارتين على معسكر كهلان بصعدة، وشن 4 على منطقة مسورة في نهم وغارة على صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان 3 غارات على الحوبان في التعزية وغارة على اللواء 22 حرس في منطقة الجند بتعز، وشن 6 غارات على حرض وميدي في حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة المرازيق والمهاشمة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن 12 غارة على مديرية صرواح، واستهدف 13 غارة على مديرية صلب بمديرية مجزر في محافظة مارب، وشن العدوان 5 غارات على منطقة الجر وبني حسن بمديرية عبس ومديرية حرض، وفي محافظة صعدة شن العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر، ما أدى لوقوع أضرار مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية شدة الحدودية، إحدى الغارات استهدفت سيارة مواطن دون وقوع إصابات، كما أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقف بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 11 غارة أخرى على مديرية صرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما شملت الخروق هجمات طائرات تجسسية وتحليق مكثف في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 121 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و11 هجمات بالطيران التجسس المقاتل وتحليق مكثف في أجواء حيس، بالإضافة إلى عشرات الخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية، كما استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تم تدمير وإعطاب 6 آليات عسكرية للعدو السعودي أثناء محاولة قواته إعادة التموضع في تويلق بقطاع نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تأمين 3 مواقع تربط بين منطقة المشجح والطلعة الحمراء شرق صرواح، كما قتل وأصيب عدد منهم خلال العملية، وتم تدمير مدرعة حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية وتم استهدافها بصاروخ موجه، ما أسفر عن احتراقها وقتل عدد من الملتزقة كانوا فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من الملتزقة بإحباط محاولة تسللهم في القبيطة بلحج، كما استهدفت الدفاعات الجوية بصاروخ مناسب طائرة استطلاعية في سماء مديرية ميدي، واستهدفت أيضا طائرة حربية نوع F-16 للعدوان في سماء العاصمة بصاروخ أرض جو أصابها بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية على 3 مسارات تكتيكية طهروا فيها مديرية المتون من الغزاة والملتزقة، سقط فيها العشرات قتلى وجرحى من العدو، وتم اغتنام عتاد حربي متنوع، كما نفذوا عملية استدراج نوعية في جبهة الساحل أسفرت عن سقوط العشرات قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية اقتحام على مواقع العدو السعودي والملتزقة غرب السديس وإي نجران، ونفذوا عملية التفاف من خلالها قتلوا وجرحوا العديد من المنافقين ودمروا تحسينات عسكرية للعدو، ووصلوا إلى تبة القرن ومواقع مجاورة لها وسيطروا عليها، وأصبحت مدينة نجران تحت نيران المجاهدين وظهرت في عدسات كاميرات الإعلام الحربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات متخصصة من المجاهدين عملية هجومية واسعة على مواقع وتحصينات الملتزقة قبالة جبل قيس، أدت إلى تطهير عدة مواقع واغتنام أسلحة وعتاد عسكري وقتل وجرح العديد من الملتزقة ولاذ من تبقى بالفرار. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: تمر، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت أن تعلم
1: أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل، ولا تثير أهل الكفر، ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك. تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلى الله عليه وعلى آله. فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون فقط كان ذلك الإسلام الذي كان مدير قديم هو الذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله؟ أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد، ولا أن تثير ضدك أحد، ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها، هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواضع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، فنقول هكذا ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهموا هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.

0: بعد انتهاء جولة خاطفة، إيران تتوعد العدو الإسرائيلي برد أشد إيلاما إن استمرت أعماله العدائية في جنوب لبنان. واليمن يعلن ضرب يافا وحظر الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر ويؤكد.
1: وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة.

0: صواريخ إيران واليمن تشل الكيان وتثبت معادلة وحدة الساحات وتشعل سخطا واسعا في أوساط العدو. 6 شهداء في لبنان وحزب الله يضارب تجمعات آلية العدو الإسرائيلي في قرى الحدود مع فلسطين المحتلة. باستشهاد 7 فلسطينيين في غزة حصيلة شهداء الخروق الصهيونية تتجاوز 1000 شهيد وهدم لأكثر من 20 منزلا جنوب جنين شمال الضفة الغربية. الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية لتعزيز التنسيق في بحر الصين مع تنامي الحضور الأمريكي. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. بتوقيت محور الجهاد والقدس والمقاومة وعند النقطة التي حذر الصهاينة من معاودة تصعيدهم إليها في غزة، يحضر اليمن إلى جانب المحور في ضرب رأس الغدة السرطانية في موقف مبدئي وأخلاقي وإنساني كان لابد من أن تنطلق فيه الأمة، كل الأمة. هل كان على اليمن أن ينتظر المتخاذلين وقد تحرك في زمن الطوفان وأعانه الله على حاملات الطائرات؟ هيهات هيهات أن يكون خياره أمام تصعيد عدو الأمة إلا تصعيد حضوره الجامع لكل الأمة وصبره الفاعل والمؤثر في طريق النصر الموعود من الله، جنبا إلى جنب وكتفا بكتف مع أشقائه المظلومين في فلسطين والمقاومين في لبنان والعراق وإيران. وهذه الأخيرة وقد صارت الأولى من بين كل دول الأمة في تقديم نموذج مشرق في الثبات على الحق المشروع وفي الإعداد لمنازلة المستكبرين وفي الصبر على مواجهة المتكالبين والمتفرجين وفي الرد العاجل على العدو المجرم اللعين وفي عون الشقيق العربي اللبناني المقاوم الذي لا تزال أقدام سادة المجاهدين ثابتة على أرضه تقف دون عاصمته عملياتهم سدا منيعا يريد له أعوان صهيون هدا، لكن كل الذي يريدونه ومن فوقهم الولايات والكيان ليس قدرا مقدورا ولا قضاء غير مردود، بل سيكون على أيدي رجال الله نصرا موعودا من الله ببوارهم وغلبتنا وبهزيمتهم ونصرنا وخسارتهم وتمكيننا. ولقد خاب وخسر كل من كان رهانه على أمريكا، وفاز وأفلح كل من كان رهانه على الله الملك الجبار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته يتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله بالقرآن الكريم هي الندم والخسران. النجاة والعز والفلاح التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصغار: المستكبرين المفسدين في الأرض بين عدكم عدوا.
0: توعدت الجمهورية الإسلامية برد أكثر إيلاما إذا ما استمر العدو في اعتداءات وخصوصا جنوبي لبنان، ويأتي هذا بعد موجات صاروخية نفذها حرس الثورة الإسلامية في إيران على عدد من الأهداف الصهيونية في الأراضي المحتلة، أعلنت على إثرها انتهاء جولة مواجهة خاطفة، وفيما سارع اليمن إلى الحضور في معركة وحدة الساحات بقصف أفا المحتلة بدفعة صاروخية وإعلان حظر الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، أكد أن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن استمرار العمليات مرهون باستمرار العدوان والحصار على محور الجهاد والمقاومة. وفي لبنان تتواصل عمليات حزب الله في مطاردة الوجود الصهيوني في قرى الحدود، مع تراجع ملحوظ في الغارات، وفي غزة رفع استشهاد 7 فلسطينيين حصيلة الشهداء إلى 1000 منذ اتفاق التهدئة. وحيث تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان، نتوقف مع مراسلتنا في بيروت زهراء حلاوي، ونرصد أيضا مع مراسلتنا في غزة دعاروق آخر مستجدات خروق العدو الإسرائيلي. بداية مع زهراء، كيف تبدو الأجواء الآن جنوب لبنان، وكيف انعكس الردع في فرض واقع مختلف على صعيد الغارات وأيضا المواجهات مع مجاهدي المقاومة؟
2: نعم صدام، يعني رغم مواصلة اعتداءات العدو الصهيوني على الساحة اللبنانية تحديدا على عدد من قرى الجنوب اللبناني، لكن يمكن الجزم بأن هذه الاعتداءات شهدت تراجعا ملحوظا اليوم. آخر اعتداءات سجلت قبل نحو ساعة، استهدفت مرتفعات جبل الريحان والويزة بخمس غارات عدوانية من الطيران الحربي المعادي، فيما كان سبقها أيضا سلسلة اعتداءات جاءت عقب إعلان مقر خاتم الأنبياء في إيران عن إنهاء عملياته على الكيان وتهديده بمزيد من الرد والهجمات في حال واصل العدوان الصهيوني اعتداءاته على لبنان. نتحدث عن اعتداءات استهدفت بلدات الخرايب، هناك ارتقى شهيد وجرح عدد من المواطنين، أيضا في صور استشهد 5 مواطنين بفعل استهداف سيارة في هذه البلدة، وجرح عدد من مسعفين تابعين للدفاع المدني بفعل تضرر مركزهم إثر الغارة التي استهدفت محيط مركزهم. أيضا في منطقة الدوائر استهدف منزل ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في هذه البلدة، وأيضا تضرر أحد مراكز الدفاع المدني. سلسلة غارات كانت طالت أيضا البرج الشمالي والمعشوق في صور، إضافة أيضا إلى الزرارية وكوثرية الرز وغيرها من البلدات كفر تبنيت وغيرها من القرى الجنوبية. لكن الواقع على الأرض بأن المعطيات تتجه نحو الإعلان ربما عن اتفاق شامل لوقف الأعمال العدائية هنا في لبنان. بطبيعة الحال الرد الأخير من الجمهورية الإسلامية فرض نفسه بقوة كعامل ردع للعدو الصهيوني، والمعطيات كما تحدثنا تشير إلى قرب اتفاق لإنهاء العدوان على لبنان، ولا سيما أيضا يعني انسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية، بانتظار طبعا الأيام والساعات القليلة المقبلة لتبلور مزيد من الصورة. على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية هي مستمرة وبوتيرة مرتفعة، مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم استهدفوا تجمعات للعدو الصهيوني في أكثر من منطقة، تحديدا في بلدات زوطر الشرقية، في الطيري، إضافة أيضا إلى الرشاف والناقورة، فيما كانت استهدفت لأربع مرات متتالية آليات تابعة للعدو الصهيوني مهمتها نقل الذخائر تحديدا في بلدة زوطر الشرقية بمحلقات انقضاضية. إضافة إلى ذلك أيضا مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا آلية تابعة للاتصال في محيط قلعة شقيف بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابات مؤكدة. هذا هو المشهد صدام هنا في الجنوب مع تراجع وتيرة الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.
0: ومن لبنان إلى غزة، وزميلة دعاروق دعاء، ضعينا حول آخر جديد خروق العدو على صعيد الاعتداءات أو فيما له علاقة بإغلاق المعابر.
3: صدام، نتحدث عن 7 من الشهداء الذين استشهدوا خلال هذا اليوم، من بينهم شهيدين متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها خلال الأيام القليلة الماضية. الخروقات الإسرائيلية متواصلة ومتصاعدة، الاستهدافات التي حدثت خلال هذا اليوم خارج الخط الأصفر في مناطق مكتظة بالسكان وبين الخيام، استهداف حدث في مخيم جباليا شمال القطاع، واستهداف آخر حدث في منطقة المواصي، المنطقة المليئة بالسكان وبالنازحين، منطقة المواصي التي تقع غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأيضا استهداف حدث في مدينة غزة تحديدا في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. جميع هذه الاستهدافات أسفرت عن أعداد من الشهداء وأعداد من الجرحى. فيما يتعلق بالواقع الإنساني فالواقع مأساوي جدا. العدو الإسرائيلي أعلن صباح هذا اليوم عن إغلاق معابر قطاع غزة بعد ساعات من الضربات الإيرانية، وبعدها بساعات تم فتح هذه المعابر، لكن لم يدخل شيء حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظات لم يتم إدخال أي من المساعدات الإنسانية خلال هذا اليوم، ولم يتم مغادرة أي من الحالات الإنسانية خارج قطاع غزة لتلقي العلاج. الواقع مرير والواقع مأساوي في ظل أن العدو الإسرائيلي يتحكم بفتح وإغلاق المعابر، وهذا الأمر ينعكس على الأوضاع الإنسانية، يعمق الأزمات، يفاقم من الأزمات الإنسانية، ولا يدخل المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب، وكما تم الاتفاق على هذه المساعدات حسب بنود اتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ هذا الاتفاق في شهر اكتوبر عام 2025، لكن حتى اليوم لا يوجد أي اتفاق حقيقة على أرض الواقع، بل مزيد من الخروقات، من الاعتداءات، من عمليات النسف والتدمير وعمليات التوسيع للمنطقة الصفراء في مدينة غزة، وسياسة الاغتيالات، وأيضا الحصار المشدد والمفروض على سكان القطاع.
0: أشكرك دعاء رقة مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا مراسلتنا من لبنان زهراء حلاوي، شكرا لك زهراء. وزع الإعلام الحربي مشاهد لإطلاق دفعة صاروخية على أهداف حساسة للعدو الإسرائيلي في يافا المحتله.

0: وفي وقت مبكر من صباح اليوم أعلنت القوات المسلحة ضرب أهداف حساسة للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن.
1: في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران. وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.
0: وأعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الصهيوني، وشددت في بيان لها على مواجهة التصعيد بالتصعيد واستمرار العمليات بما يواكب المعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار الظالم.
1: وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة.
0: هذا وقد دوت صافرة الإنذار في مطار لد وجرى إجلاء المسافرين من المطار، فيما أعلنت سلطات العدو إغلاق الأجواء فوق فلسطين المحتلة بالتزامن مع دفعة الصواريخ اليمنية، ورصدت مراكز ملاحية جوية دورانا مستمرا لعدد من الرحلات على ساحل يافا المحتلة بالتزامن مع إطلاق دفعة من الصواريخ اليمنية إلى الوسط الفلسطيني المحتل. نحو إسقاط مشروع ما تسمى إسرائيل الكبرى، يبرز اليمن من موقع المبادرة لتنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية وإشهار ورقة البحر الأحمر ضمن ترسيخ وحدة الساحات ومعادلة الرادع.
2: تحضر فلسطين في كل الإسناد اليمني، إنها بوصلة الصراع ومن أرضها ينطلق مشروع الصهاينة. اليمن في دائرة الاستهداف كما كل المنطقة، وحصاره يرتبط بخناق أشمل لدول المحور. يد اليمن الضاربة تدك أهدافها في يافا المحتلة، والبحر موصد بوجه ملاحة العدو. إنه السقف الأدنى لهذه الجولة وما يليها من جولات. أشهر اليمن ورقة البحر الأحمر لتبقى حاضرة في صراع المصير والمستقبل. عين اليمن والمحور على إسقاط إسرائيل الكبرى، فيما يراد للأخيرة أن تبنى على أشلاء الإبادات في غزة ولبنان وكل المنطقة.
3: عدد كبير من الإصابات والشهداء.
2: يحمي اليمن نفسه وهو يقوم بنصرة الآخرين. لا سبيل آخر لإسقاط مشروع صهيوني يسعى لابتلاع المنطقة بكلها، منطلقا من أحقاد متوارثة على المسلمين والعرب خصوصا، دون أن يرعى جميلا لمن يخضعون له اليوم أو يتواطؤون معه في تعبيد الطريق أمام تربع اليهود على عرش المنطقة والعالم. لا يدس اليمن رأسه في التراب كما تفعل أغلب الأنظمة العربية، وكأنها غير معنية بخطر يتهدد حاضرها ومستقبلها. ما يريده اليهود الصهاينة من الأمة هو الجمود اليوم والاستسلام غدا، وأبواقهم لا تنفك عن توجيه سهامها نحو ما تبقى حقا من أحرار وشرفاء، لكنهم يبررون لواشنطن ولندن أن تأتي من خلف المحيطات لإخضاع شعوب المنطقة وتسليم ولاية أمرها للمجرم نتنياهو.
4: تحديد ما يعنينا وما لا يعنينا ليس إلى حثالة النفاق والخيانة من هذه الأمة، وليس إلى المستسلمين الذين يسعون لتدجين هذه الأمة لصالح أعدائها، هو إلى الله، إلى ربنا العظيم. إن مواجهة عدو يعادينا جميعا أشد العداء، ومخططاته التي يسعى بإعلانه وبفعله وقوله لتنفيذها هي تستهدفنا في كل شيء. إن العداء له والموقف ضده يعنينا، أكيد يعنينا.
2: يبدأ طريق النجاة من الموقف ضد الصهاينة، والنجاة غدا تكون بمستوى التحرك اليوم. أما من يركنون إلى الوعود الأمريكية فستنتهي بهم الأحداث إلى سراب الخديعة وقعر الهزيمة. لا تقبل المرحلة مثقال ذرة من تراجع، والعدو يستعجل التهام المنطقة بتمكين أمريكي غربي، وترسيخ وحدة الساحات ومعادلات الردع اليوم هي الحد الأدنى في صراع سينتهي حتما بتحقيق وعد الآخرة.
0: أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية بعد توجيه ردا مؤلما لكيان العدو الإسرائيلي دعما للشعب اللبناني، وتوعد بضربات أشد قسوة في حال استمرار الهجمات على لبنان وخصوصا في الجنوب. وقال مقر خاتم الأنبياء إن على كيان العدو المزيف وداعميه أن يتعظوا من هذا الرد وأن يأخذوا منه العبرة. وقبل ذلك أكد المقر أن الموجة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية استهدفت مواقع مهمة وحساسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تلقي العدو ضربات قاسية وموجهة كبدت وخسائر كبيرة. مقر خاتم الأنبياء في بيان له أكد أن على أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الوحشي أن يعلم أن إيران القوية وقوى المقاومة في المنطقة سيصمدون في مواجهة أي تهديد ولن يركعوا أبدا أو يستسلموا. وأضاف إذا استمر العدوان والشرور فسيتم التعامل معهم بشدة أكبر. وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر من تداعيات أي تصعيد جديد من جانب التحالف الإسرائيلي الأمريكي، مؤكدا أن ارتكاب أي خطأ آخر سيجعل المنطقة جحيما بالنسبة له. ودعا إلى البحث عن مصدر التهديد الحقيقي في واشنطن وتل أبيب، معتبرا أن 47 عاما و100 يوم من ساحات المعارك أسهم في تغيير النظام الأمني العالمي وإعادة تشكيل معادلاته. وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الفريق التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف أن موقف إيران سيبقى على حاله ما دامت الولايات المتحدة لا تبدي إرادة حقيقية لبناء الثقة. وقال قاليباف في تدوينة نشرها على حسابه في منصة إكس: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق، وحطمنا انتهاكات العدو المتكررة على أرض الواقع. أكدت مصادر إيرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة معادية، بينما وثق حرس الثورة قصف منشآت صناعية صينية بحيفا ردا على العدوان الذي استهدف إحدى منشآت الصناعة البتروكيماوية. وكشف مصدر عسكري إيراني مطلع لوكالة فارس أن إيران استخدمت في هجماتها الليلة الماضية على شمال الأراضي المحتلة صواريخ من الجيل الأخير من نوع خيبر شكن. وأوضح المصدر أن سرعة هذا النوع من الصواريخ البالستية عند الغوص تصل إلى حوالي 9 ماخ، مما يجعل تدميرها بواسطة أنظمة مكلفة مثل ثاد وبايكان أمرا صعبا للغاية، مؤكدا استخدام مزيج من صواريخ عماد وقدر إف وخيبر شكن في هجمات اليوم.

وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران قد أعلن أن عملية النصر استهدفت قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في فلسطين المحتلة، ذلك ردا على الاعتداءات الصاروخية الصهيونية التي طالت مواقع رادارية داخل إيران. وأكد الحرس في بيان الأول أن ضربات القوى الجو فضائية التابعة له استهدفت مراكز حيوية في القاعدتين العسكريتين، معلنا الجاهزية العالية لتنفيذ عمليات أوسع ضد الكيان بما يتناسب مع مختلف السيناريوهات المحتملة. وقد وثقت عدسات المغتصبين الصهاينة لحظات وصول موجة الصواريخ إلى القاعدتين. رغم انتهاء جولة خاطفة من المواجهة، إلا أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت جهوزيتها ورصدها المتواصل للتحركات المعادية وترسيخها معادلة القوة يدا بيد مع محور الجهاد والمقاومة.

0: لن نترك لبنان ليس شعاراً بل مبدأ كتب بالدم وفاء للعهد. الصواريخ الإيرانية تدك عمق كيان العدو وتفرض قواعد اشتباك تكتبها المقاومة، وهنا تتداخل لغة الميدان مع الدبلوماسية لتأمين المصالح الوطنية.
1: كل ما يحدث تقف أمريكا وراءه. إنهاء الحرب في لبنان كان جزءا من الاتفاق، وكنا ملتزمين بوقف إطلاق النار وهم من خرقوه. نحن مستعدون للدفاع عن أمن بلادنا ومصالحنا، وقواتنا المسلحة ستدافع عن البلاد بكل اقتدار.
0: تحذيرات إيرانية من أي

0: الرسالة الأوضح مفادها أن التصعيد سيقابل بالتصعيد والنار بالنار في نبرة إيرانية ورسائل سياسية وميدانية تهدف إلى ضبط الإيقاع وإعلان الجهوزية لتوسيع رقعة المواجهة أمام جميع السيناريوهات.
1: بلغة واضحة ترسخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية معادلة القوى وتؤكد على وحدة الساحات، فأي عدوان مهما كان نطاقه ومصدره سيقابل بالرد الحاسم. علي جعفر، المسيرة، طهران.
2: باركت الفصائل الفلسطينية عمليات الرد الإيرانية واليمنية على الكيان الصهيوني، وأكدت أن العدوان الصهيوني لا يستهدف لبنان وغزة فحسب بل يستهدف الأمة جمعاء. حماس وفي بيان لها شددت على أن إيقاف العدو الإسرائيلي المنفلت بات أولوية ملحة تقتضي التضامن من مختلف الأطراف في المنطقة والعالم والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه الاعتداءات. حركة الجهاد الإسلامي بدورها ثمنت الضربات الصاروخية الإيرانية اليمنية وقرار اليمن بإعلان حظر الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي لما تشكله من فرصة لحماية الأمن القومي للمنطقة وردع الكيان الصهيوني وشريكه الأمريكي. بدورها اعتبرت حركة المجاهدين أن عمليات الرد من محور الجهاد والمقاومة امتداد لمبدأ وحدة الساحات والوقوف بصلابة أمام الغطرسة الصهيونية والأمريكية. وبارك علماء اليمن الرد الإيراني والموقف العسكري اليمني المساند لمحور الجهاد والمقاومة في التصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة. وخلال ندوة نظمتها رابطة علماء اليمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أكدت الرابطة أهمية تثبيت معادلة وحدة الساحات والاستفاف خلف قرارات وخيارات قيادات محور الجهاد والمقاومة التي تراها مناسبة في التصدي للعدوان الصهيوني الأمريكي. ودعت الرابطة شعوب الأمة ونخبها العلمائية والأكاديمية إلى تعزيز الأمل في النفوس والثقة بصدق الوعود الإلهية بالنصر ونبذ كل دعوات الفتنة والتفرقة وتفعيل طاقاتها المعنوية والمادية في استنهاض الأمة وإذكاء الروحية الجهادية وتوجيه بوصلة المعاداة لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومقاطعة بضائعهم.
3: تبارك الرابطة الرد اليمني بالصواريخ ضد إسرائيل وحصارها بحريا، وتؤيد ما جاء في بيان الناطق العسكري يحيى سريع، ويثمنون ويباركون موقف القيادة القرآنية ممثلة بعلم الهدى السيد عبد الملك الناصر للمستضعفين في غزة وفلسطين، والمساند للمجاهدين في كتائب القسام وكل المجاهدين، وتدعو لتوثيق عرى معادلة وحدة الساحات ورص الصفوف حتى إزالة وزوال الغدة السرطانية والكيان الصهيوني المؤقت. تدعو رابطة علماء اليمن الشعب اليمني وكافة الشعوب العربية والإسلامية للوعي بالخطر الصهيوني الأمريكي واليقظة والجهوزية العالية وإعداد العدة والاستعداد القتالي لخوض معركة وعد الآخرة لتحرير المسجد الأقصى.
2: العمليات الإيرانية واليمنية المشتركة أكدت تثبيت وحدة الساحات باستخدام القوة، يشكل ذلك تحولا كبيرا يرتبط بمنع مخطط استباحة العدو الإسرائيلي والأمريكي للمنطقة.
4: لم تعد على الورق وحدة الساحات كمعادلة وخطوط اشتباك، صارت عمليا ثابتة بالصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات المشتركة. الجمهورية الإسلامية في إيران واليمن لقنا العدو الإسرائيلي والأمريكي درسا سريعا خلال الساعات الماضية، فبعد أن قام العدو الإسرائيلي باختبار التشبيك عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بدت النتيجة قاسية حين نفذت إيران وعدا حاسما بعمليات واسعة شمال الأراضي الفلسطينية، حيث قواعد العدو الإسرائيلي ضمنها قاعدة رامات دافيد

0: الجوية. فجرا ضربات مشتركة من اليمن والجمهورية الإسلامية في إيران استهدفت كيان العدو الإسرائيلي. أضافت القوات المسلحة اليمنية إعلان حظر الملاحة عن العدو الإسرائيلي عبر باب المندب.
1: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر.
0: الهدف تأكيد أن وحدة الساحات معادلة ثابتة، وكسرها يعني حربا واسعة. عملت وحدة الساحات في مواجهة العدو الإسرائيلي إثر حرب الإبادة في غزة استمرت اليمن لأكثر من عامين. استوحب العدو الإسرائيلي الدرس في لبنان في ساعات مع المحاولات الكثيرة للهروب من تطبيق القواعد بانتهاكات في مناطق متعددة بالجنوب اللبناني. تفرض معادلة وحدة الساحات تحولا مهما في المواجهة مع العدو الإسرائيلي تتعلق بالمنطقة وغرب آسيا ولا تقتصر على لبنان وفلسطين، لكنها بوابات مثل ما تصورها العدو الإسرائيلي وكرر حديثه عن تغيير في الشرق الأوسط. يصدم المخطط الآن برد رادع يحاصر تحركات العدو الإسرائيلي وانتهاكاته، وحتى مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت مرارا في مواجهات الساعات الماضية الإعلان بأنها لم تشارك. يحاول العدو الإسرائيلي إظهار أن المعادلة وقواعد الاشتباك لا تعمل. ظهر نتنياهو مضطربا لبضع دقائق لمخاطبة الداخل المحتقن، فعل كاتس الأمر نفسه. المجرمان أمام واقع يدلل عليه سلوكه والمستقبل يمثل الاختبار. قواعد الاشتباك مفروضة بالقوة. الجدل والنقاش والخلافات مرتفعة في الداخلين الأمريكي والإسرائيلي. زعيم ما يسمى المعارضة في كيان العدو الإسرائيلي يائير لبيد حمل نتنياهو الفشل الفاضح في المواجهة مع إيران. الرضوخ والإنكار على الطريقة نفسها انقسام في العمق الأمريكي بين اتجاهين مرين، فريق يطالب بالخروج من المأزق وآخر يتهم ترامب بالتخلي عن دعم الكيان.
2: استياء وإحباط مما تسميه الأوساط الصهيونية بتأكل قدرة الردع الصهيونية على حساب عقيدة أمن الكيان، والتي تكشفت أكثر عقب الاشتباك الأخير مع المحور. المزيد في هذا التقرير.
3: من طبيعة الرد إلى العجز عن الحسم، أثار الاشتباك الناري الأخير موجة جدل في الأوساط الإعلامية الصهيونية. فبعد جولات متقطعة وسنوات من الاستنزاف، يجد الكيان عقيدة أمنه في المربع الأول، ما يدفع الكثير من الصهاينة للشعور بالإحباط.
4: العدو لم يختفي وما زال حاضرا، وإذا وصلنا إلى فترة 3 سنوات من الحرب ولم نحقق إنجازا مهما يتمثل في حسم واضح في لبنان وإيران وغزة، فسنكون في مشكلة حقيقية.
5: ماذا سيحدث في غزة إذا أعلن اليمنيون أنهم مقابل هجوم في جباليا سيطلقون صاروخا على تل أبيب؟ نحن دخلنا في وضع تراجعت فيه قوة الردع الإسرائيلية وتآكلت اليوم بصورة كبيرة بعد هذه الجولة عديمة الجدوى. إيران هي التي فرضت المعادلة، وهي عرفت أن الأمريكيين سيوقفوننا وحددت المعادلة، والآن علينا أن نحاول كسرها، وهذا لن يكون بسيطا. أي إن كل قرار لنا سنحتاج أن نأخذ بالحسبان أننا سنتلقى صواريخ أيضا.
3: التذمر من العجز عن تنفيذ ما يسميه الصهاينة بالضربة القاضية أكده المحلل في معاريف بن كاسبيت، والذي قرأ بمرارة تآكل معادلات الردع الصهيونية.
6: كم هو محزن أنه بعدما يقرب من 3 سنوات من الحرب فإن إيران هي التي وجهت الضربة الأولى في الجولة الثالثة. تفرد إسرائيل بصياغة المعادلات الإقليمية قد انتهى، وقصفنا الأخير بات يشبه الهجوم على الكثبان الرملية.
3: مشهد عودة المغتصبين للملاجئ وشلل الاقتصاد جلب معه أصوات مرتفعة تتهم نتنياهو بالمقامرة لغايات شخصية. المحلل دان بيري وصف السلوك الحكومي بالتهور الصادم، مؤكدا أن نتنياهو المتأخر في استطلاعات الرأي يحتاج إلى حالة طوارئ دائمة لتأجيل الانتخابات، حتى لو تسبب في ضرب استقرار الطاقة العالمي عشية استضافة أمريكا لكأس العالم. بينما تزعم ما يسمى زعيم المعارضة جبهة الهجوم السياسي على نتنياهو، مؤكدا أن المواجهة لا تخدم أي غرض استراتيجي، واتهم الحكومة بإرسال المواطنين للملاجئ دون هدف، وأضاف أن القيادة فشلت في غزة ولبنان وإيران والضفة، مشددا على عدم الوثوق بها. انتهى الاشتباك الأخير مثيرا موجة قد لا تنتهي من الاستياء والإحباط في الأوساط الصهيونية، التي تراوحت أسبابها بين حسابات الشريك الأمريكي واستنزاف سنوات تقترب من عامها الثالث دون أفق للحسم. يترقب الصهاينة ما ستؤول إليه الساعات القادمة في مواجهة لم يعد يضمن فيها الكيان امتلاك الكلمة الأخيرة.
2: نفذ حزب الله عدة عمليات استهدف فيها تجمعات لجنود وآليات ومرابط مدفعية تابعة لجيش العدو في عدة مواقع في الجنوب اللبناني. مجاهدو حزب الله استهدفوا بمحلقات أبابيل انقضاضية 4 آليات لوجستية لنقل الذخائر من نوع ألفا عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، وآلية اتصالات في محيط قلعة الشقيف التاريخية. واستهدف مجاهدو حزب الله تجمعات لجنود وآليات العدو في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وفي أطراف بلدة الطيري وبلدة النقورة بمحلقات قضاضية. وتم استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو في بلدة رشاف ومربط مدفعية مستحدث في بلدة العديسة وتجمع آخر على أطراف بلدة بيت ياحوم بصليات صاروخية، وقد حققت كافة العمليات إصابات مؤكدة. ووزع الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيفة التاريخية جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضي.

0: قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار يعني استمرار حرب الإبادة الجماعية، وأن أهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة، ما يضع الجميع وخاصة الدول الوسيطة الضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية.
1: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل وبطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزامه وقف هذه الخروقات. وأيضا مطلوب من مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام عبر الإشارة إلى الطرف المعطل للاتفاق وهو الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه عمليا. كما أن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية على كل التجمعات العربية والإسلامية، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، بأن يكون لهم حراك جدي وفاعل من أجل وقف هذه المذبحة المفتوحة ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.
0: مركز غزة لحقوق الإنسان قرار إغلاق معابر قطاع غزة بذريعة الهجمات الصاروخية الإيرانية يمثل توظيفا فاضحا وغير مقبول للتصعيد الإقليمي من قبل العدو، ويشكل أداة لفرض مزيد من العقاب الجماعي على أكثر من 2 مليون مدني في القطاع. وأوضح المركز في بيان صحفي أن سكان قطاع غزة يرزحوا منذ 32 شهرا تحت ما وصفه بإبادة جماعية مستمرة، مشددا على أن استخدام التطورات الإقليمية لتبرير تشديد الحصار أو إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير. وأكد أن الحقوق الأساسية للمدني ليست ورقة تفاوض ولا ثمن للتهدئة، مضيفا أن إغلاق المعابر يعد جريمة بموجب القانون الدولي بغض النظر عن الذرائع التي تستخدم لتبريره. وطالب المركز بفتح فوري وغير مشروط لجميع معابر قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية والتجارية، وضمان حرية السفر إلى جانب وقف استخدام المعابر كأداة ضغط سياسية أو ذريعة أمنية تحت أي ظرف أو تطورات إقليمية. وفي عدوان متواصل لا يتوقف وحرب تهجير ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، شن العدو الإسرائيلي اليوم هجمة واسعة على الضفة الغربية تتوج بمجزرة هدم في قرية برطعة، بالتزامن مع توسيع استيطان محموم وعملية اقتحام تطال المدن والقرى من شمال الضفة إلى جنوبها. وتواصل جرافات العدو الإسرائيلي عمليات الهدم الواسعة في قرية برطة جنوب غرب جنين. وأفادت مصادر فلسطينية أن كيان العدو أصدر قرارا يقضي بهدم 20 منزلا في المنطقة الجنوبية من البلدة بشكل مفاجئ. وأكدت مصادر ميدانية أن الآليات الثقيلة تمكنت من تسوية 6 منازل بالأرض حتى ساعات الظهر، مما أدى إلى تشريد ما يقارب 100 مواطن فلسطيني أصبحوا بلا مأوى نتيجة هذه الإجراءات الانتقامية. وفي الوقت ذاته لا تتوقف آليات المغتصبين عن تجريف أراضي المزارعين في بطن الحلاوة بسنجل وتدمير الخرب في حمصة بالخليل، وفي سياق مشروع استيطاني يهدف لتقطيع أوصال الأرض. ضعف العدو من وتيرة الاقتحامات، فمن جنين وقباطية ومخيم العين بنابلس إلى بيت فجار وبيت فوريك تقتحم القوات الصهيونية المنازل وتنكل بالأهالي، موثقة لحظات اعتقال الشبان كما جرى مع الشاب علاء أبو حطب في جنين، بينما تواصل قطعان المغتصبين عربدتهم بحماية جيش العدو من إضرام النيران في أراضي جالود وصولا إلى سرقة ممتلكات المواطنين في بيتا. وفي خضم هذا العدوان اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الفوار وسط إطلاق نابل الصوت من قبل العدو الإسرائيلي. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش العدو اختطف 3 فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة اليوم، ما يرفع عدد المختطفات في سجونه إلى 95 امرأة فلسطينية مختطفة. وأفاد النادي في بانم بارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون العدو إلى 95 عقب اختطاف جيش العدو 3 نساء من بلدة كوبر شمال غربي مدينة رام الله ومدينة جنين ومخيم العين في محافظة نابلس. ولفت إلى أن هذا العدد هو الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية في غزة، وأكد أن من بين الأسيرات اللواتي اختطفهن جيش العدو اليوم زوجة أسير فلسطيني. وأشار إلى أن قوات العدو اختطفت الأسبوع الماضي 4 طالبات من جامعة بيرزيت، بينهن خريجة وفتاة من رام الله تعاني من إعاقة حركية. ويواصل جيش العدو الإسرائيلي توغلاته اليومية في الأراضي السورية، مع ما يرافق ذلك من مداهمة لمنازل السوريين واعتقالهم والتعدي على ممتلكاتهم. مصادر سورية أفادت بأن قوة عسكرية مكونة من 15 آلية اقتحمت صباح اليوم قرية رويحنا بريف المحافظة الأوسط، حيث قامت بعملية دهم وتفتيش طال 9 منازل داخل القرية، الأمر الذي خلق حالة من القلق بين المواطنين السوريين. وفي غربي بلدة رفيد اعتدت قوات العدو على 4 قاصرين وصادرت هواتفهم، فيما اعتقلت 4 آخرين من قرية جبات الخشب وسط صمت سلطات الجولاني تجاه الانتهاكات الصهيونية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجماعات المسلحة في سوريا ورئيس الجولاني قد يرغبون في المساعدة للتوصل إلى ترتيبات تتعلق بالوضع في لبنان. تأتي هذه التصريحات بعد أشهر من تقرير لوكالة رويترز كشف عن تشجيع أمريكي لبحث إرسال قوات سورية إلى شرق لبنان للمساهمة في جهود نزع سلاح المقاومة اللبنانية، وسط تصاعد الجدل حول الدور الإقليمي الجديد الذي تسعى واشنطن إلى إسناده للجماعات المسلحة.
2: من ممر للمقاومة إلى شريك في ضبطها، تكشف التصريحات الأمريكية الأخيرة ملامح الدور الجديد الذي يراد لسوريا أن تؤديه في المنطقة. وحديث ترامب عن إمكانية أن تلعب الجماعات المسلحة في سوريا دورا في ترتيبات تتعلق بلبنان مرتبط بطبيعة المشروع الصهيوني في لبنان وسوريا. هذه التصريحات لا تبدو معزولة عن مسار سابق، ففي مارس الماضي نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن واشنطن شجعت الجماعات المسلحة في سوريا على بحث إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في جهود نزع سلاح حزب الله، بما يكشف طبيعة الوظيفة المطلوبة من سلطة الجولانية، لا حماية سوريا ولا استعادة سيادتها، بل الانخراط في ترتيبات تخدم المشروع الصهيوني. هنا تتضح خطورة التحول، فسوريا التي مثلت لعقود ممرا استراتيجيا لدعم المقاومة الإسلامية في لبنان تتحول تحت سلطة الجماعات المسلحة إلى ساحة قابلة للتوظيف ضد القوى الحية في الأمة. وفي الوقت ذاته يواصل كيان العدو فرض واقع ميداني في الجنوب السوري عبر توغلات وانتهاكات تتجاوز حدود اتفاق فض الاشتباك دون أي رد فعل من تلك الجماعات. وبين شعار الاستقرار والانفتاح على الخارج يظهر الوجه الحقيقي لهذه الجماعات، سلطة عاجزة أمام توغلات العدو ومرنة أمام الإملاءات الأمريكية وحازمة فقط حين يتعلق الأمر بقطع خطوط المقاومة وفصل الساحات، ليؤكد أن ما تشهده الساحة السورية ليس مجرد إعادة تموضع سياسي، بل انتقال خطير من خندق المواجهة إلى خندق إدارة المواجهة لمصلحة العدو، ومن ساحة إسناد للمقاومة إلى أداة لضبطها ومحاصرة حضورها.
0: أجرى الرئيس الصيني زيارة إلى كوريا الشمالية التقى خلالها زعيمها كيم جونغ أون، أكد خلالها أن الصين لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها ولن تتراجع عن دعمها لكيم. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية صينية وصول الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ وسط مراسم استقبال ضخمة. وأظهر ملخص رسمي للاجتماع بين الزعيمين نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن الرئيس الصيني أبلغ كيم أنه على الجارتين تعزيز العلاقات الاستراتيجية وحماية سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية بحزم، فيما تتطلع فيه بكين إلى تقارب أكبر من بيونغ يانغ. وشدد الرئيس الصيني لي كيم على أن الصين ستستمر في تقدير صداقتها التاريخية مع كوريا الشمالية بغض النظر عن التغيرات التي تطرح على الوضع الدولي، مؤكدا الدعم الراسخ لقيادة كيم جونغ أون للقضية الاشتراكية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبي. غضب شعبي كبير يعم ألبانيا منذ أيام احتجاجا على مشروع يخطط له سير ترامب اليهودي جاريد كوشنر لتحويل جزيرة ألبانية تعد إحدى المحميات الطبيعية إلى منتجع سياسي إلى منتجع سياحي خاص به.
3: تتواصل التظاهرات الجماهيرية في ألبانيا احتجاجا على مشروع تخطط له شركة إفينيتي بارتنرز المرتبطة باليهودي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء منتجع في جزيرة سازان الألبانية والتي تعد محمية طبيعية لعدد من الحيوانات النادرة. التظاهرات التي عمت المدن الألبانية اتهمت رئيس الوزراء إيدي راما بالخيانة وطالبت بإسقاط الحكومة ورفعت لافتات وشعارات تؤكد أن الجزر الألبانية ليست للبيع.
4: نحن جميعا هنا معا نحمي بلدنا أراضينا وأنا أحمي أطفالي فقط لكي ينعموا بحياة سعيدة.
5: لقد أزالوا الآلات مؤقتا لكن دافعهم بالطبع هو الاستمرار. سنستمر نحن أيضا بالاحتجاجات، لن نتوقف.
6: الأرض ملك للألبان وستبقى ألبانية. لقد دافعنا عنها بالدماء وسندافع عنها بالدماء. لقد ورثناها بالدماء.
7: أنا ضد المنتجع وضد البناء وضد بيع المحمية. أنا أعيش هنا، إنهم يبيعون المكان، وهذا المنتجع الذي يصفونه بالتنمية ليس إلا دمارا.
3: وأثارت تصريحات إيفانكا ترامب حول اكتشافها وزوجها الجزيرة جدلا وغضبا واسعين في أوساط المواطنين الألبان، ورفعت لافتات تحذر من تحويل المكان إلى جزيرة إبستين أخرى، كهذه اللافتة التي كتب عليها: لن تكون جزيرة إيفانكا سازان جزيرة إبستين التالية لوالدك.
8: أنا أعارض هذا المشروع تماماً. منتجع فاخر مخطط له بدعم من شركات مرتبطة بجاريد كوشنر. لماذا أريد أن يأتي شخص ما أجنبي ويشتري جزيرتي؟ هذه الأرض، نحن هنا منذ 2500 عام، فكيف يمكن لشخص ما أن يدعي فجأة أنه وجد جزيرة ويتظاهر بأنها موطنه؟ لقد سمعت إيفانكا تقول ذلك في الفيديو.
9: هذا بلدنا، لا أريد بيعه لأي جهة أخرى، إنها أموال قذرة. يقولون إنهم اكتشفوا هذه الجزيرة، ماذا يقصدون أنها ملكهم؟ هذا هراء.
3: وفي السياق ونتيجة الضغوط المستمرة للشعب الألباني، نقلت صحيفة بوليتيكو عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله إن وزير البيئة الألباني سوفيان يوباي أبلغ بتعليق أعمال البناء في الجزيرة وأنه سيتم إجراء تقييم للأثر البيئي، زاعما أنه لم يتم تقديم أي مقترح نهائي للمشروع.
0: ختام النشرة، لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة .net.yf.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة.
3: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
2: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات، من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيض مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع، وهم لاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها.
3: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا، ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا.
2: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
3: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
2: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
3: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
2: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
3: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، وسيتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
2: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو لنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو لنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو لنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
3: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون، هم السعوديين هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
2: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: تمشي.
1: لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. طبعا بلا هواده بارك بلا هواده لا عساكر ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
2: ايش ينتظرون؟ ايش ينتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء.
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعتاد بسلاحنا بكل ما نملك الى الجبهه.
2: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نركع الا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
5: العدوان وخدم
6: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا.
8: ولي الله
7: يا الله
8: الحمد لله الذي شرفنا بالشهاده. الحمد لله الذي شرفنا بالشهاده. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
9: عند رعاة العدو الصهيوني اعمل امريكا اسرائيل
10: طلعات العدو السعودي نحرقها بالقنابل ما عاد تبقى فوارق.
11: تاس تاس تاس وخسارة فيها القنابل.
10: القنابل فيها خسارة.
12: اتصل لي الداعشي.
13: نعم.
12: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جت تهتف بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها احنا احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بزمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. إنه رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
14: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
15: روحا بالدم ارتيك يا يمن، روحا بالدم ارتيك يا يمن.
5: العدوان وحدنا.
16: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودين، سلم نفسك يا سعودي أني محاصر.
17: وانصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو إلى وكره وبأراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيون يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الطائرة.

سلام محمدي علوي يمني إيماني أصيل، سلام بنكهة العيد التي ما تزال حاضرة بيننا من عيد الأضحى إلى عيد الغدير بكل ما فيها من بهجة وفرح وسعادة وخير وعافية ونعمة. سلام حيدري تملأه البسالة والشجاعة والبطولة والفداء من اليمن إلى لبنان وإيران والعراق وإلى الجرح النازف في غزة العزة. سلام علوي تطلقه الأيادي الشامخة والأرواح التواقة للقاء ربها والنفوس الأبية العاشقة للانتصار وتصل إلى أعماق العدو صواريخا باليستية ومسيرات تدك حصونه ترعب جنانه تفقده الأمان في نفسه وفي كيانه، تثبت معادلات الردع والقوة والمنعة، نعم ولا زمن الاستباحة ولا زمن الاستفراد. ساحاتنا واحدة، محورنا واحد، سلاحنا واحد، همنا واحد، وعدونا واحد.

0: نعم هذا محور الجهاد والقدس والمقاومة، ليتخاذل ما يتخاذل، ليصمت من يصمت، ويبيع من يبيع. نحن هنا من اليمن إلى العراق إلى لبنان، وتقوده إيران إلى غزة العزة. صوتنا واحد وهتافنا واحد وضرباتنا مسددة بإذن الله. العدو الذي يريد الاستفراد بساحاتنا واحدة تلو الأخرى، هذا الزمن قد ولى، ومصلحتنا في وحدتنا، قوتنا في وحدتنا، والمعادلات العسكرية هي التي يثبتها المحور اليوم. والمحور اليوم الذي يراه الجميع في أضعف حالاته أصبح اليوم ولأول مرة في التاريخ في أقوى حالاته. نعم لأول مرة في التاريخ يضرب العدوان الصهيوني دولة عربية فيرد عليه، أو فترد على هذه الضربة دولة إسلامية، وتثبت معادلة الردع هي الأولى من نوعها. ولأول مرة في التاريخ منذ طوفان الأقصى يصبح العدو غير آمن في البحر كما هو غير آمن في عمق الكيان. ولأول مرة في التاريخ يضرب اليمن الميمون بصواريخ البأس ومسيرات الكرامة إلى عمق الكيان، ليكون عنصرا فاعلا وحيويا في مشاركة نوعية ضمن معركة المواجهة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ولأول مرة في التاريخ يسجل اليمن حيادا نوعيا أو تحيادا نوعيا للبحر الأحمر في عمليات العدوان على إيران. نعم البحر الأحمر الذي كان مسرحا حيويا للعمليات الصهيونية والأمريكية بحق الدول المنطقة ومختلف الدول القريبة، هو اليوم محيد عن المعركة بقرار يمني أصيل. ولأول مرة في التاريخ يخرج شعب وجيش وبلد ودولة ومؤسسات لأكثر من عامين في مئات الآلاف من الأنشطة النوعية التضامنية مع الشعب الفلسطيني. ولأول مرة في التاريخ يتحشد في كتائب الاستعداد والإعداد ضمن كتائب طوفان الأقصى ما يزيد عن 1,200,000 بطل من أبطال شعبنا إلى جانب أبطال قواتنا المسلحة الشجعة. نعم ولأول مرة في التاريخ يسجل اليمن حضوره في أنصع صفحات التاريخ وبأحرف من كرامة وعزة وإباء في عمق الكيان في مطاراته وفي موانئه. لأول مرة في التاريخ يجبر الكيان على المعادلات العسكرية التي يفرضها المحور. ولأول مرة في التاريخ يتخبط الأمريكيون. نعم كان الأمريكي في الزمن الماضي وما يزال في نفوس الكثيرين إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن اليوم الله سبحانه وتعالى بفضله وبعونه وتسديده هو الذي ولوحده ولا شريك له إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما أمريكا فقشة تتقاذفها أقدام الأبطال في محور المقاومة، وتصبح معادلاتهم أثرا بعد عين وسرابا بقيعة، ويصبح العدو اليوم فاشل عاجز خائب، وينتصر المحور وتنتصر الأمة بإذن الله ولو بعد حين.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران. وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولة العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026. صادرا عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

أيها النصر اليمني الإسلامي الأممي المحتوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وعد الله تعالى أمته بالنصر طالما قامت بواجباتها ومسؤولياتها، وذا ما يفعله أبطال المحور بفضل الله سبحانه وتعالى. أهلا ومرحبا بكم بكل معاني وتحايا العزة والكرامة سامعي الكرام، حياكم الله. فاصل قصير ونذهب إلى ترددات الإذاعات المشاركة معنا في البرنامج وندخل في أجواء حلقة الليلة. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بعزة وإباء وشموخ وكرامة، وعيدكم مبارك وأيامكم كلها مباركة ولو متأخر. طبعا احنا أول يوم نطلع عليكم، أو أنا على الأقل أول يوم أطلع عليكم بعد العيد، ولذلك تحية لكل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، لكل سامعين، وكل عام دائما وأبدا وأنتم بألف خير وعزة وكرامة وإباء. كل عام والسيد القائد يحفظه الله تاج رؤوسنا ونور عيوننا بألف خير وصحة وسلامة. كل عام وأبطال قواتنا المسلحة الشجاعة وأبطال مؤسستنا الأمنية بألف خير. كل عام وشعبنا وأمتنا في عزة وإباء وشموخ وكرامة، وأنتم دائما عنوان لكل مشرف وعزيز.

إذا مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5 وعلى إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 على إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 وبعد انتعز أبالع والأحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى في إذاعة برق فم على التردد 96.9 إذاعة أفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى إذاعة هوا اليمن على التردد 88.3 وعلى إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة النحويب 93.5 على أثير راديو يمن تاونز على التردد 91.9 على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5 وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9 وعلى أثير إذاعة الاقتصادية اف ام على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5 على أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9 وعلى أثير إذاعة يمن اف ام على التردد 99.9 وعلى أثير إذاعة ديوان العاصمة على التردد 89.5
أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان FM على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى FM على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة FM على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك FM على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند FM على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة FM على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة FM على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي FM صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا.

0: حياكم الله واهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج العدوان وحدنا. مرحبا بكم واهلا وسهلا بعد مرحلة كما قلنا كانت حافلة بالمناسبات، وشهر ذي الحجة كما قال السيد يحفظه الله شهر مليء بالمناسبات والمناسبات العظيمة والمهمة. فحياكم الله جميعا وكل عام وأنتم دائما بخير وصحة وسلامة وعافية. عيد الغدير والاحتفاء اليمني الكبير والاستثناء بهذه المناسبة العظيمة أهميته ودلالاته، أيضا إحياء ذكرى وفاة السيد العلامة المولى سيد بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، بدر الدين أمير الدين بدر الدين أمير الدين الحوثي سلام الله عليه. سيدي بدر الدين هو ربما يعني كما يقال أو لا يستحضرني التعبير، لكن من أهم وأعظم ثمار تربيته الصالحة والعظيمة هذين القائدين العظيمين السيد القائد شهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، وكذلك السيد القائد قرة عيوننا اليوم في هذا الزمن سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهو يقودنا في أشرف وأعز وأكرم المواقف في التاريخ. أرحب للحديث حول هذه المواضيع وأيضا يعني حول المواكبة أيضا بسيد العزيز وأستاذي الذي أرى دائما شهادتي فيه مجروحة دائما، لكن أستاذنا العزيز والفاضل الوالد الأستاذ محمد العابد الأديب وأيضا المثقف والسياسي والباحث، وأستاذنا جميعا من عمل جبهة الثقافية لمواجهة العدوان والحاضر دائما بفاعلية. حياكم الله أستاذ محمد وكل عام وأنتم بخير، واهلا وسهلا ومرحبا بكم، ولنا منكم كثير يعني وحشتونا.
1: حياكم الله، كل عام وانتم بخير. حياك كبير لك استاذنا الكبير عبد العزيز الجميل، كل طاقم العمل والبرنامج، لجميع الاخوه المستمعين لكم كل التحيه والتقدير.
0: حياك الله سيد الكريم. ابدا بعيد الغدير، واعتقد انه انت ايضا تتابع اللغط الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي حتى في يعني في الشوارع أحيانا، مسألة عيد الغدير وأهميته ولماذا نحتفي به وما هي دلالات الاحتفاء اليمني بهذه بهذا الشكل بهذه القوة؟ يعني
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الذين لديهم مواقف من يوم الغدير وأحيائه وعيده، مع موقف من المولد النبوي، من إحياء المولد النبوي، لهم موقف من إحياء والتذكير بأيام الله التي أمر الله سبحانه وتعالى بالقرآن تذكر بأيام الله، لا يؤمن تذكر ما تحت بلد السعودية أو أي بلد أخرى من تلك العينات والماركات، وجود حالات الفبركة وماركة أمريكا ما تحتفلت بالمولد النبوي، ما تحتفلت بيوم بدر بذكرى بدر، وتحتفل بيوم مواجهة الخندق الذي يسموها غزة الأحزاب، وكأن الغزوة لصالح المسلمين بينما هي ضد، هي غزوة ضد الإسلام، هم جاءوا فحاصروا الإسلام، هم على يسموها حتى في المناهج غزوة الأحزاب. الأحزاب هؤلاء من غزوا، الأحزاب هم الذين غزوا المدينة والذين حاصروها وشكلوا عليها أجواء، وعذاب يسموها لأنهم كانوا متموضعين، الذي فعلوا هذه الحالات متموضعين من حالة الحصار والغزو. عموما ما تحتفلوا ولا ذكروا يوم فتح مكة، لم يذكروا شيء، هم لا يريدوا أن يذكروا بأي أيام الله، ما تحتفلوا بأي شيء. لكن اليمنيون الآن يحسوا أنه لا بد من الاحتفاء بأيام الله والتذكير بها في قدمة المولد النبوي، وأيضا أيام الله التي كان للإمام علي فيها الدور الإسلامي الواضح والمتفق عليه. لم يكن هناك مشكلة لدى أي بلد إسلامي، لدى أي حالة من حالات الإسلام في أمة محمد، يعني بسنته وشعته من الإمام علي، يعني يحبه كله الجميع، لا ما في مشكلة. المشكلة معنا الجوهرية والسعودية وهذه الحالة التي حاولت أن تهاجم وأن تتخذ إجراءات أصابها إلى مثل أقوال يدعيها ذلك القاضي أو ذلك الشخص أو ذلك المسمى في تركيا أو غيره، وتصل إلى حد التبرؤ من قبل رسول الله، اللهم والي من والاه وعاد من عاده، الأمر مشكلة. يتبرؤون منه ويقولوا أنهم لا يؤمنون بهذا الحديث ولا بهذا الكلام، وأن على المدعنا إذا أجروا به ولعنا على كل من رواه قالوا هكذا يعني بالعم الشعراوي بالعم العمراني بالعم سهل بن عجيز بالعم علماء اليمن بالعم علماء مصر علماء تونس والجزائر والسودان علماء الجزيرة العربية علماء الأمة في كل مكان علماء العالم الإسلامي بالعمهم واحد بمجرد أنه رأى في رأيه الشخصي نتيجة موضوع خلاف سياسي مع رسيل أو مكون أن يذهب إلى إمام علي مش كاتب عن إمام علي إنما نحن لماذا نحتفي نحتفي لأن الإمام علي والنبي من خلاله نعرف أنه لا بد أن نواجه العدوان والحصار وأنه لا بد أن يبرز الإيمان كله للكفر كله من لا يريدون الآن أن يكون جزء من معركة الأمة والإيمان كله ضد الكفر كله ضد أمريكا وإسرائيل ضد العبادة الجماعية ضد غزة هم يدعون أن يفتح الإمام علي لأن الإمام علي معناها يفكر بهذا كله اليمنيين يستشعرون ماذا يعني الإمام علي منذ أتاهم وكان رسول رسول الله إليهم وبعدها وبعدها هذه ناحية اليمنيين يستشعرون ما معنى أن تواجه العدو الإسرائيلي عندما يكون متبوع في أرض عربية ويحيط نفسه بحصن أو بجدار عازل أو بقبة حديدية ويحاول إلا أن يستوطن وأن يذهب إلى حشد كل ذلك العدوان الذي يتعلق بالأحزاب التي تجمعت لتحريض قوى كبرى في حينها وهي الروم يعني ما كان عاد اجتمعوا بذلك العدد 10,000 وغيرها وإمكاناتها وتكاليفها فهي مسألة تذكر في كتب عبارة عن نصف صفحة المسألة مخطط كبير جدا وعلى أعلى مستوى فأمن اليمنيين يذكرون الخلال هذه أنه كان لابد أن يبذل الإيمان كله الكفر كله بل لابد أيضا عند تحرير الأرض العربية من التواجد الذي أصبح يسمى صهيوني أو أيا كانت مسمياته والتحرير به لدول الغرب ومع حكام مكة مع المنافقين لتشكيل كل ذلك العدوان فكان لابد الذهاب بعدها إلى خيبر وهنا كان لابد أيضا أن يأتي من يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله في هذه الحالة وكرار غير فرار يعني هل تنتظر من الفرارين غير الكرارين أن يحبوا إحياء ذكرى أو مناسبة تتعلق بالكرار غير الفرار هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله والذين أصبحوا يحبوا ترامب ويحبوا وزاد دارهم أن يحبوا مؤخرته ويبدلوها وذلك مبلغهم من الروائح ومن الحالات والأبي السينية وغيرها هل تتوقع أن هؤلاء أن يتنسموا ريح الحرية ولا يكون لهم علاجة بما يدعون إليه السيد عبد الملك الحوثي أنها يقولون أن يتنفسوا يتنفسوا حالة من يعني حالة الحرية والاستقلال والسيادة وغيرها التي تنصب على مثل هذه المواجهات في التاريخ الإسلامي هم حالة بعيدة وبالتالي لا يمكن أن يكونوا إذا هل هؤلاء الذين أصبحوا مطبعين ويعترفوا بالكيان الإسرائيلي هل يريدوا أن يحبوا من قال عن رسول الله يفتح الله على يديه هؤلاء لم يريدوا أن يفتحوا فلسطين على أن يحرروها إذا مشكلتهم مع المعنى مع الرمزية مع الجهادية مع السيرة النبوية الذي كان من ضمنها مثل هذه السياسة التي لو ذكرناها واستفضنا بها فهي الكثير والكثير منذ بدر منذ قال لهم اخرجوا لنا النظراء فخرجوا وكان في مقدمة اول من قدموا شهداء سواء في بدر او في احد بحجم سيد الشهداء حمزة وما معنى هذا اذا هي تضحيات فيها شهادة وفيها جهاد وفيها اجتهاد وفيها قوة وفيها صبر وفيها تحمل على مدة المؤامرات التي اصبحت الان تسمى الامارات او اي وضع يضعها ويضع لها مسميات كانها دول او غيرها بأشكالها المختلفة وهنا كان لابد من مثل هذه الإحيائية في اليمن لأنهم قد اشترحوا في طلبان وإلا أن يكونوا بمستوى خطهم وشعارهم وملازمهم وخلفيتهم التي كلها مراجع القرآن الكريم وذلك من نسي القرآن الكريم ومن لم يعد هكذا لم يعد أن يذكره مع أن يتحدث عن الكتاب والسنة أحيانا عندما يتحدث ولكن هو لابد أن لا أن يذهب إلى السنة ليست السنة خارج القرآن لم يعودوا يهتموا بأن يذكرون حتى روحاتهم مستندة إلى القرآن إذا كان القرآن يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا هكذا أمر إلهي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله وعليك يقول لك من ضمن شعارة الموت في سبيل الله أثناء أمانينا عنده إشكالية أنه لا يريد أن يعود حتى في شعاراته في خصوصياته في حالاته هناك إشكالية لدى البعض بهذه المعاني هم سميتها هم عندهم إشكالية مع المعنى مع القرآن مع الآية مع وصف المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون مع كل ما ذهبت إليها المعاني والتفسيرات التي لديهم التي في الكتب التي هم يدعون بأنهم ينتمون إليها والذي يسموها الوحي الثانية أحيانا وغيرها لكن عندما تعارض سياساتهم ومصالحهم يذهبوا إلى غيرها تماما ويتبنوها ويذهبوا إلى معاداة وليس فقط بعضهم تحفظ أو بعضهم حياد أو بعضهم بغباء يذهب إلى معاداة مناسبة بحجم الإمام علي كما قلنا يذهبوا إلى معاداة
0: نعم طب
1: أولاد رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل الطيبين الطاهرين لأنه كان أول حالة في مواجهة عدوان العظام شكلته الإبراهيمية السابقة الذي أتت، فكان هنالك عدوان وعصا شكل ضد مكة في نفس يوم المولد النبوي، فكان المولد رمزية لمواجهة العدوان والحصار، وهؤلاء يتشكلوا تحالفات عدوان وحصار مع الأمريكي ومع الأجنبي، يعني مع حالات البرهمة السابقة والبرهمة الحديثة بقيادة نتنياهو وترامب، وتلك الحالة التي أصبحوا ضمن أطروحاتها وتحالفاتها. إذا إشكالياتهم هم وصلوا إلى مرحلة فقدان المعنى، وبالتالي أصبحت هذه حالتهم التي يضخوا من خلالها في آذان أتباعهم وأولئك الذين وصلت بهم الحالة من الغباء إلى أن يصلوا نتيجة أي إملاءات إلى الشك ثم إلى التحامل ثم إلى الانتصام عن قضايا الأمة وأبجديتها وخصوصا في هذه المرحلة من الزمن.
0: طيب أستاذ محمد، يعني نلاحظ أنهم يقدمون يعني في إطار تشويه يعني حديث الغدير وعيد الغدير بشكل عام أنه يعني تجديد العهد بالعبودية لبنو هاشم، وأن تولي أهل البيت أو أعلام أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام في المقام الأول ومن بعده أعلام أهل البيت عليهم السلام، هو استنجاس فيما دونهم من البشر. هل هذا منطق؟ يعني منذ متى كان التولي، يعني لماذا لا يرى مثلا في توليه لآل سعود استنجاس لما دونهم من البشر في السعودية مثلا؟
1: هذا لكي يحاول أن يحصل على جنسية لكي يكون سعودي، قدك يمني 7,000-8,000-10,000 سنة في التاريخ، أو مصري أو من أي جنسية، ثم يذهب إلى ذلك الكيان الذي طرح على جسد الكرة الأرضية في القرن الماضي مع بقية كيانات بالفوريا أو غيرها. عنده إشكالية، هو يريد أن يبلغ مبالغ، هل يقول فلان بلغ مبلغ الرجال؟ هو لا يريد، هو يريد أن يبلغ مبلغ الريال، ويستند إلى حالة كانت في أول حالة النفاق في الأمة وضد العروبة وقبل الإسلام، وهي حالة أبو رغال. فأبو ريال وأبو رغال وهذه النوعية من أشكالهم وإشكالاتهم ينتمي إلى أي شيء، يعني عندما تقول لفلان بأنه السيد الفاضل والعلامة، هذا يعني إيش مشكلة ده؟ يعني إذا كان رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين، هذا يعني بأن الأنبياء والمرسلين عبيد عند رسول الله؟ إنما هذا كان جاء وهو سيد الأنبياء والمرسلين بكل معنى الكلمة، ولكن هؤلاء أنبياء ورسل، وهذا رسول الله، فالوصف لا يدل. ثم من يقول بأنهم ليس لديهم سادة؟ إذا كان القرآن يقول لنا أنهم سيقولوا في يوم ما ربنا أطعنا كبراءنا وسادتنا، هل القرآن يمكن أن يقول شيء وليس حقيقة؟ إذا هم نفسهم يعترفوا بأن لهم سادة. من هم السادة حقهم؟ الدولار ولا الريال السعودي ولا الدرهم ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا السعودية ولا زمان أبو رغال ثم أبو سفيان ثم أي من الحالات التي نسبوا فيهم إليها وسموا دولهم أموية وعباسية وذهبوا إلى مسميات انتهت بالسعودية؟ هذه هي. إذا هم لهم سادتهم، نحن سادتنا علماء المجاهدين والمتصدرين لمواجهة أعداء الأمة، ومن أمر الله بعدم توليهم بل وأمر بجهادهم وضرورة التخلص منهم وعدم الاستسلام لهم أو قبول أن يحتلوا الأرض. نحن سادتنا من حذرونا من دخول أمريكا إلى اليمن، لكي لا يكون هنالك حالات التي طبعت في الأبسينية وغيرها من أشياء صارت أكثر تفاضما مما كان البعض يعرفه عن أمريكا، وحالتها أنما تتواجد في الدول وبقية الحالات التي تسمى استعمارية بكل أشكالها الاحتلالية. نحن نأتي كل من حذرنا من ذلك ومن قرأ لهم القرآن وعلمنا، كنا من زمان من عرفنا صغار كنا ندعو ونقول لنا علمنا القرآن الكريم وما نقول له إلا سيدنا. هذا أنا مثلا من ضمن أبرز أسمي كنت سيدنا عليه السلام الله وأحب في نظر سيدنا عبد الله الثور الذي قرأني القرآن الكريم وأنا بنا قرأني على العلوم المدرسة السابقة اللي كانت زمان موجودة وعلمني طفل. هذه حالتنا في اليمن، هذا موروثنا الثقافي، هذه حالتنا وعلاقتنا مع أخواننا وأمنا مع سعادتنا مع علمائنا مع المبجلين مع أبانا مع أمهاتنا مع أجدادنا وجداتنا، حتى أن في اليمن بالذات يسموه الجد والجدة في المعنى ما يقول لك. هذه حالة ومصطلحات دارجة في العالم. إذا كان مغني الراب وقدر صانع الشبقان قال عبد القادر يا أبو علي سيدي وما أشعرف عنه، هذا مهنون يتعلق بالعلماء بالمناظرين بالمجاهدين على عبد القادر الجزائري على عمر المختار على عبد الكريم الخطابي على البيحاوي على هذا لا ناس كان لهم أزواج العرب والعرب الإسلامي ولو استفدنا كم سنة أكثر الشيخ محمد عبده الشيخ عبد الحليم محمود ما يعني فتقول جهة الحق على جهة الحق في مصر علماء الأمة هذه تتخلق هذا الموروث الثقافي وخلفيته. أتوا هؤلاء الذين منذ طلعوا على جسد الكرة الأرضية وعلى الفكر الإسلامي ثم أضافوا نفسهم وادعوا بأنهم ضمن المذاهب الإسلامية، والمذاهب الإسلامية معروفة بأنها أربعة ما عليها خلاف، وهذه الأمة هكذا تتعايش مع بعضها. أتى هؤلاء فيما بعد لكي يحاولوا أن يججوا بأنفسهم، وإنما قيل لهم هل أنتم مذهب خامس يا وهابية؟ قالوا لا لسنا مذهب، لأنهم مش قادرين ولا يجروا على أن يقولوا بأنهم مذهب، لأن في هذا الحال الناس يقولوا إحنا على مذهب أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو ابن حنبل. قال الله لسنا إحنا بس فقط دعوة، خذ دعوة أنت عندما تقول أنك دعوة ولست مذهب أن تذهب إلى ما هو أكبر من المذهب. لأن رسول الله عندما جاء بالإسلام هل جاء بالمذهب الإسلامي أم بالدعوة الإسلامية؟ هي الدعوة. فهو يريدنا أن يتجاوز المذهب يدعي بأنه هو الدعوة بل أنه هو الإسلام. وبالتالي من هنا صدرت حالة التكفير التي أثرها ضد السنة قبل الشيعة هذه الصوفية والأشعرية والماتردية وغيرها مما نصت عليه وتفكر عليه هذه الأمة في كل اتجاهاتها، وخصوصا عندما يكون الاستباق فيما يتعلق بالمعاداة من وصفه القرآن بالأشد عداوة الذين آمنوا. هم لا يريدون أن يكونوا أشد عداوة، لماذا؟ لأنهم ليسوا من الذين آمنوا وإلا لاعتبروه بالنسبة لهم أشد عداوة. فالمشكلة فيهم في خطابهم، ثم يذهب لشيء يتحامل على الآخر ويقول لك هم بيقولوا لأنهم يريدون يشتروا النصح به. من الذي يرتضي هذا؟ من الذي يقول هذا؟ من الذي عنده هذا الفلسفة؟ وكل واحد يحقق منصوبه. وعندما تناقش بشم بالحجة وتصل بهم إلى حالة تقول له اعترف بهذه الآية، اعترف بهذا الواقع، اعترف بهذا التحليل، لا يعترف. قلت أنا أعرف أنك لن تعترف أبدا، أتعرف لماذا؟ قال لماذا؟ قلت أن الاعتراف سيد الأدلة، أنت مشكلة حتى مع الاعتراف لأنه سيد الأدلة. ما هي مشكلتك؟ لماذا؟ هذه أمثال ومقولات عربية وتوظيفات ومصطلحات في إطار منهجية فكرية وموروث ثقافي تزخر بها الأمة وعواملها المشتركة تصل إلى أواخر التسعينات النسب. فجت هذه الحالة التي ألغت ما ألغت تحت دعاوى مذهبية معينة، ثم إذا بها تلغيها وتلغي حتى الأمر بالمعروف أنها على المنكر والهيئة المتعلقة بذلك، وتذهب إلى الثاني شيخ من آل شيخ لكي تذهب إلى حاجة مناقضة جدا تعود إلى مرحلة جاهلية، وحتى في مكان يعرف الجاهلية في الطواف العاري خلوا الكعبة تعاملوا مجسم كأنه كعبة وجابوا هذاك اللي يعملون يطوفون بعض في شيء لم تعد المسائل خافية، هم الآن يتنصلوا ولم يعودوا حتى ملتزمين بما كانوا يدعونه. المسألة هنا هم وأتباعهم، يعني مشكلة ليس يعني إذا كانوا من أجل سلطة وكرسي يفعلوا ما فعلوا، المشكلة في أتباعهم الذي كانوا يدعوا بأنهم أتباعهم وينظروا ضمنهم وينظروا حتى ضمن تحالف عدوانهم المعلن من أمريكا والذي أيدوا نتنياهو وحذر تبرط الانتماء إليه لكي لا يصل الحوثيين قال البحر الأحمر أو باب الأندلس، وأعلنوا كل منهم تحالف واحد. ثم بعدما هذه المسائل اتضحت بهذا الشكل، ماذا لم يقل يا جماعة الناس أنت أظن وأظن وأظن، اتضحت الحقيقة ولم يكونوا كما أظنهم من يمثلوا الكتاب والسنة، لا هو معهم من قبل ومعهم الآن. لماذا؟ لأن العملة ما تزال في العملة، لأن مسألة العمالات والعملات هي ارتباط وبعضها يعني مشكلتهم حسب أسعار الصرف ومشكلتهم إلى مرحلة من حالة الصرف الصحي. هذه حالات جميئة وبيارية فكرية يعني تكفر وتلعن وتفعل دور وسط النهاية إلى أن تكون جزء من حالة تحالف عدوان مثل مئات الآلاف تتشفى في من يواجه العدو الإسرائيلي الذي ارتكب إبادة جماعية بكل ذلك الحج، حتى لو لم يرتكب الإبادة الجماعية وقلنا قبل 3 سنوات هذا محتل الفلسطين من 75 سنة، فما بالك بالإبادة الجماعية، فما بالك بإبادة الإعصار كله، فما بالك وما بالك وما بالنا وما بال الأخوة جميعا ممن يستمع ويشاهد ويعرف في هذه الأمة وقد ظهرت مواقف الأمة، بل في الغرب نفسها الذي خرج في مظاهرات مليونية في مدن الغرب كلها لذلك الزخم الكبير ضد الإبادة الجماعية، بينما هم لم يسمحوا لواحد ضد الشارع الفلسطيني وحبسوه. إلى الآن هنالك ما زال سجناء في بعض الدول العربية لأنه ضد الشارع الفلسطيني أو واحد لأنه صح في ذات الملعب، وبالتالي هذه حالتهم. فالآن إذا مشكلتهم مع أنفسهم ولن يغالطوا أحد، انتهينا من هذه المغالطات ولن نعد نظل في خانة الدفاع أو في الزاوية الذي أرادوا أن يحصلون فيها. هم الآن الذي يحاولوا أن يبرروا ويحاولوا أن يدعوا وقد كشفوا بكل ما هم عليه حتى في داخل شعوبهم وفي بلدانهم. هنالك هناك صدق من واحد محبوس 45 سنة ضاعفوا له الحد من 8 سنوات إلى 15 إلى 25 إلى 35 لأنه خرجوا 10 أشخاص في مظاهرة يرسل فيها عندما تمت تلك المحاورة الإساءة ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله، والذي تمت في كل مدن وأرض ما فيها المدينة الذي أتأسس في المرك أو غيرها أو في فرنسا إلا في مدينة رسول الله، وهي مدينة زهنة في منسوبة إليه بأن التعريف ولا تسمى إلا المدينة، ولكنها في هذا الوقت لأنها واقعة تحت النظام لا يريد مثل هذه المواقف المناهضة لأولئك وكل أشكالهم تحت عناوين معينة مرفوضة. هنا إشكال يتم معهم. أما نحن فقد عرفنا أنفسنا، نحن نخرج أسبوعيا في مظاهرات مليونية وفعلناها خلال سنتين وأكثر، وعبرنا من خلال قضايا قرآنية، سمعنا خطابة السيد تضامنا في ضمن الدعم والإسناد لفلسطين، وقدم اليمن تضحيات وفعل كل ما معه ووصل إلى المراحل التي عبر من خلالها إلى ما عبر، إلى حد أن الأمة استيقظت وعرفت ماذا يعني اليمن. لماذا؟ لأن هنالك كان من حاول أن يغيب اليمن ودور اليمن ودورة اليمن وذهب إلى ادعاءات مفبركة كهذه التي يقولها وغيرها كتلك التي يقولها وغيرها، وحاول أن يجير المسائل بعيد فما أن أخذ المسائل على حقيقتها والصراحة حتى فتح الصوت الفلسطيني عبد الناطق الرسمي ليبحث كل ما قال له أولئك الذين بعضهم يحمل عنوان باسم اخوان المسلمين، فقالوا اخوان الصدق، وعرفوا منهم اخوان الصدق، ودخلوا المسائل بحالاتها، ودخلوا كلهم، ووجهت الرساله على مستوى اعلى قيادات في فلسطين، وعلى مستوى الامه العربيه، لماذا؟ مع ان قمنا بالدور لله وفي سبيل الله ومع الله، لكن صلحت المسائل بشكل كثير، الان المسائل غير ما كانت عليها قبل سنتين من الناس. حتى الان قسمت المسائل على قيادات فلسطين، والمنطقه يحاولوا ان يعيدوا نفس الخطاب السابق الذي من خلاله عملوا على محاولات الالغائيه وغيرها، والتي ظل يواجهها ويواجههم اليبس سيد بدر الدين الحوثي الذي يضم مضانين هذه الاحيائيات، والذي يقول لك لماذا ايضا تحيوه؟ هم يغضبوا ويزعلوا منه وحاولوا قصه وحاولوا كل ما فعلوا، وقد يكون هذا من اسئلتك القادمه على المناسبه اذا ما تطرقنا اليها.
0: نعم
1: عده حالات وتطرقنا الى هذه المواضيع طبعا كثير، لكن اقول لك انها ايضا من محاناه وحاولوا اغتياله، يختار الحيباء في عمره 80 سنه ولا قبلها ولا بعدها، لانه راى ان اليمن يغذى غزوا خارجيا فكريا يحاول ان يخرجه عن موروثه الثقافي وعن ايمانيته وحكمته الذي وصفه بها رسول الله، وعن فقه الايمان اليماني وحكمه اليمانيه والفقه هنا. فتأتي اولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى جاءت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، لاحظوا انه قال قولوا اسلمنا ولم يقولوا ولكن اسلمتم، ان تقولوا ما دام الصادقيتها وصحتها من عدم هذه على الله، بينما هذا يصف بانما الايمان والحكمه، وهذه الحاله من الايمان والحكمه هي التي الان تتجلى في هذا الموقف، وهذه الخلفيه الايديولوجيه والاستراتيجيه والهويه الايمانيه للشعب اليمني.
0: نعم. إذن السيد العلامة طبعا المولى بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ما أهمية إحياء ذكرى وفاته، ويعني في مرحلة يعني أنت يعني نعيش فيها كثير من المستجدات والمتغيرات، تفضلوا.
1: طبعا العلامة المولى نحن نعيش حالاتها الآن، نحن نعيش حالات شهيد القائد وما قدمه وعطاه وهو تلمير هذه المدرسة الربانية والتي تلمد فيها على يد والده صاحب المنهجية والكتب والدراسات والتعليم والفتوى والحركة الواسعة والمستمرة على مستوى الجبال والوديان والقرى والأرياف والرجوع والمدن وكل تلك الحالة الجهادية المستمرة في التعليم وفي الإشراف وفي المنهجية الكاملة التي أسست وحاولت يعني بقدر ما استطاعت إلى أن نجحت من خلال الأبناء الذين أيضا من خلالهم أصبحوا من نجح في أن يوصلوا الفكرة أكثر وأكثر خلال مراحل على مستوى مناطق واسعة وأكثر في اليمن، وعمل في صعدة أكثر فتراتها، وأيضا في زمن الميديا والدور من جلد الإعلامية يعني توسعت واستشرت الحالات ووصولها ومضامنها كما حصل أيضا مع الشهيد القائد، ثم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي جاء في زمن هذه الوسائل القنوية والإعلامية الذي استطاع من خلالها أن يوجه حتى خطاب أسبوعي ضمن قضية مركزية بحجم فلسطين الذي يظل يقول البعض أنها البصلة، وهنا لابد أن نذكر سيد بدر أنه كان من ضمن أبرز من يتحدث عن فلسطين وفلسطين بالمعنى العملي كما قال السيد عبد الملك إبرة وتلميذ فيما بعد أنا رجل قول وفعل، وليست المسائل هكذا بالطريقة التي يقولها أي نظام، ولا السعودية حقت ذكرت شكل الأقصى أبو 50 ريال وقال خلاص هذا قد يدورها في الاهتمام بالأقصى والقدس، وبعدين بتوزعها على الخونة الذي من ضمن خطابها وخطابهم التحامل على حماس والجهاد وفصائل المقاومة والقبول حتى بما يفعله العدو من انتهاكات القدس. لا لا لا المسألة كانت أكبر وأهم، وهي ما جعلت الشهيد القائد في أول ملازم يتحدث عن يوم القدس العالمي، وما تصبح المسائل على ما يتناوله وظل يتناوله السيد عبد الملك الذي وصل أيضا إلى حالة أكثر من سنتين من حالة الدعم والإسناد وهلم استقبالا على مستوى قادم أكثر وأكثر على القضية، بينما كانوا يتهموا هذه المسيرة حتى في ذر خطأ، لأن ما تبذله من أمريكا وإسرائيل ليس إلا شعارات، عليهم أن يستحوا عندما أصبحت المسائل حقيقة وقدم التضحيات وشهداء من ضمنهم أقارب السيد عبد الملك ومن أبناء السيد بدر الدين ومن أحفاده العشراء، لا أتكلم عن أحد يعني أرقام قد تصل إلى 20 وإلى 30 بما فيها من أحفاده، أما من لو جمعنا أيضا أصهاره وأنزابه ستصل إلى عشرات ومئات، أما لو جمعنا وذكرنا من تلاميذه ومريديه فستصل مسائل إلى آلاف وغيرهم وغيرهم، ولكن هؤلاء أنفسهم من ضل فيهم هم الذين يقودون الآن هذه المراحل ووصلوا إلى أن يجعلوا منها أمرا وطنيا إيمانيا واقعا يدحض أولئك ويجعلهم فيما هم عليه من حالة شتات كما حصل مع أنزالهم عندما عصوا الله، وتصبح المسائل بهذا الحجم وبهذا الشكل، فهو قد أسس وأسس. أريد هنا أن أركز على موضوع مهم من أبرز ما ركز عليه سيدي بدر سلام الله عليه سيد بدر الدين الحوثي، عندما جاءت مرحلة الوسطى المرحلة تلك التي يضم البعض ويدعي بأنه يريد أن ينسبها إلى نفسه، بينما كان القطبية في العالم قد انتهت، فكان لابد أن ينهار سير برلين، ولابد من ألمانيا الشرقية والغربية من ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا تصبح وعادي تصبح، ومن ضمنها اليمن الشمالي والجنوبي، فكانت مرحلة وحدة. وهناك من يكفر الوحدة يومها، من يحرمها، من يدحضها ويقول بأن الوحدة مع الاشتراكيين الكفار هكذا جاء، ورفعوها خطابات وبيانات واستعلامات، الذي الآن بعضهم يتضامن معهم ضمن حالة عدوانية مع بعض حالاتهم وليس مع، بينما هناك فعلا من رجال اليسار الوطني والتاريخ الوطني لعموم السيادة الإسلامية ضمن هذه المسيرة ضمن هذه الهوية اليمنية ضمن الجمهورية اليمنية باختصاء وتعددية السياسية. فكان السيد سامي من ضمن من تلك اللحظة وأفتى بشرعية الوحدة وأهميتها وعدم تكفير الحزب الاشتراكي وأن الشعب اليمني هو كله شعب الإيمان والحكمة، وكان من ضمن من جمع أيضا بقية العلماء من نفس المنهجية والخلفية ليدحضوا تلك الرؤى الخارجية الوهابية التي ظل يواجهها على مستوى كتب وكتيبات ومحاضرات أتالك يدور منه، وكان خطابه طبعا أكثر قوة وإسلامية وقرآنية وعلى أسس مهمة جدا واعتصامية بحبل الله لكي تصل مثال إلى ما يتعلق بشرعية الوحدة. هذه الحالة مهمة. إذن السيد بدر الدين الغوزي صاحب فتوى الشرعية، ثم يأتي بما بعد من ينتسب إلى دعوة تصنف في أمريكا أو السعودية بأنها شرعية لكي تمارس ذكر السيد بدر والذكر الذي استلموا منه أبناءه والذي يجاهدوا في سبيله وفي سبيل الوطن، والذي يرفض حسب خطاب السيد عبد الملك التفريط حتى في شبر واحد من الأرض اليمنية حتى الذي ما زال بعضها واقع تحت الاحتلال في جنوب اليمن. يأتوا هؤلاء ليقمصوا ويدعوا ويتفر عليهم صفات الشرعية ضد من أفتى بالشرعية وصاحب الشرعية ومفتي الشرعية ومن تناول الشرعية وقال بها يومها عندما حاول بعض أن يفسرها ويلغيها ويحرمها. فهو الشرعي سيد بدر الدين وهو صاحبها وهو من تناول وقال ذلك الزخم العلمائي في اليمن هو سيد نجد الدين وغيره من العلماء الكثير والكثير الذين قادوا هذا المنظومة وكانوا في مقدمتهم. إذن هذا أيضا زخم جديد يضاف ويصنع ضمن مسميات ومصطلحات وإعجازات التي تفوق الإنجازات إلى إعجازات للسيد بدر الدين الحوثي، فهو الشرعية وصاحبها ومفتيها والذي على ظهرها تأسست الفكرة التي فيما بعد أصبحت أمر واقعا، فاضطر أولئك إلى أن يستسلموا وأن يجمعوا جزء منها ولا يحرمها أن يكون جزء من المعادلة التي حققتها الوحدة وهي التعددية السياسية، فذهب مع علماء لكي يأسسوا حزب العدل وغيرها من الأشياء. فإذا هم يكتشفوا بأن ذلك النظام بشكله وحالاته لا يريد إلا أن يأخذ شكل ديكوري ثم يذهب إلى محاولة الإلغائية، كان لو غير مرشح باسم الحزب هذا يذهبون لكي يعرضوا على سياسة العصا والجزرة والإغراءات والتهديدات. ألغوا وهددوا عبد محمد المطاع العلامة الذي صنع على عدل فقي إلى علماء صعدة وعمران وحجاء وذمار وغيرها وغيرها، ذهبوا إلى هذا الذي هو ساكن جنب دار الرئاسة، ومع ذلك وهو العلامة الذي ظل عضوا في مجلس النواب وكانت شعبيته تكتسح بالنسبة العادية لا يمكن أن ينافس أحد، كمثال أنا أذكر هذا الشخص مثلا والعلامة المطفر وغيره من العلماء. فإذا لم ينهوا فيما بعد إليهم لكي يهددوهم ويمنعوهم حتى من الترشح، فإذا بالديمقراطية أو التعددية كلام فاضي، وعموما لم يراهن عليها، راهن على نفسه وعلى علمه وعلى رجال الله في الميدان والعلماء، وأسس المعاهد والمدارس العلمية وكل ما يتعلق بالفكر اليمني والهوية ودعم الشبهات والأفكار الدخيلة، وظل يمارس ذلك إلى أن ذهب الأعداء إلى قصف بيته ومحاولة قتله واغتياله في نشور ومحاولة اغتياله في استحار ومحاولة اغتياله في أكثر من مكان، تهجير من اليمن وأخراجه، ورثت عليه كل الأساليب الملعونة والشيطانية التي لا تدل على قبول عالم عالم من علماء اليمن التاريخي. وفي النهاية يوجه إلى ذلك الخطاب رئيس النظام السابق، يا عبد الدين الحولي أنت تظن أنك شيء معنا، هذا انتهى من 47 سنة. هذا خطاب كلام، هذا كلام ما ينقال. ها هي الآن الجمهورية في ظل الوضع الذي أصبحت أفكار عبد أفكار بدر الدين الحوري في طمع للمحافظة على الجمهورية، وهي التي تتحدث باسم الجمهورية وهي التي ما تزال تحافظ على مجلس النواب فيها تعدد سياسية وعدم الارتهان للسعودية أو إحالة اللجنة الخاصة وكل ما كانت المسائل فيه بعيدة الانسياك والتبعية لتلك حالات مملكية أو إماراتية أو غيرها، بينما اليمن هو اليمن وما تزال وما يزال هو جمهوريته. هذا هو الفكر الذي يبني على هذه الأساس والأساسيات. كان السيد بدر الدين الحوثي من أهم ما يمكن أن يتخيله إنسان.
0: سلام الله عليه.
1: وحل الإشكالات، سلام الله عليه ورضوانه، حل الإشكالات، مساعدة في الزواج، الإحصان، كل أشياء مثلها وفعلها على أعلى مستوى، وتميز بالزهد والحالة العلمائية الفاضلة جدا، وتميز أيضا بإصدار حالات الفتوى التي لم يستطع أحد أن ينقل له فتوى. تعليق على الفتوى وكأنها متن على ضوابط بناء أحكام، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا هذا أو غير، وجارف هكذا. وعموما تميز بالكثير والكثير من الأشياء في مسائل من الشجاعة التي ها نحن نراها الآن في أبنائه، ونراها في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مواجهة أعداء على الأرض وأشطر شياطينهم وفي تصدرهم أمريكا وإسرائيل لكي يواجههم كل هذه المواجهات. وعندما أتى الأمريكي وأراد أن يفرض أجندته مع الإسرائيلي، فإذا بالسيد عبد الملك يحل التساؤلات التي حلت برؤوس الناس الكثير من الناس، لكي يقول والله لم نكن نريد إلا أن نواجهكم مباشرة بدل أزلامكم في المنطقة الذين كانوا أيضا قد أتوا بعد أزلامهم في داخل المحليين. فإذا بالرجل يقول لهم إحنا في نخل نستقبلكم، إذا أين الخوف؟ أين ما توقع من هذه الحالات الذي عندما تتحرك بوارجها وحملت إلى أي اتجاه؟ هذه هذا الشاب الذي يحمل اسم عبد الملك الحوثي لكي يقول والله من البوارج والحاملات، ما هذا الذي يقول هذا الكلام؟ هل يقول هذا الشاب الذي بدأ حياته في السياسة في العشرينات ثم بدأ ثورة في الثلاثينات وهو الآن بعد الأربعينات كلمة لم يقولها هو شيء منه ولا هو شيء منه ولا

0: والمؤامرات والاغتيالات وكل ممارساتهم، ومع ذلك ظل صامت بذلك الهدوء الذي يتميز به ذلك الشخص او الشيبة رحمه الله عليه الذي انا اتوقع ان وزنه قد لا يصل 50 كيلو
1: ان شاء الله.
0: ومع ذلك
1: كان امه
0: فكان اولاد الجنرالات
1: نعم
0: باوزانهم ومدرعاتهم وحالاتهم كلها وحقق ما يريد ووصل الى ما يريد. وفي النهايه يعني عندما راوا كذا المسائل تفوت الى هذه المسائل التي راى ابنائه يقودها سلم لهم قال السلام عليكم، واراد ان الله سبحانه وتعالى قبلها بسنوات الا ان يدعه حيا لبضع فترات يكمل منها خلالها كتاب التيسير في التفسير الذي اكمله وكان هذا هذه المتبقي منه 6 إلى 7 اجزاء.
1: نعم.
0: ثم ينطلق الى رحاب الله سبحانه وتعالى ويلتحق بالرفيق الاعلى.
1: سلام الله عليه
0: ورحمته.
1: نعم. سلام الله عليه. ولعل ما طرحته استاذ محمد من المفارقات من الناحيه السياسيه انه في الوقت الذي كان يفتي الآخرون بعدم مشروعية الوحدة مع الشيوعيين هو أفتى بمشروعية الوحدة ونافح من أجلها، وعندما ذهبوا في الحرب الظالمة تحت ذريعة الدفاع عن الوحدة لاستباحة المحافظات الجنوبية السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وسلام الله عليه هو وثلة من الأطهار هم من رفضوا هذه الحرب وشردوا من أجل هذه المواقف المشرفة سلام الله عليه. وشكرا جزيلا لك سيد الكريم الأستاذ العزيز محمد العابد الأستاذنا جميعا الباحث وأيضا أمين عام الجبهة في مواجهة العدوان والأديب والسياسي وكل شيء ما شاء الله. حفظك الله وعافاك يا أستاذ محمد. حفظكم الله يا سيدي.
0: في الله. العباد السيد الجائع سلام الله عليه.
1: نعم.
0: الله أجلك.
1: الله
0: أجلك. كل عام بخير ونعمة مناسبة اليوم الغريب وكل ما يتعلق بأي مناسبات لا أساسها وأصلها ومن هو إليه وهو الذي زادنا إلى هذه التوجيهات بالمعنى الرباني والقرآني.
1: سلام
0: الله على سيدنا
1: سلام
0: الله على كل من يتعلق بهذه الثورة والمسيرة التي أرسلها أخي ومن قبلهم سليم سلام الله عليه.
1: سلام الله عليهم. سلام الله عليهم جميعا وعليك سيدي الكريم في أمان الله. إذا مستمعينا متابعينا إلى حصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي حياكم الله.

0: شكرا عبد العزيز، واهلا بكم سامعينا الاعزاء. والبدايه بابرز العناوين. القوات المسلحه تطلق دفعه صاروخيه على يافا المحتله وتعلن حظر الملاحه الصهيونيه في البحر الاحمر. النواب والشورى يباركان الرد الايراني وعمليات القوات المسلحه في عمق الكيان الصهيوني. تواصل الانتهاكات في فلسطين ولبنان وسوريا، وحزب الله ينفذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات العدو الصهيوني. إيران تحذر التحالف الصهيوني الأمريكي من ارتكاب أي خطأ آخر، مؤكدة أن الرد سيكون أشد وأكثر حسما. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت مواقع حساسة فلة. كما أعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت

0: مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران. وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026، صادرا عن القوات المسلحة اليمنية.
1: بارك مجلس النواب والشورى العملية البطولية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية في إيران ردا على استهداف كيان العدو الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت وتماديه في اعتداءاته المتكررة وارتكابه المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة بصورة عامة. بالإضافة إلى العمليات العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، وأكد في بيانين صادرين عنهما أن عمليات رد القوات المسلحة اليمنية والإيرانية تأتي في إطار فرض معادلة التوازن والردع ووحدة الساحات التي ستضع حدا للعربدة وللصلف ومعادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو الإسرائيلي فرضها على الواقع. في الصعيد ذاته، ثمنت حركة حماس والجهاد الإسلامي وكتائب المجاهدين الرد الإيراني واليمني على كيان العدو الإسرائيلي، وأكدوا أنه في ظل جرائم العدو وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة والقدس وعلى الشعب اللبناني، فإن العمل على وقف هذا العدوان وجرائمه المتواصلة بات أولوية ملحة. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف للعدو الإسرائيلي في جباليا شمال غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح بينها جروح خطيرة لأطفال ونساء. وفي لبنان استشهد 7 مدنيين بينهم طفلة وسيدة، وأصيب 8 آخرون إثر سلسلة غارات شنها طيران العدو الصهيوني. وردا على خروق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت مربض المدفعية المستحدثة التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة عديسة وعلى أطراف بلدة بيت ياحون وفي بلدة رشاف وفي الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخية. المقاومة أشارت إلى أن مجاهديها استهدفوا بالمسيرات الانقضاضية تجمعات العدو وآلياته في بلدة الناقورة وأطراف بلدة الطيري وفي الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر الشقيف، وأكدت بأن المجاهدين دمروا آليتين لوجستيتين لنقل الذخائر من نوع ألفا وآلية هامر وآلية اتصالات تابعة للعدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر بمسيرات انقضاضية، كما دمروا جرافة بصاروخ موجه في المنطقة ذاتها وحقق ذلك إصابات مباشرة. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن جيش العدو الإسرائيلي الإرهابي شن هجوما على أهداف في طهران وغرب إيران. بالمقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية التي استهدفت مواقع تابعة للكيان الصهيوني جاءت ردا مباشرا على العدو على العدوان الصاروخي الذي استهدف عددا من المواقع الرادارية في مناطق ثلاث داخل الأراضي الإيرانية، وشدد على أن أي اعتداء جديد سوف يواجه برد حاسم وقاس. وفي السياق حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باكر التحالف الصهيوني الأمريكي من ارتكاب أي خطأ آخر قائلا: سوف تصبح المنطقة جحيما إن فعل. بدوره أكد رئيس البرلمان محمد باكر قليباف أن الجمهورية الإسلامية حطمت معادلة وقف إطلاق النار على الورق، كذلك حطمت انتهاكاته المتكررة على أرض الواقع، كما أكد أن رد إيران سوف يبقى نفسه طالما لم تكن لديهم إرادة حقيقية لبناء الثقة. فيما أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم الرضائي اليوم أن الضربات الصاروخية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني كانت ناجحة، وأشار إلى أن بلاده لا تكترث بتصريحات مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو. وفي ظل صمت من السلطات السورية الحالية اعتدت قوة العدو الإسرائيلي اليوم بالضرب على 4 أطفال مصادرة هواتفهم المحمولة خلال توغل نفذته في المنطقة الغربية من بلدة الرفيدة بريف محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وفي وقت سابق توغلت دورية عسكرية صهيونية مؤلفة من آليات عدة داخل قرية العجرب بريف القنيطرة الأوسط ونصبت حاجزا مؤقتا، حيث أوقفت المارة أخضعتهم لعمليات التفتيش وللتدقيق في الهويات. في نبأ الحصاد الأخير حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن توسيع العقوبات الأمريكية على كوبا سوف يضر بكل سكانها معرضا أرواحهم إلى الخطر، داعيا للإيقاف الفوري لتلك العقوبات. وقال إنه من غير المقبول أن يموت الأطفال في كوبا بسبب نقص الإمدادات الطبية الأساسية، وشدد على أنه يجب رفع هذه العقوبات فورا. انتهى حصاد الهدود، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وأعود بكم الآن أو أنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
2: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز إنجازات رجال الأمن في أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. أعلن أمن محافظة الجوف نجاحه بفضل الله سبحانه وتعالى في القضاء على نشاط عصابة إجرامية خطيرة كانت تمارس أعمال التقطع والحرابة والنهب بحق المواطنين المسافرين في الطريق الصحراوي الرابط بين محافظتي الجوف ومارب، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية نوعية ومحكمة. تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية المشنة بمحافظة إب من ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل وإحالته إلى الإجراءات القانونية. كما تمكنت الأجهزة الأمنية في ذات المديرية من ضبط أحد المتهمين بإحراق سيارة تعود لأحد المواطنين، فيما تتواصل الجهود الأمنية لضبط متهم آخر متورط في القضية. ضبط مركز شرطة علاية بمديرية سبعين في أمانة العاصمة متهما بسرقة حلي ذهبية ومبالغ مالية من منزل إحدى المواطنات، وتمت استعادة جزء من المسروقات. في محافظة تعز ضبطت شرطة مديرية دمنة خدير متهما بسرقة مبلغ مالي من داخل محل تابع لأحد المواطنين. وفي محافظة أبة ضبط مركز شرطة الشعاب بمديرية المشنة متهما بسرقة عدد من المقتنيات من عدة منازل للمواطنين. ضبط مركز شرطة الداعري بمديرية الحالي في محافظة الحديدة متهما بسرقة كمية من الحلي الذهبية من منزل أحد المواطنين. كما ضبط مركز شرطة مديرية الضحي ثلاثة متهمين بسرقة أثاث منزلي من منزل أحد المواطنين. وفي محافظة عمران استعاد مركز شرطة مديرية حرف سفيان دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وضبط المتهم بسرقتها. استعاد رجال المباحث الجنائية بمحافظة ذمار دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وتم ضبط المتهمين بسرقتها. كما ضبط مركز شرطة هران بمديرية ذمار مركز المحافظة متهما بسرقة مبلغ مالي من منزل أحد المواطنين، فيما ضبط مركز شرطة الجنوبية بالمديرية نفسها متهما بسرقة كمية من المجوهرات الذهبية من منزل أحد المواطنين. في محافظة حجة ضبط مركز شرطة أسلم متهما بسرقة مالية من داخل سيارة تابعا لأحد المواطنين. وفي محافظة الضالع ضبط مركز شرطة مديرية جبن متهما بسرقة سلاح آلي وجنبية صيفاني من منزل إحدى المواطنات. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة في حملات الميدانية المستمرة ونقاط حزامها الأمنية كميات كبيرة من السلع المهربة والمخالفة وآليات ووسائل نقل غير مستوفية للإجراءات القانونية، بالإضافة إلى توقيف مطلوبين في قضايا جنائية ومهاجرين غير شرعيين بالتزامن مع تنفيذ خطة أمنية وإنسانية متكاملة لتأمين إجازة عيد الأضحى المبارك. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الضالع كمية كبيرة من مادة تبغ الحوت المحظورة والمهربة في إحدى النقاط الأمنية بمديرية دمت. تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة من إخماد حريق اندلع في حوش للأخشاب بمنطقة جولة علوي السلام بمديرية السبعين دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة من إخماد حريق اندلع في مجمع الضبيبي لزينة وتنجيد وترميم السيارات بمديرية الصافية والسيطرة عليه دون تسجيل خسائر بشرية جسيمة. وفي محافظة تعز تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مخزن للكراتين الفارغة داخل منزل مكون من دورين بمنطقة الفرعلمة في مديرية التعزية بعد عمليات إطفاء استمرت ليومين. بدورها أخمدت فرق الدفاع المدني بشرطة محافظة صعدة حريق اندلع في أحد الأسواق بمنطقة الخفج التابعة لمديرية سحار. أما في محافظة الحديدة فقد تمكن فريق الإنقاذ التابع لقوات خفر السواحل من إنقاذ طفل من الغرق بلة شاطئ الكورنيش بمدينة الحديدة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا، ويا مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج العدوان وحدنا. طبعا تحية لأجهزتنا الأمنية ولكل الجهود المبذولة في طبعا مع إجازة عيد الأضحى المبارك وحركة الناس، حركة تنقل الناس الهائلة جدا بين المحافظات والمناطق المختلفة، وكذلك على مستوى المحافظات وفي المناطق، كذلك في المتنزهات والأماكن العامة وأماكن الترفيه إلى آخره، كذلك التأمين الحيوي والنوعي لإحياء مناسبات عيد الغدير، الإحياء الاستثنائي لعيد الغدير في يعني عشرات ومئات الساحات الشعبية التي أحيت فعالية عيد الغدير الأغر، سواء كانت للرجال أو للنساء. فتحية الأجهزة الأمنية ولكل الجهود النوعية التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية. كذلك طبعا كان هناك حملة توعوية انطلقت قبل عيد الأضحى المبارك في إطار أيضا التوعية الأمنية في من خطر العمل لمصلحة العدوان إلى آخره. على كل حال آخر الأخبار الآن، المتحدث الرسمي بحركة أو باسم حركة حماس حازم قاسم يتحدث عن تلقي تأكيدات من المسؤولين في إيران واليمن أن هناك مساعي جادة لإيقاف العدوان أو الحرب بشكل كامل بما فيها قطاع غزة. وأشاد المتحدث باسم حركة حماس بالرد الإيراني والرد اليمني على الانتهاكات الصهيونية في لبنان، وأكد بأن هذا الرد نوعي ومهم جدا لتثبيت معادلات الردع لمحور المقاومة. إذن حركة حماس تؤكد لأن هناك كثير من المتحدثين عن أنه غزة خارج حسابات المعركة، غزة خارج، مع أنه طبعا البيان اليمني اليوم ذكر غزة وتحدث عنها، أيضا الإيرانيون تحدثوا عن غزة إلى آخره، ولكن التأكيدات الآن من قيادة حركة حماس أيضا مهمة جدا في إطار هذا الجانب. معي للتعليق على آخر المستجدات والأحداث المختلفة الأستاذ العزيز، طبعا خبير الاستراتيجي والمحلل السياسي المجاهد العزيز والحبيب، طبعا الدكتور محمد عبد الله الحيفي. مساء الخير دكتور، كل عام وأنت بخير وحياك الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي، كل عام وأنتم بخير ولو جيت متأخرة.
0: أهلا وسهلا
1: لكم على الاستضافة.
0: حياكم الله سيدي. لا أدري من أين أبدأ، الساعات الماضية كانت حافلة بالمستجدات والمتغيرات سواء كانت سياسية أو عسكرية، لكن لنبدأ بالسؤال الأهم، العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية ما أهميتها، سيما مع وجود عمليات نوعية للقوات المسلحة الإيرانية، وكذلك المعادلة البحرية التي دخلت أيضا أو عادت للواجهة، وهي منع أو حظر الملاحة الصهيونية بشكل كامل من البحر الأحمر. تفضل سيد الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا عندما وضعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعادلة الضاحية الجنوبية أو بيروت مع شمال الأراضي المحتلة، هذه نقطة مهمة جدا، أي إذا عاد الكيان الصهيوني بضرب بيروت أو الضاحية الجنوبية ستقوم إيران بماذا؟ باتخاذ العمليات الحربية ضد شمال الكيان الصهيوني كاملا، وهذا مهم جدا. من هنا أتى أيضا يا سيدي، عندما بدأ الكيان الصهيوني بضرب الضاحية الجنوبية، أنا في اعتقادي بأنه لم يخبر الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الكيان الصهيوني لا يريد من إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن يعقد اتفاق فيما بينهما بعد الحرب التي دامت 39 يوم، واستطاعت إيران أن تحقق انتصارات وانجازات تاريخية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. كذلك أتى البيان اليمني اليوم الساعة 9 صباحا وكان مفاجئا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أي بمعنى اليوم العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني وأيضا على مستوى طبعا إيران كان منسقا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في غرف طبعا محور المزاومة. وهذا اليوم الجميل كما يقولون بأنه هناك تم تعيين المعادلة على مستوى ليس فقط بين الكيان الصهيوني وإيران أو محور المقاومة ولكن على مستوى الشرق الأوسط سياسيا وعسكريا واقتصاديا، خاصة عندما أعلن في البيان اليمني بأن اليمن منعت منعا كليا بالنسبة للكيان الصهيوني أنه سفنه أو السفن الداخل أو الخارج منه لا يمكن أن تستخدم البحر الأحمر كاملا، ولم يقل فقط مضيق باب المندب ولكنه استخدم اسم البحر الأحمر كاملا. وهذه معادلة الردعية الجديدة على مستوى الاقتصاد العالمي وكذلك حتى على مستوى العمليات العسكرية التي سيقوم بها محور المقاومة في حال استمرت الحرب، لأنها كانت ستكون حربا مفتوحة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وكما هو معروف بأن اليمن لديه تجربة بالنسبة للبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وكذلك البحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي، خاصة عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء حلة سمي بحلة الازدهار في طوفان الأقصى على أساس أنها ستجعل من هذا البلد جحيما وغير ذلك كما كان معروف. ولكن تلك المواجهات الكبيرة والعظيمة والذي على إثرها استضاءت اليمن على أساس أنها قامت بعمليات عسكرية ضد 200 وحوالي 25 إلى 30 سفينة بحرية، هذا بالنسبة للتجارية التي كانت ستدخل أو ستصل إلى الأراضي المحتلة، وهذا الذي تم منعه تماما من قبل الجيش اليمني. كذلك على مستوى حاملات الطائرات الأمريكية والبوارج البحرية وكذلك حتى على مستوى أيضا يا سيدي المدمرات وغير ذلك. في نفس الوقت استطاع أيضا الجيش اليمني أن يقف أمام الحلف الأوروبي سبيدوس الذي قادته اليونان والذي أدى إلى خروجه في أسرع وقت ممكن، ليس فقط عن الخدمة ولكن انسحابات بسبب الأضرار التي تلقاها ذلك الحلف من قبل الجيش اليمني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمان وطلبت من عمان التوسط بإيقاف العمليات العسكرية، واليمن له باع في البحر الأحمر وكذلك البحر العربي وباب المندب. وإيران كما هو معروف في الساعات الأولى بالذات في حرب 39 يوم الذي تم الاعتداء عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في تلك الفترة أو لمدة 39 يوم، استضاعت في الساعات الأولى بعد الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بضرب كافة القواعد الأمريكية على مستوى المنطقة. وكانت هذه الأهداف كما هو معروف الأسطول الخامس الأمريكي وكذلك الجيد المركزي الأمريكي وكذلك أيضا على مستوى قاعدة العديد والطفرة وغيرها وأمير السلطان في السعودية وأيضا على مستوى علي السالم في الكويت وغيرها من القواعد التي تم ضربها وإخراجها عن الخدمة. وقد تلقت الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان من اليمن أو إيران طبعا هزائم كبيرة جدا، مما أدى إلى أن تذهب إلى أين؟ تذهب إلى الحصار على إيران من قبل مضيق هرمز والذي جعلته إيران ممرا خاصا بإيران، وعلى أساس أن تديرها أو تدير مضيق هرمز على أساس مصالح العالم الاقتصادية. ولكن الحصار الذي فرضته أمريكا على هذا المضيق أدى إلى حصار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سواء كانوا على مستوى المنطقة أو على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذا لم يشارك الأوروبيين في ذلك الحلف أو في ذلك الحصار أو في الحرب على إيران. هنا اليوم المعادلة تغيرت تماما وتم استباحة الكيان الصهيوني، أي بمعنى مبدأ الاستباحة الذي كان يركز عليه السيد في عدد من خطاباته حفظه الله أنه يجب على الأمة أن لا تعطي الكيان الصهيوني أي فرصة لاستباحات أو للاستباحة من قبل الكيان الصهيوني على الأمة العربية والإسلامية. وهنا اليوم ما حدث اليوم هو عمل معادلة جديدة بالنسبة للكيان الصهيوني والذي أصبح عايشا بدون الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كانت السرعة التي قامت بها الحكومة الأمريكية خاصة ترامب بإيقاف العمليات العسكرية، وهذا دليل قطعي على أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني تلقى الهزائم من ضفة الأقصى إلى هذه اللحظة. وهذه لحظات تاريخية كبيرة جدا في حياة الأمة العربية والإسلامية التي وقفت مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ضد محور المقاومة، والذي اليوم هو ينبري أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة ماذا؟ إقامة إسرائيل الكبرى، وأيضا على مستوى الاتفاقية الإبراهيمية الذي تم إفشاله من قبل محور المقاومة إلى هذه اللحظة.
0: نعم السيد يحفظه الله، في خطاب عيد الولاية تحدث عن مسألة يعني الكثير من المسائل، لكن من ضمنها أكد على مسألة الاستعداد التام والجهوزية الكاملة للمشاركة الفاعلة في أي مواجهة محتملة أو في أي مواجهة مع العدو. وأكد أيضا بأن القوات المسلحة اليمنية على تنسيق تام، أو بأن الجمهورية اليمنية على تنسيق تام مع محور الجهاد والمقاومة إذا ما يجري في لبنان وفي فلسطين وفي إيران، وأن هناك يعني تنسيق كامل بين قوى محور المقاومة. هل تأتي عمليات اليوم لتترجم هذا الحديث الذي وضعه السيد يوم عيد الغدير؟
1: بالطبع سيدي، السيد حفظه الله في ذلك الخطاب العظيم الذي ألقاه في يوم الغدير هو دليل قطعي على أن اليمن وكذلك محور المقاومة كان على علم بأن الحرب قادمة لا محالة بعد الجولة الأولى، وهذه هي كانت الجولة الثانية. أنا في اعتقادي بأنها جولة سريعة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، يعني إغلاق مضيق مضيق باب المندب والبحر الأحمر أمام الملاحة الصهيونية. سيتدور الأمن لأنه ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أخرى، وهذا سيؤدي أيضا إلى منع كذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي ستنخرط مع الكيان الصهيوني. في نفس الوقت الشركات الناقلة للنفط في العالم سيؤدي أيضا إلى كارثة اقتصادية عالمية، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لم تعي ما حدث اليوم بالشكل الكبير، ولكنها اليوم عندما طلبت من نتنياهو بوقف عمل العمليات العسكرية ضد لبنان عرفت بأن الاقتصاد العالمي سيتأثر أكثر. يعني لم يكن فقط مضيق هرمز وحده سيكون هو المغلق، ولكن أيضا سيتم إغلاق مضيق باب المندب، وهذا دليل قطعي على أن محور المقاومة اليوم أن العمليات العسكرية التي قامت بالتزامن سواء كان على مستوى الحرس الثوري الإيراني أو الجيش اليمني، فكانت العمليتان العسكريتان التي خاضتهما إيران وكذلك طبعا الجيش اليمني كانت عمليتان عظيمتان، مما أتى إلى إيقاف هذه العمليات العسكرية الذي جعلت من الكيان الصهيوني ليس فقط على أساس أنها عملية عسكرية تم إيقافها. اليوم نتنياهو هو مخير بين خيارين، أما أن يقدم استقالته وإما أن يذهب إلى الحرب الكبرى. وإيران ومحور المقاومة كان عملية التنسيق دائمة، فالسيد حفظ الله في ذلك الخطاب هو أكد على ما حدث اليوم بأن العمليات كانت منسقة تماما، وكان الجميع خاصة المحللين السياسيين وكذلك حتى على مستوى المحللين الاقتصاديين بأن اليمن ستكون لها مشاركة كبيرة جدا، وستكون هذه المشاركة هي في إغلاق باب المندب أو البحر الأحمر، ستؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي.
0: نعم طيب دكتور، يعني ماذا يعني إغلاق باب المندب أو البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية فقط؟ هل هذه معادلة تحذير للدول الأخرى سواء كانت الخليجية أو الأمريكيين من الدخول في المعركة بأن هناك ثمنا ما سيدفع في البحر الأحمر؟
1: وهذا ما كان ينتظره الأمريكي، كان يعرف بأن مضيق باب المندب سيتم إكماله من قبل الجيش اليمني العظيم، وهذه كانت المشكلة الكبرى التي كان الأمريكي لا يريد تتوقعها أبدا، لأنه عرف وقد واجه الجيش اليمني وواجه اليمن في تلك العمليات العسكرية التي أتت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية طوفان الأقصى في أيام بايدن، وعندما أتى ترامب وقد جربوا الجيش اليمني في تلك العمليات العسكرية، لأن الأمريكي يعرف بأن اليمن ليس لديها حسابات سياسية ولا خطوط حمر على الإطلاق هنا، لأن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش اليمني سواء كان على مستوى عملية الإسناد الذي لإخواننا الفلسطينيين، وتلك العمليات العسكرية التي أدت إلى إيجاب حتى على مستوى العمليات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وكذلك الكيان الصهيوني داخل غزة، وهذا مهم جدا. الولايات المتحدة الأمريكية فقد خبرت الجيش اليمني وتعرف ما معنى الجيش اليمني أن يقوم بعمليات عسكرية وإغلاق باب المندب، لأن 15% من الاقتصاد العالمي، وأنا في اعتقادي أنه أكثر، قد يصل إلى 25% من مصادر الطاقة تمر عبر مضيق باب المندب، وأيضا يا سيدي حوالي أكثر من 7 مليون برميل يمر من يخرج من السعودية مرورا بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى شرق آسيا، أي بمعنى أن 22 مليون برميل يخرج من أين؟ من الخليج، يمر عبر باب المندب، وكذلك الخارج من السعودية عن طريق طبعا ميناء جدة وغيرها من الموانئ السعودية، ينبع يخرج من مضيق باب المندب إلى شرق آسيا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تهم هذه اللحظة، لهذا سارعت بإعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وسيط بين من ومن؟ بين محور المقاومة والكيان الصهيوني. واليوم الكيان الصهيوني أصبح هشًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا تركت الكيان الصهيوني لمحور المقاومة أو باتفاق مع إيران ومع كما حدث مع اليمن، أي بمعنى أن الكيان الصهيوني لم يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام محور المقاومة، وهذه النقطة الاستراتيجية التي لم تستطع الأمة العربية وخاصة المتطوعون أن يفهموا بأن الكيان الصهيوني عندما تترك الولايات المتحدة الأمريكية لم يكون شيء خلال 77 عام كان مسيطرا بالقوة العسكرية بفضل من؟ بفضل بريطانيا وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم عندما تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الكيان سيصبح حشا، وستصبح نهاية طبعا الكيان الصهيوني وخروجه، وخاصة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بحسب الشروط الإيرانية في التفاوض بالخروج من المنطقة، وهذه هي الحتميات الثلاث الذي ذكرها السيد حفظه الله في إحدى خطاباته، وهو هزيمة الكيان الصهيوني وانتهاءه وخروجه وإقامة دولة فلسطين، وكذلك خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، والحتمية الثالثة هو انتصار محور المقاومة، لأن محور المقاومة الذي يعمل بالنهج القرآني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى هو مع الحق، وكما كان الإمام علي وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي، وأينما يعني أينما دار الإمام علي دار الحق معه، وهذا محور المقاومة اليوم المتمسك بحق الولاية للإمام علي والحق للمستضعفين على وجه الأرض، أي بمعنى أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بأنها ستترك المنطقة ولا بد من أن تترك، لأنه إغلاق مضيق باب المندب وكذلك إغلاق مضيق هرمز، هذان المضيقان هم أهم واستراتيجيا وجيو استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا وعالميا بالنسبة للعالم، هو خسارة كبرى عندما يكون في يد محور المقاومة، وهذا أكبر دليل ما يحدث اليوم. لهذا سرعت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الكيان الصهيوني بوقف العمليات العسكرية ضد بيروت أو ضد المقاومة في لبنان، وكذلك حتى على مستوى المقاومة وكذلك على مستوى غزة وكل محور المقاومه.
0: نعم سيدي الكريم، طبعا نلاحظ في البيان، في بيان القوات المسلحه اليمنيه الحديث، لكن قبل السؤال طبعا اؤكد ايضا على ما طرحته وهو ايضا ما طرحه السيد القائد يحفظه الله، بان الدول التي ستتورط ان هناك مساعي امريكيه لتوريط هذه الدول بانها ستدفع خسارات كبيره الى اخره، وحذر الدول المنطقه من التورط في هذه المعركه. اليوم البيان يتحدث عن الحصار على بلدنا وشعبنا وعلى بلدان وشعوب المحور العزيز في غزة ولبنان والعراق وفلسطين وإيران، وأكد على أن العمليات ربما بشكل أو بآخر أكد أنها مستمرة حتى يرفع العدوان والحصار عن بلداننا وعن شعوبنا. الإشارة إلى الحصار والعدوان على بلدنا سواء كان بأيادي سعودية أو الحصار الذي ما يزال قائم منذ 11 عاما بأيادي سعودية إماراتية أمريكية بريطانية صهيونية، ما هي دلالة الإشارة إلى الحصار وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى مؤشرات وعمليات عسكرية قائمة حاليا؟ لماذا الذهاب نحو مسألة الحصار سواء على بلدنا أو على بلدان أو على قوى محور المقاومة؟
1: طبعا في سؤالك السابق عندما قلت اليوم وحدة الساحات أو المحور اليوم، من خلال البيان دليل قطعي على أن محور المقاومة قد جمع الملف كاملا، والكل الذي سواء كان على مستوى عاصفة الحزم الذي قامت ضد هذا البلد لمدة 11 عام حصارا اقتصاديا، إيران أكثر من 47 عام، غزة أكثر من 25 سنة، حزب الله أكثر منذ 5 أو 6 سنوات إلى هذه اللحظة. اليوم الملف أصبح متكاملا، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تجلس في مائدة المفاوضات كان على مستوى إيران، ليس فقط إيران ولكن على مستوى محور المقاومة، أي بمعنى اليوم العالم الجديد متعدد الأقطاب أصبح محور المقاومة جزء لا يتجزأ من النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب الذي لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حلفائها سواء كان على مستوى المنطقة أو على مستوى الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت فشلها كقوة عسكرية، حيث أصبحت اليوم قوتها العسكرية سواء كانت البحرية أو على مستوى الجيش أو على مستوى الطيران أصبح إبئاً عليها، كذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني. خلال 20 عام الذي خاضت فيها الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان على مستوى أفغانستان أو على مستوى أوكرانيا أو عندما أتى الطوفان الأقصى كانت تعتقد بأنها النقطة الرخوة التي ستحقق الانتصارات فيها، وعندما أتى ترامب بالذات يا سيدي عندما قال سيجعل اليمن جحيما وسيرد إيران إلى العصر الحجري وسينهي طبعا وسيخرج الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية وسيتم إنهاء القضية وسيحول غزة إلى ريفار فرنسي كما كان يقول، وعملية استثمارية كان يعتقد بأنه والولايات بقوة الولايات المتحدة الأمريكية سيقضي على محور المقاومة، حتى أنه وعد الحكام العرب خاصة الخليجيين ومنهم الحكام في لبنان وفي العراق وفي غيرها من الدول العربية بأن محور المقاومة بعد سقوط إيران بعد 3 أيام الأولى سينتهي النظام في إيران وسينتهي البرنامج النووي وغير ذلك، وسيتساقط محور المقاومة الواحد تلو الآخر. ولكن اليوم استطاع محور المقاومة أن يجمع ملفا متكاملا عن محور المقاومة بما فيها الحصار، أي بمعنى أي دولة من الدول التي شاركت في عاصفة الحزم أو ضد الطوفان الأقصى أو في حرب طبعا في مع المقاومة العراقية أو مع حزب الله أو مع المقاومة الفلسطينية، بأن الجميع اليوم هم الخاسرون الأكبر والملف أصبح واحد، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت التفاوض أن تجلس في مائدة المفاوضات على أساس أن محور المقاومة قوة كاملة متكاملة سواء كان على مستوى الحصار أو على المستوى السياسي أو الاقتصادي وغيره. وهذا دليل قطعي على أن محور المقاومة اليوم هو الذي دافع عن شرف هذه الأمة، والذي بغض على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني إلى هذه اللحظة دون تحقيق الاتفاقية الإبراهيمية واستكمال التطبيع، والذي كانت تسعى كل الدول العربية أو الهرولة إلى الطاغوت الأمريكي. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما قال في قوله تعالى عندما قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لأن الطاغوت يخرج من المؤمنون أو المسلمون أو المؤمنون من أين؟ من الإيمان إلى الظلمات أو إلى الظلم وإلى القهر. وهذه الأمة رضت لنفسها أن تكون مكورة تحت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وهناك إشارة من ترامب أعتقد بالأمس عندما قالوا بأن إيران تضرب الكويت، قال لا يهمني الكويت ولا غيرها، أي بمعنى أن هذه الدول هي أدناب للولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والاتفاقية الإبراهيمية.
0: نعم. طيب سيدي الكريم، يعني إذا ذهبنا نحو التسوية فمعنى هذا أننا سنذهب نحو تسوية شاملة واتفاق شامل. هل يعقل بأن الأمريكي يمكن أن يذهب نحو اتفاق شامل؟ ثم إذا قلنا بأنه لا يمكن للأمريكي أن يذهب نحو اتفاق شامل، هذا يعني بأنه سيغامر بالمنطقة كلها في هذه الحرب؟ هل ستقبل دول المنطقة على نفسها أن تكون جزءا من هذه الحرب؟ والمعادلة العسكرية الواضحة اليوم بأنه عودة الحرب واستهداف المنشآت الحيوية في إيران يعني استهداف المنشآت الحيوية ومصادر الطاقة في الخليج، وبالتالي اشتعال المنطقة كلها. هل سيقبل؟ هل ستقبل دول المنطقة بهذا؟ وهل سيقبل العالم أيضا؟
1: طبعا يا سيدي، كما هو معروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تلكت هزيمة نكرة من قبل إيران، خاصة عندما تم ضرب القواعد الأمريكية الذي لم يكن في الحسبان بأن إيران ستقوم بذلك. اليوم ترامب ماذا يريد وماذا كان يريد من إيران؟ هو الاستسلام الكامل وإنهاء النظام وإنهاء المشاريع الإيرانية، سواء كان على مستوى النووي الإيراني أو البرنامج الصاروخي، وأيضا على مستوى تفتيت من محور المقاومة. وهذا الذي لم يكن ولم يتأتى للولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية ستحاول مرة تلو أخرى لكي تحقق هدفها، ولكنها في الأخير يا سيدي إذا أرادت الحرب، خاصة الدول العربية والخليجية بكل ما تعني الكلمة من معنى، لكي نضع النقاط على الحروب. اليوم ترامب هو يدفع بالدول الخليجية لمحاربة إيران ومحاربة محور المقاومة حتى على مستوى الدول العربية الأخرى. يا سيدي، عندما ينتقل الجيش المصري من داخل مصر إلى الإمارات وغيرها من الدول الخليجية للدفاع عن من؟ عن الدول الخليجية أمام من؟ أمام إيران. وهذا دليل قطعي بأن الجيش العربية هي تحت أمرة من الولايات المتحدة الأمريكية. يتم إبادة إخواننا الفلسطينيين في غزة وتم إبادتهم، والجيش المصري لا يبعد ولا كيلو واحد، فقط بينهم ما يسمى بمعبر رفح، ويذهب إلى الإمارات بطيران على مستوى الطيران وعلى مستوى الجيش. أي بمعنى أن الأمريكي كان يعتقد، وقد أبلغ الدول العربية كلها والنظام العربي الرسمي الذي أدان إيران، ومن هو الذي كان بالضربات الأولى على إيران؟ الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. الدول الخليجية الذي ذهبت إلى مجلس الأمن والذي قال وطلبت من مجلس الأمن أن يتم وضع إيران تحت البند السابع، وما حدث لليمن من دول الخليج كما هو معروف لأننا تحت البند السابع، وما حدث للبنان في 2006 وغيرها هي من دول الخليج. ومن دمر سوريا ومن دمر الصومال ومن دمر ليبيا والعراق وسوريا وغيرها، من هم؟ الخليجيين. اليوم إذا أرادوا المنطقة بالانتحار النهائي، هم سيكونون أكثر المتضررين في هذه العملية الانتحارية. والولايات المتحدة الأمريكية أنا في اعتقادي اليوم هي تريد نصرا من دون مشاركة ولكنها هي الذي ستحصل عليه، ستدفع كل قوى المنطقة لمحاربة إيران ومحاربة محور المقاومة، وهذا الذي لم ولن يتأتى، لن يستطيعوا نزع سلاح مقاومة لبنان. والدليل القطعي اليوم عندما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وضغطت على الكيان الصهيوني بإيقاف العمليات العسكرية، أي بمعنى أن على مستوى التفاوض القائم اليوم بين الكيان الصهيوني وأيضا لبنان داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا كأنه لم يحدث. لماذا؟ لأن اليوم العمليات العسكرية التي قامت بها إيران وقام بها الجيش اليمني على مستوى إغلاق باب أو إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة للكيان الصهيوني معروف بأنه سيمتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. إذن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تعرف بأنها لن تستطيع أن تحقق ما تريده، ولكنها تدفع من؟ تدفع هذه الدول. فإذا أرادت هذه الدول الانتحار فالانتحار لها وهو سيكون الأكثر، ولا انتصار بكل ما تعنيها الكلمة من معنى هو لمحور المقاومة.
0: نعم. طيب سيدي الكريم، اليوم يعني يتحدث الإيرانيون عن مذكرة تفاهم أو ورقة يعني إيرانية أو رد على يعني مذكرات أو المقترحات الباكستانية. هل يمكن القول بأن ما حدث من اختبار ميداني خلال الساعات الماضية يمكن أن يسهم في إعادة إحياء المفاوضات، أم أننا سنشهد جمودا تتلوه حرب؟
1: طبعا يا سيدي، الرسائل التي قدمها اليوم الإيرانيون وكذلك الجيش اليمني وحتى على مستوى حزب الله في العمليات العسكرية التي استمرت ضد الكيان الصهيوني، اليوم هذه الرسائل أن محور المقاومة على استعداد تام للجلوس في مائدة المفاوضات والسلام إذا أردت الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا لم ترد الولايات المتحدة الأمريكية فإن محور المقاومة هو على جهوز كامل لخوض المعركة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. أي بمعنى اليوم الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، إما أن تتخلى عن الكيان الصهيوني ومشاريع الكيان الصهيوني وطلبات الكيان الصهيوني في تدمير محور المقاومة والمشاريع والبرنامج النووي وكذلك على مستوى القوة الصاروخية، مشروع القوة الصاروخية الإيراني وحتى على مستوى اليمن والكل، هذه كلها طلبات ماذا؟ طلبات صهيوني. فاليوم على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلس في مائدة المفاوضات مع محور المقاومة لكي تنظر إلى مصالحها. أمريكا أولا، ليس الكيان الصهيوني أولا. وأكبر دليل على ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تخلت عن الكيان الصهيوني في العمليات العسكرية أمام اليمن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من ذلك المأزق الكبير الذي تلكت فيه هزيمة أمام الجيش اليمني وتركت الكيان الصهيوني، ولم يتم إدراج الكيان الصهيوني في ذلك الاتفاق، واستمرت اليمن في عملية الإسناد حتى تم وقف إدراج النار. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن تنظر إلى تحقيق مصالحها مع مصالح طبعا العالم ككل، سواء كان على مستوى الاقتصادي أو السياسي أو أي شيء آخر يعني يتعلق بماذا؟ بالعلاقات الدولية ما عدا الكيان الصهيوني. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تضغط لكي تحصل ولو على مستوى ماذا؟ على مستوى انتصار ولو صوري للداخل الأمريكي لكي يتم انتخاب الرئيس الأمريكي، ولكن الفرصة اليوم لن تتأتى له لأن الانتخابات أصبحت قريبة، وفي نفس الوقت هناك اليوم القرارات التي تم اتخاذها سواء كان على مستوى الكنغرس أو على مستوى مجلس في الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف حتى على مستوى صلاحيات الرئيس الأمريكي، لأن الانتخابات أصبحت قريبة ولابد من وقف كافة القرارات التي سيتم اتخاذها. إذن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تتخذ الفرصة اليوم محور المقاومة أعطى الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لكي تجلس لماذا؟ للتفاوض من أجل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح المنطقة والعالم، وليس على أساس مصالح الكيان الصهيوني الذي تم زرعه وحمايته سواء كان من بريطانيا وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا ودول كثيرة جدا حتى على مستوى الدول الخليجية التي فتحت أراضيها في طوفان الأقصى أثناء عملية الإسناد وحصارها من قبل الجيش اليمني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي ومنع التجارة. وهذا الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الكثير حتى على مستوى باب المندب، لم تستطع الدخول ولم تستطع حتى إنجاز السفن الذي كانت تطلب النجدة منها، وهي تعرف أن الجيش اليمني لا يمكن أن يظل متفرجا على إخواني الفلسطينيين في تلك جرائم الإبادة التي حدثت من قبل الكيان الصهيوني. ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية فقد أتى بيدن إلى الكيان الصهيوني وأتى زعماء أوروبا إلى الكيان الصهيوني ليعلنوا وقفتهم مع الكيان الصهيوني ضد من؟ ضد غزة 53 كيلو، وأتى العالم كامل. ولكن عندما قام محور المقاومة على مستوى لبنان الذي دخل في بداية الحرب في اليوم الثامن من أكتوبر، وكذلك اليمن الذي دخل في حدود نهاية شهر أكتوبر أو قبل نهايته بيومين أو زيادة يومين، وظلت عملية المساندة من قبل لبنان ومن قبل اليمن حتى على مستوى حرب الـ 12 يوم الذي انتصرت فيها إيران على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تفكر في مصالحها وليس مصالح الكيان الصهيوني، لأن هذا الكيان يقوم بجرائم إبادة للأمة العربية والإسلامية. ما حدث في غزة وما حدث في لبنان وما حدث على مستوى ليبيا والصومال وسوريا والعراق واليمن، من هو الذي أحدثه؟ أحدثت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، لأن المشاريع التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم على اليمن فيما سمي بعاصفة الحزم هي مشروع صهيوني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يريد تدمير هذه الأمة واستغلال ثرواته وجعلنا عبيد لألف عام قادمة. لأن الصهاينة المسيحيين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا آمنوا بالصهيونية العالمية الذي تقول بأنه لابد من إقامة إسرائيل الكبرى، وهذا المشروع لن يتأتى. وكذلك مشروع ترامب الذي هو مشروع التطبيع ومشروع الفاجة الإبراهيمية اليوم لن يتأتى، لأن الدول الخليجية ستكون أول المتضررة من ما سيحدث لو استمرت الحرب وظلت أمريكا تدافع عن الكيان الصهيوني إلى ما لا نهاية.
0: صحيح. إذن هل سيشهد أو هل يعني هذا بأن تحالف العدوان على بلدنا سيفهم الرسالة بالذات ما حدث اليوم؟ يعني قدرة صنعاء على منع الملاحة الصهيونية من البحر الأحمر، ونحن نعرف بأن البحر الأحمر بالنسبة للسعودية على سبيل المثال هو شريان حياة، هل ستفهم السعودية هذه الرسالة؟
1: طبعا يا سيدي، عفوا يا سيدي، الرسالة اليمنية اليوم هي رسالة لكل دولة تريد الانخراط مع الكيان الصهيوني، وخاصة السعودية التي تسعى إلى التطبيع وتركت هذا البلد محاصرا أكثر من 11 عام إلى هذه اللحظة. هذه الدولة التي قامت بأكثر من 500 ألف غارة وقتل أكثر من 500 ألف إنسان يمني ودمرت البنية التحتية ودمرت المدارس على مستوى ليس فقط الإنسان والحجر والشجر ولكن على مستوى الأنعام يا سيدي. هذه الدولة اللي إذا لم تعي اليمن اليوم أصبحت مختلفة تماما، لأنه توازن ردعها اليوم ليس مع دولة مع دول عادية، هي مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. اليوم على السعودية أن تفهم الإشارة، اليمن ما زال يرعى حق الجوار ولكن هذه الدولة لا تريد. اليوم على السعودية اليوم لابد عليها أن تجلس في مائدة مفاوضات مع هذا البلد وتعرف بأنها قد خاضت معركة لأكثر من 8 سنوات لم تستطع أن تحقق انتصار، ومن معها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأوروبا وكل الدول العربية، والكل يعرف ذلك. اليوم على السعودية أن تلتقط هذه الإشارة اليوم، إذا التقطتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوقفت العمليات العسكرية بسبب دخول اليمن في العملية العسكرية التي حدثت اليوم، وهذا دليل قطعي على أن القوة العسكرية اليمنية تستطيع أن تفعل في السعودية ما لم تفعله أي دولة أخرى، ولكن اليمن هو يراعي حق الجوار وحق الأخوة وحق الدين الذي تخلت هذه الدولة السعودية وهذا الكيان السعودي.

0: القدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 15 بعد 600، التزكية والولاية، القسم الثالث.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الثالث من الأسس التي يقوم عليها التزكية، وهي الولاية، باعتبارها الضامن والحافظ لهدي الأنبياء والحافظ لهدي القرآن الكريم. وكل الخروقات والانحرافات التي وقعت في الأمة بسبب انحرافها عن الولاية، مع أن القرآن الكريم صرح بها ودعا إليها وأصل لها بأوضح الطرق. وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم ذكر أن الذين يحق لهم أو تتوفر فيهم شروط الولاية هم السابق بالخيرات، الذي يمارس الخيرات بصورة صحيحة كاملة، لأنه يأخذ من النبوة، وارث للنبوة. ثم ذكر ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان المراد من الآية الكريمة، فقال: نأتي إلى رسول الله. رسول الله طبعا هو الذي باتفاق الأمة جميعا هو المبين على القرآن الكريم، مبين لمصادق القرآن الكريم. يقول في حديثه المشهور بين الأمة، المتواتر بين الأمة، المنقول بين فرق الأمة الكبرى، وقوله صلى الله عليه وآله: إني تركت فيكم، تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الخوف. وهنا رسول الله كأنه يعطي عاصم ويعطي معيار من هو المتمسك بالعترة. العترة هي المتمسكة بالقرآن. للأسف الآن هناك كثير من المشايخ الصوفية يجدهم لانتسابهم أو لقولهم بأنهم ينتسبون للعترة الطاهرة يجعلون ذلك وحده كافيا لاتباعه، ليس كذلك. القرآن الكريم يحدد الشروط، وهي كون التبعية للقرآن الكريم لن يفترق حتى يرد علي الخوف. هل أديت يا شيخ ما أمرت به من تكاليف، من كل التكاليف الواردة في القرآن الكريم حتى تجعل الناس تبعا لك؟ لا، القرآن حدد هذه المعايير، حددها بدقة. القرآن كله يدل على المعايير والضوابط التي تبين الهداية بمختلف جوانبها، وبذلك الهادي إلى الحق لابد أن يكون ملتزم بتلك المعايير. يقول: نأتي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإمام علي عليه السلام: علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي. نأتي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله بحديث عن الإمام علي عليه السلام: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. نأتي إلى نصوص كثيرة جدا فيما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام، لنعرف أن هداة آل محمد وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام هم الامتداد المقارن والمقترن بالقرآن الكريم من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هم الامتداد لرسول الله. حينما نشاهد الأمة تختلف وتتضارب وتتفاوت آراؤها، وكل يأتي ليقول: أنا معبر عن هذا القرآن وأنا أتحدث باسم هذا القرآن، حتى من يأتي البعض في هذا الزمن مثلا والساحة الآن وتجليات هذه الفوضى يأتي ويقول ذلك، يدعي هذه الأمة، وما أكثر الدعاوى، كلا يدعي وصلا بليلة. ثم ذكر نموذج عن هؤلاء بالقوى أو الحركات التكفيرية. يقول: اليوم القوى التكفيرية التي هي ذات ارتباط بالدور الأمريكي والإسرائيلي، وبات واضحا جدا ومثبتا بكل الدلائل، يأتي البعض منها ليتحدث ويقدم أحيانا حتى نصوصا قرآنية، مثلا الآيات التي تتحدث عن الكافرين في القرآن يتحرك بها لخدمة أمريكا وإسرائيل ضد المسلمين، ويطلق على المسلمين أنهم كافرون، ثم يقرأ كل الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكافرين ليأتي مثلا ليتحدث بنصوص قرآنية التي تتحدث عن الجهاد، فيحرك الأمة أفواجا في الساحة ليقاتل المسلمين. وبالتالي أولا يبدأ بما يسمى بأحكام الردة على المسلمين فيكفرهم، ثم يطبق كل آيات الجهاد عليهم، مثل ما فعل محمد بن عبد الوهاب في كل كتبه، وكل الحركة الوهابية ترمي المسلمين كلهم بالشرك وبالكفر وتحكم عليهم بالردة. حتى أبو مصعب الزرقاوي في العراق كان يقتل المسلمين الشيعة خصوصا، يقتلهم أو الصوف، حتى الصوفية، يقول هؤلاء مرتدون، ويقول بأن قتل المرتد أولى من قتل الكافر الأصلي. ثم ذكر دلالة القرآن الكريم على الصراط المستقيم، وقال: القرآن الكريم ليس كتابا منفلتا، ليس كتابا هكذا رجم الله به إلى الأرض وتركه وكلا تخطفه وكلا جاء يمسكه على أساس أن يكون هو المعني. لا، الصراط المستقيم له أعلامه، له معالمه، له اتجاهاته، ولذلك الشخص إذا وجد هذا العلم فهذا علامة على أنه وجد الطريق المستقيم. وهنا الاختبار، اختبار في البحث عن هؤلاء الأعلام الذين يمثلون القرآن وتعاليم القرآن وهدي القرآن. يقول: وأول ما نلحظ في الارتباط بالقرآن الكريم هذه المسألة، ثم نلحظ أن من الأشياء الرئيسية في القرآن الكريم والبديهية والأولية هي أن القرآن الكريم يفصلنا عن التبعية للأعداء. بالتالي أي شخص أو أي شيخ نراه يتابع الأعداء ويفرط في الولاء والبراء هذا ليس شيخا، كيف يترك الأمور الأساسية في الدين، كيف يدعوني إلى الورع في الأمور في الشبهات البسيطة وهو يقع في هذه المحرمات أو في هذه الجرائم الكبرى التي ذكر الله تعالى أنها تؤدي إلى النفاق. وبالتالي ننظر ونقيم الواقع، وما أسهل بعد ذلك أن نصل إلى النتيجة. يقول أول الأشياء هي المعايير، أن القرآن يفصلنا عن التبعية للأعداء. لا يمكن أن يكون منتهاك في طريقك التي أنت عليها هم اليهود، هم الصهاينة، يعني الذين الآن يوالون اليهود أو يطبعون معهم أو يضعون أيديهم في أيديهم. هؤلاء كيف يقول؟ ولو أنت تجود القرآن، ولو أنت تعرف أحكام التجويد، ولو أنت تأتي لتوظف نصا قرآنيا هنا أو هناك لتخدم به أولئك، هذه فيها إساءة، بالطبع إساءة كبيرة جدا إلى الإسلام والقرآن. ثم ضرب مثالا على ذلك فقال، يعني مثلا هناك البعض من أبناء هذه الأمة يمكن أن يتحول عميل للموساد الإسرائيلي، أو يتحرك كعميل لأمريكا أو عميل لإسرائيل من دون أن يقدم نفسه معبرا في عمالته تلك عن الإسلام. هناك طبعا ناس عملاء يذهبون يدفعوا أو يسلمون أنفسهم لمن يسلم لهم الأموال، هؤلاء ذاهبون هكذا. هناك هؤلاء العملاء الذين يأخذون أموال ولكن في نفس الوقت لا يدعون انتساب للإسلام، لكن يقول هذا عميل مفضوح، هذا عميل واضح جدا. لكن هناك عملاء أخطر، الذين يأتون بعناوين دينية إسلامية ثم يحارب إخوانه ثم يكفر إخوانه ثم يقتل المسلمين. قال هؤلاء أخبث وأسوأ وأقذر، وهم أرجس خلق الله، إساءتهم رهيبة جدا. هؤلاء الذين يسمون بأسماء العلماء، بل يسمون أنفسهم رؤساء للعلماء أو هيئة كبار العلماء، بينما هم يعني كل تعاليمهم كل فتاواهم ضد إخوانهم من المسلمين. ثم تحدث عن ارتباط الجهاد بقيم التزكية الروحية والأخلاقية. طبعا هذا ما للأسف تركه الكثير من الناس عندما صوروا أن التزكية الروحية فقط تلك الجوانب التي صوروها في الأخير بصورة الرقص. يقول عنوان الجهاد في سبيل الله عنوان عظيم، عنوان مقدس، له مساره المرتبط بالقيم والمبادئ بالأخلاق بضوابط شرعية وأخلاقية ودينية وإيمانية عظيمة منزهة طاهرة صالحة مستقيمة. الجهاد في الإسلام هو رمز الأخلاق العالية، دفاع عن المظلومين، مواجهة للظالمين المستكبرين. لذلك هو ملاذ للمظلومين من عباد الله، ملاذ للمستضعفين من عباد الله، ليكون وسيلة ينطلقون من خلالها بشكل صحيح وسليم ومنضبط وراقي، يأتي التكفيريون ليرفعوه في التحرك لخدمة أمريكا وإسرائيل. ثم ذكر أن التكفير كذلك مصطلح له دلالته الخاصة التي ينحرف عنها التكفيريون. قال كذلك عنوان التكفير، هؤلاء ذهبوا إلى قوم ما عندهم أي مشكلة تجاه كفر أمريكا وإسرائيل. لذلك يعني بعضهم قيل له، لماذا السلفية أو الحركات السلفية المسلحة لا تواجه إسرائيل؟ فقال يعني لأنها يعني حتى تسلم، عندما تسلم إسرائيل وتتحول إلى شيعة مثلا أو تتحول إلى طائفة من الطوائف، حين ذلك يقاتلونها، أما قبل ذلك لا، يعني هم يقتلون فقط من ينتسب للإسلام. وهذا لم نرى هؤلاء في مواجهة الاستكبار. ثم ذكر دور بيان القرآن لإعلام الهداية في إغلاق الباب على المتطفلين، فيقول نصل إلى نتيجة أن القرآن بنفسه يغلق النافذة على الأدعياء الذين يسعون إلى استغلاله والإساءة إليه والتوظيف له في خدمة الاتجاه الشيطاني في الحياة. القرآن بنفسه، طبعا القرآن فيه كل شيء بما فيها كونه يحمل الوسائل التي يحمي بها نفسه من أو يحمي بها كل من يتمسك به. يقول يغلق هذه النافذة لأنه رسم الطريق، رسم المعالم، واتجه أصلا يعني ضمن القناة الإلهية التي أوصلته إلى عباد الله رسول الله صلى الله عليه وآله، ليكون هو المعني الأول في الإبلاغ والتحرك من موقع القدوة والقيادة لهداية هذه الأمة بهذا الحق. من بعده كذلك حدد الإمام علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام، نتطلع إليهم كأعلام في هذا الطريق ونسير بناء على هذا الأساس. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تحديد المعالم التي تحمي المؤمن من الوقوع في أيدي دعاة الضلال. طبعا الولاية دورها هي الحماية من دعاة على أبواب جهنم، ورد في الحديث دعاة على أبواب جهنم، فالهداية أو الولاية هي العاصم الذين يحمينا من هذا الأمر. طبعا هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم لا يأتون بأشياء، يأتون بأشياء مدلسة يعني ظاهرها جميل وباطنها قبيح. يأتون للناس كما ورد الحديث عن المسيح عليه السلام يلبسون لباس الظأن وجلود الصوف وقلوبهم قلوب ذئاب، هكذا هؤلاء يفعلون إما شعروا أو لم يشعروا. يقول ثم حدد القرآن الكريم في معالم عامة قضايا رئيسية اتجاهات عامة تساعد الإنسان أيضا على الاهتماء بالهداية القرآنية من كل قنوات التضليل ومن كل أبواق التضليل من كل الأدعياء الذين يدعون أنفسهم هداة للأمة أو علماء أو مصلحين أو دعاة أو أيا كان مثل أولئك السيئين من المتحركين في إطار القوى التكفيرية. بالتالي القرآن الكريم يعطينا المعايير وعير واضحة جدا، يعني نطبق نفس المعايير المرتبطة بالنبوة، لأن الأولياء أو الخلفاء أو ورثة رسول الله هم يتمثلون رسول الله. كيف كان شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، معاملات رسول الله مع الجهات المختلفة. لهذا عندما نذهب إلى نموذج المثالي للولاية الإمام علي الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عنه، كيف كان الإمام علي في كل حياته في كل سلوكه في كل تصرفاته، كلماته الآن موجودة مبثوثة، حكمه خطابه بياناته رسائله، وبالتالي هو النموذج. لذلك عندما نأتي الآن إلى أي شيخ من أدعياء مثلا أو يقول أنا مربي وأنا مزكي، نقول له تعالى أولا اعرض نفسك على هذه المدرسة التربوية العظمى التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله أنها منبر هداية، أنه عالم هداية، أن علي مع الحق والحق مع علي، أن علي مع القرآن والقرآن مع علي. ما هو موقفك من الناكثين والمارقين والقاسطين في كل الأجيال؟ ما موقفك من الفئة الباغية؟ ما موقفك من الذين يهينون الشريعة ولا يدعون إلى تطبيقها أو يحاربون من يطبقها؟ ما موقفك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما موقفك من الاستكبار؟ كيف كان الإمام علي يواجه الاستكبار؟ يعني هل تحث تلاميذك على الشجاعة على المبادرة أم أنك فقط تكتفي بما تعطيهم من أذكار ثم تصور لا تخرجهم من ذلك العالم وتصور لهم الأمور بطرق مختلفة؟ هل تهديهم بداية القرآن أم تدلهم على مصادر أخرى؟ إذن هذه كلها معايير. يعني القرآن الكريم لم يترك شاردة ولا واردة، وبالتالي عندما نستند نحن لإعلام الهداية هذا ننطلق من القرآن، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم هؤلاء الذين أنعم عليهم كيف نعرفهم؟ من خلال القرآن. ثم نناقش يعني حتى ما ورد عن كلماته، قد رأينا سابقا يعني حتى روايات أو حديث تروى عن الإمام علي يعني يردها سيد حسين أو يردها سيد عبد الملك بحجة أنها مخالفة القرآن، لأن الإمام علي يستحيل أن يقول ذلك. هؤلاء طبعا دسوا على رسول، كما دسوا على رسول الله دسوا على الإمام علي ودسوا على العترة الطاهرة. لذلك يصبح المحك والمعيار هو القرآن الكريم، وبالتالي نصبح في ضمانة، لدينا أعلام للهداية، لدينا كتاب للهداية، لدينا امتداد للهداية، وبذلك تقام الحجة البالغة على الخلق من كل الجوانب. يعني هناك أمثلة، كما أن هناك معايير للهداية مضبوطة في القرآن الكريم وهناك أعلام ونماذج ممثلة لها. حتى لا نأخذ، يعني البعض يقول مثلا ما دام القرآن فيه كذا إذا أخذ بهذه الناحية وأترك الباقي، لا، نقول لهم الذي مثل القرآن هو رسول الله، ها هو سلوكه. يقول ذلك رسول الله في عهده فقط، يقول هؤلاء بعد رسول الله. الإمام الحسين كيف يعني كان وحده والظروف ربما غير مواتية تماما ومع ذلك لم يبالي، هكذا الإمام زيد، هكذا كل الصالحين الذين خرجوا على الطغاة، وبالتالي يعني تقام الحجة بهذه النماذج الشريفة التي جعلها الله تعالى أعلاما ومعايير للهداية كما جعلها حججا على خلقه، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو منازل المواطنين بمران، ما أدى إلى تهدم عدة منازل وشن 9 غارات على الظاهر وغارتان على شدة وغارة على الملاحيض بصعدة، واستشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وامرأة بغارات على منطقة اليتمى في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 بقصف طيران العدوان على منطقة جبل العرير بالقاعدة في إب، واستشهد 3 مواطنين وأصيب 6 بجروح جراء قصف العدوان على منطقة العري في تعز، كما شن سلسلة غارات مكثفة استهدفت مجمع الدفاع العرضي بصنعاء، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المباني والمستشفى وتضرر منازل مواطنين في مدينة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طائرات العدوان بغارة منزل المواطن رشاد المهدي الواقع في حارة القوبري بحي 50، ما أدى إلى استشهاد 2 وطفل وإصابة آخر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 2 غارات على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن 4 غارات على صلب بمديرية مجزر، واستهدف طيران العدوان 10 غارات مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف 11 غارة أخرى صلب والجفرة بمديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن 4 غارات على مديرية حرض، واستهدف بغارتين مديرية ميدي في حجة، وشن العدوان 5 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وأدت الغارات إلى وقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما استهدف طيران العدوان 10 غارات مديرية كتاف، منها 8 غارات على منطقة الفرع، وشن 2 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن العدوان 5 غارات على مديرية صرواح ومديرية مدغل في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس وتم إفشالها، كما تضمنت الخروقات 7 غارات لطيران تجسسي على حيس ومقبنة والجراحي، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية والجراحي، ومن بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وخرقان بقصف صاروخي ومدفعي، و23 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب 3 مهاجرين أفارقة بنيران العدو السعودي في منطقة الرقوة الحدودية بمديرية منبه في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي عدوانا جويا ب3 غارات على منطقة الجبانة في محافظة الحديدة، في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لفلسطين.
5: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، أصيب طفلين جراء قصف مدفعي لملتزقة العدوان على منازل المواطنين بحارة الأمل في مديرية صالة، كما أصيب مواطن وثلاثة أطفال جراء قصف مدفعي لملتزقة العدوان على منازل المواطنين بحارة الأمل في مديرية صالة بمحافظة تعز.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف المجاهدون معسكر العين الحارة شمال الخوبة بعشر صواريخ، تم إطلاق سبعة أخرى أيضا على موقع ملحمة وإحدى عشر صاروخ على مواقع عسكرية خلف جبل الدخان بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدة مرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بقصف استهدفهم في منطقة ذباب بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية تجمعات ومرتزقة العدو السعودي بعدة قذائف في علب وموقع الهنجر بعسير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ على تجمعات الجنود في موقع المخروق بنجران، ولقي ثلاثة سعوديين مقتلهم خلال عمليات قنص متفرقة نفذتها وحدة القناصة بموقعي الفريضة والمعريضة في الخوبة، وآخر في تبة الضبرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بعدة قذائف في ساحل وشمال صحراء مديرية ميدي من جهة جيزان، كما قتل عدد كبير خلال تصدي المجاهدين لزحفهم فاستمر لساعات باتجاه شمال منطقة يختل في المخاء، واستهدفت وحدة الدروع آلية للغزاة والمرتزقة ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها في يختل بالمخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم في سرواح، وتم تدمير طقم عسكري لهم بقذيفة بعشرة في تبة المطار، وقتل وأصيب العديد منهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في يعيس في مديرية مريس بالضالع، كما أحبط المجاهدون محاولة تسلل المرتزقة في منطقة القبيطة وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدفت القوة الصاروخية عدة قواعد في نجران وخميس مشيط بدفعة صواريخ باليستية، كما سقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة بكسر زحفهم قبلة علب وتدمير آلية ومقتل من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تصدى المجاهدون لزحف المرتزقة والجيش السعودي على موقع الشبكة بإسناد الطيران المختلف، وسقط قتلى وجرحى في صفوف العدو دون أن يحرز أي تقدم، ونفذوا في جبهة تعز هجوم على مواقع العدو في منطقة القرون بالكدحة، وكسروا زحفا على الحصن في حمير، وكبدوا العدو خسائر في الأرواح والمعدات، وسقط قتلى وجرحى خلال كسر زحف مكثف على تبيشع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ المجاهدون المسنودين بأبناء تهامة عملية استدراج نوعية للمرتزقة قرب قرية الشعب في حيس، وكبدوهم قتلى وجرحى وأسروا عددا منهم، كما سقط قتلى وجرحى من الغزاة في عملية عسكرية على مثلث العدين بمديرية حيس حققت أهدافها برغم مساندة الطيران، واغتال مسلحون مجهولون قائد ما يسمى لواء العصبة الموالي للإمارات رضوان العدين في حي الجمهورية وسط مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ المجاهدون عملية هجومية واسعة على العدو السعودي والمرتزقة شرق الدود، وانتهت بالسيطرة على عدة مواقع وتكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات واغتنام أسلحة مختلفة، كما صدوا زحفا على منطقة العطفين بصحراء الأجاشر، وكبدوا العدو خسائر كبيرة في الأرواح والآليات، وأحرقوا أطقم ومدرعات مختلفة، وتمكنوا من كسر زحفه من عدة اتجاهات في قعطبة، وتم إحراق طقمين أحدهم يحمل معدل 23 والثاني معدل 14.5، بالإضافة إلى قتل وجرح العشرات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ سلاح الجو المسير عدة عمليات بطائرات قاصف توكي على مطار جيزان، استهدفت مرابط الطيارات ومحطاتها، ونفذوا الأبطال عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي قبالة أبواب الحديد بعسير، وكبدوهم خسائر في الأرواح والمعدات، وفجرت وحدة الهندسة عبوة بمجموعة من المرتزقة أثناء تسللهم قبالة جبل قيس، وتمكنت وحدة القناصة من قتل ستة مرتزقة في الساقية بالغيل بالجوف، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في عقبة مكيراس بالبيضاء، وفجرت وحدة الهندسة عبوة بمجموعة من المرتزقة في المهاشمة بخبو الشعب ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية دايموند في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية بشكل مباشر، ونفذت القوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو عمليتين على سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة البحرية نحو موانئ فلسطين المحتلة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة يوم أمس، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية دايموند في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين ضد سفينتين تابعات لشركات انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة نور درني وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله ما أدى إلى نشوب الحريق فيها، وسفينة إمسي تافيشي وذلك في البحر العربي وقد أصيبت إصابة مباشرة، وقد نفذت العمليتان بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وأن عملياتها بعون الله لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 3 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 9 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM
1: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعرا وإنشادا،
1: أعرافا وأسلافا
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: الجميع
1: من منابع الحكمة
2: ومن عيون الهوية
1: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
3: أيومك أم فؤادك قد تهيأ فأصبح نبض قلبك حيدرية ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضية
4: وتجعل رجائي وانت آمالي أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
1: فن الفنون
2: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعدادا وتقديما
1: سلطان السدح
2: ويلونها إخراجا
1: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل موردا إبداعيا أثرى الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج فن الفنون، في هذه الواحة الأسبوعية الإبداعية التي عودناكم فيها أن نستقبل المبدعين وأن نطوف معكم في سماء الإبداع اليمني الفني الشعري والزوملي والإنشادي، وما أكثر هذا الفن وما أزخره بكثير من المبدعين والكثير الكثير من الألحان والأوزان والأبيات والشلات، وبكل أشكال وأنواع هذا الفن اليمني الذي يتنوع من كل محافظة إلى أخرى ومن كل منطقة وأخرى، ويتكيف مع كل مرحلة ومع كل حرب ومع كل بطولة ومع كل إنجاز، ليسطر كل مراحل التاريخ اليمني بأحرف من إبداع وفن يمني أصيل نقرأه ونسمعه هنا في فن الفنون في كل حلقة مع صوت جديد وشاعر بديع. وفي هذا اللقاء سيكون معنا شاعر بديع وصوت مألوف وكلمات جميلة سمعناها في حلقات سابقة وفي زوامل مألوفة، وسنسمعها اليوم وسنعيد التعريف به بعد أن نستمع إلى ما سيفتتح به هذه الحلقة. أهلا ومرحبا به وليتفضل.
2: وضع المجالس خرب والواقع تغير، والمجتمع وسطها تغير أحواله. البارحة كل واحد كان له مجبر، ما اليوم قلت كل واحد فوق جواله.
0: الله،
2: ذا طول وقت اللعب عندك وذا أنتر، لا عاد مغرد ولا زامل ولا باله.
0: مشهد.
2: أحيان نقطع مسافة خط لا تحصر، من أجل نجلس مع صاحب فقدنا له، وحين نسأل على حاله ونتخبر ما نعرف إلا من القصة أو الحالة. الغزو فكري ولكن ما حدا فكر، الكل غافل بيوم عداه شغاله، الكل غافل بيوم عداه شغاله.
0: اي والله، الكل غافل بيوم عداه
2: شغاله،
0: وهذا هو الذي يضيعنا. اهلا وسهلا بالشاعر عبد المنعم المتوكل، شاعر مبدع وضيف عزيز.
3: مرحبا،
0: حياك في ذاعة سام.
3: الله يحييكم، وعيد مبارك
0: علينا وعليك بالنصر والخير والعافيه. شرفتنا، وانت كنت قد شرفتنا من قبل في حلقات سابقه في هذا البرنامج، واليوم ايضا يشرفنا حضورك لأنه أنت ربما من الشباب الزاخرين وكثيرين العطاء في هذا المجال، يعني ما بتوقفش.
3: الله يبارك فيكم.
0: في شوف نشاطك في مواقع التواصل، بنشوف نشاطك في مختلف الإنتاجات الشعرية، وطبعا أنا عن نفسي ربما أستمع إلى القليل ولا أعرف ما هو الجديد من القديم، لكن أريد أن يعيد تعريفنا بآخر جديدك الشاعر عبد المنعم المتوكل.
3: غير جديد كتبناه زامل الحرب ما هي بين سنة وشيعة، والحمد لله بفضل الله يعني
0: هذا من كتاباتك الزامل. جميل جدا. من زومله؟
3: سالم
0: المسعودي. صح. وعدي
3: وعدي
0: السفياني. وبعده ما عاد كتبت قصيدة؟
3: كتبت، لكن هذا أكثر مشتاح يعني، وصل إلى كل مكان الحمد لله، وصل رسالة كبيرة. يعني أنا شفت أكثر أشياء يتأولون الناس في مواقع التواصل الاجتماعي إنها حرب سنة وشيعة.
0: صحيح.
3: وإنها يعني فتن، وإنها مذاهب وطوائف. قلنا ضروري نوصل رسالة
0: في وقته.
3: في وقتها يعني أنصار الله وحزب الله من شيعة الإمام علي وقفوا موقف مشرف مع غزة، ما وقفوا حتى أهل السنة الذي يتأولون أهل السنة. ولذلك يعني كل شيء. نعم، وذلك كل شيء قد تبين. وإحنا قلنا نوصل رسالة، يعني أحيانا الشعر ولا الزامل بيوصل رسالة أفضل مما أنك تجي تلقيها بشكل خضاب أو بشكل يعني، وهذا هو معروف عند الشعب اليمني يعني من زمان.
0: صحيح.
3: من بتقبله الزامل وهو بيحل قضايا كبيرة ووفق الله يعني فيها.
0: طيب الزامل هذا أنت كتبته كزامل ولا كتبته كقصيدة؟
3: لا، كتبته كزامل يعني.
0: طب بطلب
3: من عدسي ثاني يعني، متواصل بي واجتمعنا أنا وياه وخزننا من صباح الصبح. قال لما أنا المرحلة الكبيرة ونشي نواكب، قلت بسم الله. أما أنا أول بيت طلع الحرب ما هي بين سنة وشيعة، يعني احنا كنا مطلع هذا الكلام في التواصل الاجتماعي والحمد لله وشكرا وصلت يعني حتى التطول على ما بنشاهد وصلت لهم حتى الفكرة يعني بالضبط. شفت واحد من عمان لان شفته واحد طلع كذا بدقن بلحية يعني قال هذا مخزن بكيلو قاث قال ويقول لكن الفكر النظيف قال بيقول الحرب ما يبين سنة وشيعة قال ورغم ان به ناس قال حافظ المصحف وبيتليه بالعشرة التلاوات والعشرة القراءات قال لكن بيقول حرب سنة وشيعة.
0: يعني أنت تعتبرها الآن مش مجرد قصيدة وفعلا يعني ما عاد أصبحت مجرد قصيدة أو زامل أصبحت تعريف جديد للعقل اليمني الحكيم الذي يعرف والواعي الذي يعرف ما يقول ويدرك من يحارب ومع من يقف. يعني اليمني مش مجرد بس واحد حامل سلاح معبله بفهقات يعني القات صح موجود عندنا لكنه ليس المتحكم بمصيرنا ولا بثقافتنا يعني على عكس الذي بيدعوا أنهم المدري أيش وأنه هذا القات أيوة رغم الأموال الكثيرة إلا أنهم كانوا مثل الرعاع في حرب غزة ولا اليوم في كل حرب.
3: أشهد.
0: الفكرة من جابها لكم؟
3: طبعا عدي كان بيسمعني عمل مثل ما تقول كان قد بدأ يجهز كذا عدنا أبيات ورجع بي بعض الشعراء ولهم التحيات يعني بيجيهم بيحصروه مثلا لا يحذف هذا الكلمة لا يفعل كذا وعدي هو شي ينشرها وما شي هتقرح حلقنا يشي يوصل الفكرة قبل ما تقرح حلقنا قلت سهل نحاول نفعلها مشفرة يعني حتى البيت لما قلت فيها خط مارب قل خط الوديعة نوصل لبئر السبع من بئر زمزم المقصود كله إن احنا نوصل من فلسطين يعني وغزة من السعودية لأني أكثر عايق تينا بشكل مشفر وقالوا يعني وقعت تركيب الضخمة
0: وقعت حتى يعني بشكل بلاغي أجمل يعني حتى وقعت تعبيرية بشكل جميل فيها سجع فيها تورية فيها كل معاني الأدب اللغوي الذي ربما قل نظير قل أن تجد له نظير مثلا هذه الأيام. الشعراء كثير وكل يوم بيطلع لنا عشرة الشعراء والكل بيحاول فيهم المبدع وفيهم المحاول فيهم المبتدأ فيهم الكذا لكن هذه ربما تعتبر من التسديدات الإلهية زي بيقولوا.
3: أشهد الله يا أستاذ سلطان أنا تفاجأت أنا يعني لو ما كتبتها طبيعي لو ما بصرت هكذا زامل يعني واندرقت هذا الاندراقة أنا تفاجأت أنا يعني حتى لما سمع الناس يعني يمدحوا القصيدة ولا يتكلموا أشهد الله ما يعني أنا مستوعب أنا فالأخير أقول هذا هو توفيق الله.
0: عينك على الأخبار
3: ولا المذيعة يعني تخيل حتى هذا البيت إنه جاء مزح يعني هكذا رجعوا ثمان ما قال ما نعتمده
0: فعلا يعني جاء هذه الكلمات هذا أنا شفت مقاطع لعمانيات لعمانيين بينشروا وأخذين الموضوع برواج كبير يعني كل بيت أصبح ينتشر لوحده. يعني من أين جت الفكرة لو أنت بتقول عينك على الأخبار للمذيعة هل به واحد برأسك استحضرته
3: نعم
0: ولا ما بالله كذي
3: إلا والله بعض أنا صدق بنفس الخبر هكذا يقوم يبصروا الأخبار وإذا ما بيش المذيع حال يقول ولا خبر
0: يعني ما بالله بيبصر إذا كان الواجهة تأهل جلس يبصر الأخبار.
3: أيوة يقول أخبار أمانة اليوم حازق الأخبار
0: ويستابع.
3: أيوة إذا ما بيش ولا حدا حال يقول أمانة ولا خبر ويقوم يطفش جاجو ويرقد
0: وهذه رسالة هي تعتبر
3: يطلع في باب المزح ورجع يقول ثمان ما قال ما نثبتها شكلوا من ناس خيرين
0: لا هم كثير يعني الأغلب العامة كثير من البسطاء وأعتقد أنه هذا هو أسلوب يعني ربما هو في قنوات
3: أسلوب نعم
0: التدجين والخنوع والتطبيع نعم. بالعاني يعني يختاروا أشكال تكون ممكيجة أشبه بعروسة تظهر في التلفزيون من أجل تشد الناس إذا ما عجبك الخبر يعجبك الذي بيقوله
3: أشهد لله
0: وتجلس تتابعه بالصمد يعني
3: وأنت أشهد.
0: لكن الذي نفسه زاكية الذي هو مؤمن ما يهمش الشكل بالعكس إذا شاف شكل مجتمع مهما كان الخبر قيم يقلب
3: أشهد
0: لأنه به مصادر نظيفة للأخبار
3: أشهد لله
0: به مصادر موثوقة حتى أكثر لكن هذه كانت في محلها يعني تسديدة حرة مباشرة مثل ما يقول
3: توفيق الله بعدين أمانة تشوف أكثر القنوات إن كل واحد معها صبغة يعني غير الثانية وهذا قصة وهذا جناء
0: أعراس مش كأن قناة أخبارية
3: أشهد لله
0: الموضوع أصبح منافسة على من يغوي الناس لاستهداف العقول واستهداف ذكاء النفس بدل من استهداف يعني كان المفروض يعني أو كان الهدف منهم عادة يستهدفوا الناس في عقولهم بس كيف يكذب عليك ويخليك تصدق خبرك
3: تخيل أني تطلع من ذيها تقول استشهدوا عشرة الناس ما تحسهم كأن العشرة اللي استشهدوا
0: بالضبط
3: قدوا على الحركات
0: فعلا ما عاد حد بيركز على الأخبار بقدر ما بيركز على الذي يصدر هذه الأخبار لا. ولهذا دائما ننادي أنه المفروض نقاطع هذه القنوات لا. أي قنوات يعني مضلة فما بالك إذا قنوات مايعة مضلة لا. أصبحت يعني ما ينفعش تبصرها أنت وأطفالك بهذا الشكل
3: محاضرة السيد الأخير قال قاطعوا كلمة راعنا وهي كلمة
0: فعلا
3: ما بالك عادي صورة وفيديو ومشهد وأخبار كاذبة.
0: كل بيت بنيت على فكرة لوحدها ولا كانت الفكرة الأساسية مثل المسبحة خرطت بقية الأفكار؟
3: أشهد لله إننا يعني اعتراف يعني لفضل الله إننا لا سبب وإن الباقي كله سداد من الله.
0: يعني عدي لو ما دعاك قال لك نشتي نفعل على موضوع كيت كيت ولا بس نشتي نفعل زامل المرحلة؟
3: لا هو سمعني أبيات يعني على مواضيع ثانية وأنا وهو بيسمعني أبيات نفسه. تخيل تصلي فجأة وأنا راقد كلاما عكم هوجز. قلت له هوجز الحين أنا راقد يا عدي. قال لا هوجز أماني إنك عاد هوجز هيا نشي عمل ذي ورجع أمانا إن التوفيق من الله إنه طلع في ذي البيت هذا في راسي وعد أنا ما قد وصلت له عنده. الحرب ما هي بين سنة وجيعة. ورجع صبحنا خزنا وفق الله. يعني أشهد لأن بعض الأعمال يا أستاذ سلطان إننا أتعب فيهن وأبالغ فيهن مبالغ يعني بشكل رهيب ما يفهمه ما يفهمه إلا الناس الذي هم متذوقين للشيء. رغم أن أنا ثالث ثانوي أنا اختبرت هذا السنة ما قدرنا هذاك البلاغة لكن توفيق من الله. بعض الأشعار قلت لك بنبالغ فيهن بنتعب لكن أمانا ما بيجي لهن أثر مثل ما الذي بيجين ببساطة.
0: صح أحيانا الإنسان ضروري يبذل السبب والجهد. المطلوب من الإنسان يبذل جهده.
3: نعم
0: السداد والنهاية والعاقبة هي للباري يعني ولله عاقبة الأمور كلها مش إلا الأمور العسكرية في كل شيء. ولما يكون الواحد هدفه سامي تكون النتيجة أيضا سامية وعالية.
3: ويشهد الله أستاذ سلطان من بدة الأعمال ومن أكثر الأعمال الذي التجأت إلى الله وقلت يا الله اجعل خالص وجهك الكريم يعني صدق بعد من الرياء والفخر والعجب وتجعل خالص وجهك الكريم وكمشي لله.
0: وفي مرحلة يعني العدو فيها بيشن أكبر الحروب من أجل تفريق بين الأمة والأمة أحوج ما تكون فيها للتوحد. العدو قد بيقتل السني والشيعي كانت رسالة هامة جدا. زوملوها كلها ولا فقط أبيات؟
3: كلها.
0: سمعنا أنت أبياتها وبعدين جاي نسمع الزامل.
3: قال الحرب ما هي بين سنة وشيعة والله وإحنا وانت والناس تعلم ما عاد شيل أمة محمد ذريعة صلى عليه الله وآله وسلم. قل للعرب تعصيه ولا تضيعه. الدين جاء كامل ما جاء مقسم. العاقبة جنة عريضة وسيعة ولا ترك الأسفل وقاعد جهنم. يا ذي من الحكام متوا فجيعة والغرب الحكام فيكم تحكم. وشراع عقول الناس من دون بيعة يستحملك حتى ولو أنت تفهم. الله يلعن والديها طبيعة لا هو طبيعي عندهم يسفك التم. الحق وانضاقت عليه الوسيعة ما يعني إنه بيساوم ويهزم. يا خط مارب قل خط الوديعة أنه صل بير السبع من بير زمزم. احنا فزعنا بالذي نستطيعه وما في عنا غير ما كان يلزم. من بعد ما شفنا المشاهد مريعه ولا سمعنا عنها حد تكلم. قال من بعد ما شفنا المشاهد مريعه ولا سمعنا عنها حد تكلم. الوعي قل على الحصون المنيعه والناعم كم رجعت من تقدم. النفس تحذر قبل تسقط صريعه. خط التواصل الاجتماعي ملغم. عينك على الاخبار ولا المذيعه. اختار بين العاريه والملثم. ما يجتمع دينين داخل شريعة. محلل محلل محرم محرم محلل محلل محرم محرم ما بيش وسط. يا محلل يا محرم.
0: عينك كيف قلت
3: بين عاري والملثم.
0: الملثم يعني أبو عبيدة. أبو عبيدة
3: ناس سألوني كثي قصتهم مثلا يجي يقول الملثم يسعمل ملثمة
0: ذي عمل الثمة.
3: لا أبو عبيدة لأني قلت عينك على الأخبار ولا المذيعة. كانت تطلع في أخبار مثلا ما قال أبو عبيدة ما كذا.
0: أيوه.
3: عينك على الأخبار ولا المذيعة اختار بين عارف والملثم. يعني إما أنك بتطور أخبار وأبو عبيدة ولا أنك بتطور المذيعة والعارية. وسلامتكم.
0: تسديد جميل الله. جدا ونظم شعري فريد رغم أنه به هناك كثير من الشعراء لكن أن يتفرد الإنسان في هذه الساحة الواسعة هذا توفيق وتسديد. حييك أخي عبد المنعم ونذهب نسمع هذا الزامل ونعود لمواصلة هذه الحلقة.

0: فن الفنون.
1: عدنا من جديد إليكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فن الفنون مع الشاعر عبد المنعم المتوكل صاحب القصائد التي بالعادة تلاقي رواجا شعبيا وقربا من المستمعين. أهلا وسهلا مجددا عبد المنعم.
2: يا مرحبا بكم بكل المستمعين الكرام.
1: كملنا نسمع الحرمة بين سنة وشيعة ونتذكر هذه الأيام كل ما سقط مجرم تذكرنا جرائمه، والمجرم يعني لا يسقط جرمه بموته بل يذهب إلى العقاب الأكيد. هذه الأيام مات الدنبوع، احنا نتذكر من الذي قال فيه أبيات شعرية أصبحت خالدة ومنشورة لليوم. كتبت قصيدة كامل، هل أنت هذه الأيام كتبتها وعدي السفياني والكل زملها صح؟
2: طلبني نفس الطلب.
1: كيف كان مطلعها؟
2: يا دنبوع وش الخبر وين الضربة القاضية؟ قلت أسبوع واحد فقط وإنه العاصمة فاضية.
1: دخل جهنم قالوا وما دخل صنعاء.
2: الله هو.
1: وهكذا كل من راهن على قتل المؤمنين والأولياء والصالحين والشعب هذا المؤمن المجاهد سيموت وهو منفيا في الأرض أو سيلاقي خزيا بألف شكل في الدنيا وفي الآخرة عذاب عند الله لا يمكن ينجو. يعني الناس بيقولوا لا أتكلموا عليه قد مات، المدري ما هو عيحاسبه الباري. أكيد إحنا بنقول عيحاسبه الباري، ما إحنا لو كان بيدنا عن حاسبه
2: نعم
1: إحنا قد حكمنا عليه إعدام، والآن حسابه مع 50,000 طفل تحت الركام يلقاهم نازل.
2: أنا بنا أشوف هو الذي بيترحموا عليه ولا يقولوا خلاص قد مات. الله يعني كيف لو واحد منهم لو وضع نفسه مكان أسرة ولا مكان طفل فقد أسرته كاملة
1: صح؟
2: يعني هل عدتي هذا المجبر؟ مستحيل.
1: بالضبط هو هذا، يعني قالوا يا مسهل الحرب على المتفرجي لما تكون متفرج من بعيد غير لما تكون أنت أحد المتألمين والذي عانى ونتائج هذه الحرب. عام كم كتبت هذا الزامل؟
2: في 2000 كان قد لها مثلا عندما قال الأسبوع 7 أعوام عندما قلت كان اليوم عندك سنة يعني 2022.
1: وهذه القصيدة جاءت بطلب ولا أنت جاءت الفكرة؟
2: أدي قال لي شي قصيدة في التنبو.
1: أنت بتأخذ راحتك في الكتابة أكثر عندما تكتب بطلب وإلا عندما يجي الهاجس من نفسه؟
2: شوف في كلا حالتين. مثلا بعض الحين بيجي بطلب بنجلس فيها أسبوع أسبوعين شهر. الحين أنا
1: أنكم قيد
2: أقول لكم على الهواء مباشرة يعني أن أنا مجهز بإذن الله وتوفيق عمل جديد يعني أعتبرها الجزء الثاني للحرب ما بين سنة وشيعة، وبإذن الله يعني الموضوع حساس قوي، موضوع الصحابة الذي واصل يعني يتشبثوا بحبهم للصحابة. يعني وشفت أنا من محاضرة السيد إنهم كاذبون، قال حتى في عناوينهم
1: صح،
2: قال إنهم بيسب نبه من هناك من يسب الصحابة. قال الصحابة الأخيار لا يوجد من يسبهم،
1: وقال بدواتنا.
2: نعم قال لكل طائفة ولكل مذهب لديه رموز من الصحابة. وطبعا إذا جاء مثلا نقد لبعض الصحابة هو نقد بناء وليس شتم وليس سب. إنما بيّن السيد حسين أغلط إن به ناس خالفوا
1: طبيعي.
2: وهذا قد ذكر حتى في القرآن يعني.
1: بالضبط. وأعتقد أنه الذي يثير قصة الصحابة في العادة هو لا يحب الصحابة.
2: نعم.
1: كل من يدعي أنه يدافع عنهم هو إنما يمسك بشماعة، لأنه الذي ما دافعش عن القرآن ولا دافع عن الرسول ولا دافع عن الدين الذي جاء به الرسول لا يجيش يقول أنه بيدافع عن الصحابة، هذا مجرد كذا.
2: نعم.
1: هذا بينتمي عصبيا بس، يعني قبليا بحق القبيلة مع الصحابة فقط، أما بحق الدين كذاب. يعني الصحابة كانوا أخيار كلهم، وإذا كان فيهم أحد غلطان فنحن نقول له أنت غلطان، مثل ما في أي مجتمع.
2: نعم.
1: هناك صالح هناك طالح هناك
2: نعم.
1: الرسول رسول الكل متفق
2: والرسول
1: عليه،
2: والرسول قدور الرسول ما هو معصوم من الغلط.
1: بالضبط. فإذا كان الرسول الله بيكلمه ويوعيك قدوه لنا ويقول له أنه انتبه لا يقعونك لا كذا، ما بالك ببعض البشر الذي هم يعني دخلوا الإسلام بعد كفر أغلبهم.
2: الله.
1: وما يهمنا يعني بعض التفاصيل بقدر ما بيهمنا أنه نكون إحنا واقعيين في نظرتنا.
2: إنهم كادوا يظلوا رسول الله ومعه وحي.
1: بالضبط. اليهود والنصارى هذا شغلهم، واليوم شغلهم واضح جدا. يعني قد بنشوف إذا تشي تعرف كيف كان مجتمع الصحابة عرف مجتمع اليوم. يعني المجتمع عادة بيكون كبير، وكون في كل مجتمع هناك صالح وإنسان تقي، وهناك خارب وطالح وإنسان منافق وعميل. وكان بينهم عبد الله بن أبي بن سلول، كان بينهم كان بينهم كثير من المنافقين الذي ذكرهم القرآن.
2: عندنا مثلا أستاذ سلطان ولو قاعد أعطيك عندي يقول قل لي من أخوالك أقول لك من أنت، وهذا قل لي من بتوالي أقول لك من أنت.
1: صح. بالضبط.
2: تبان مواقفك.
1: ليش ما الإمام علي ما يعجبهم شو من الصحابة حين نتولاه ونتكلم عنه بتعظيم. ما شو محسوب عندهم مسح؟
2: وأنا ذكرت يعني الإمام علي في عدة قصائد إنه المفروض إن الإنسان يتولى بالفطرة حتى لو ما بيش لا حديث
1: صح
2: المنزل ولا حديث الولاية ولا حتى آيات في سورة المائدة. إن المفروض يا أخي بالفطرة الإنسان مع يولي الله إنسان شجاع
1: بالضبط،
2: إنسان صادق، إنسان
1: يرفع راسك. نعم. مواقفك كلها ترفع راسك، تسليمك كلها، شدته وبأسه ولينه ورحمته كلها في مصب واحد، وكلها في مصب ما يخليك تحرج يوم من الأيام أنك توليته. بيرفع راسك دائما، ما بالك إذا كان هذا بأمر إلهي، بأمر نبوي، بحديث صحيح، بطريق مستقيم، بقرآن كريم، بكل هذه الطرق التي تؤدي إلى ضرورة التولي له. أخي عبد المنعم، يعني أنت كشاعر بتجي لك فرص وبتواجه عوائق، ما هي أبرز العوائق الذي أحيانا بتواجه كتابتك القصيدة، تكوينك للفكرة؟ مثلا هذه الأيام أنت تكتب قصيدة الذي بتقول عليها التوعية بخطورة التفريق بين الأمة باسم الصحابة.
2: نعم، هذا أنا شاهدت يعني مقطع للسيد عبد الملك بيتكلم عليها بحرقة، يعني شتينا نوصلها يعني على أرقى مستوى، نوصل مع هذه الفكرة أنهم كاذبون حتى في التعاهم لحب الصحابة، التعاهم وليس حب، وكاذبون حتى في عناوينهم أن هناك من يسب وهناك لا يوجد من يسبهم. وهذا أكثر يعني أنت أستصل من أبرز الإعلاميين الذي في الساحة ومن المطلعين يعني على هذا المواضيع في التواصل الاجتماعي.
1: صح،
2: بتلاحظ أن أكثر ما بيشوفوا لهم فرصة ولا حاجة يدخلوا بها للفتنة أني هذا الموضوع
1: وإعادة وتكرار
2: سنوي. تجي تجابر أنه محرقوا القرآن كذا، يقول لك الصحابة، تجابر أنهم قتلوا 2000 في غزة ولا 1000 واحد، يقول لك
1: 70 قد إحنا
2: الله مثلا قستي في أيام معدودة، يقول لك بتسبوا الصحابة. أماني يوم فكرت قلت أي يعني الذنب مثلا
1: لو موجود الصحابة لا سبوا كندح
2: أشهد لله، يعني الذنب القتل، قال لك هدم الكعبة حجر حجر ولا سفك دم مسلم.
1: بالضبط، هذا الدين الإسلامي الصحيح الأصيل. أما قشور الدين التي تمسك بها الوهابية ومن يغوهم باسم الدين، فهذا بإذن الله ستكون عاقبتهم خزي في الدنيا وعقاب أليم بالآخرة. إحنا الحمد لله الذي نجانا بوعي قرآني واصطفانا لنواجه أعدائه بدون تفريق ونناصر المسلمين بدون تقسيم، ولهذا هذه أبرز يعني رسالة يحملها الإنسان، الشاعر، المنشد، المعلامي في كل مجال.
2: كلنا بنصب في قالب واحد وهدفنا واحد.
1: بالضبط. أنت مثلا ما هي العوائق التي معك تأخرك بتحينبك؟
2: ولا بعض الحين تركيب الفكرة نفسها مش يركبها كذا تلفيق ولا ما قد اكتملت، أنا أشوف أن الصورة ما قد اكتملت، أنا أجلس فيها أيام معدودة لو ما تكمل الفكرة نفسها. يعني هذا القصيدة قد لي فيها أكثر من يعني عادي، بدأت لي هذا الشهر أو شهرين بدأت تحتبك الفكرة وتتسبر، وقد لي فيها أيام معدودة، بعضها نكتبها يوم بعد يوم يعني أحاول أركب الفكرة، وبعض الأحيان أفلتها أسبوع ورجع أشتغل فيها وتتركب لي مواضيع أفضل، والموضوع الذي ما قدرت أركبه يتركب أفضل بمئة درجة.
1: جميل جدا.
2: والاطلاع هذا أفضل لما يكون أنت مطلع في نفس الوقت أنت بتكتب.
1: بالضبط.
2: فلتها هناك فترة.
1: أنت كشاعر اختلفت عندك فترة طوفان الأقصى عن بقية الفترات الذي عشتها كتبت لها؟
2: يعني قصتك من قبل. نعم، يعني مثل ما تقول جفزة في حق مرحلة الطوفان الأقصى، والحمد لله انتجنا أعمال كثيرة، يعني
1: أعمال كلها فنية مسجلة ولا قصائد؟ أيوة، مكتوبة بس.
2: ومن هنا عمل التحشيدي الذي انشدها الأستاذ يحيى الشرعي.
1: أين هو؟
2: حشد مليوني، بان احتشد كل جمعة حشد مليوني.
1: جميل، هذا من الذكاء أنك تختار مثلا أفكار تكون مصبها دائم، يعني مش أيه. يسمعها الإنسان مرة وانتهى.
2: أنا ركزت أنه كل جمعة المسجد كان يطلع كل خميس يتي ويحشد. بعض الحين يا أستاذ أكثر الأوقات يجي وأنا أفكر مثلا ولو إحنا مقصرين، لكن محاضرة السيد أشوف أن يشتي توجه العلم. صح. نحاول نحن نعينه بطريقتنا.
1: بالضبط.
2: أنا بمجالي شعر وأنت مجالك في الإعلام، وهذا بمجال زامل، وهذا في المسرح، وهذا
1: صح.
2: كل واحد
1: حزب الله ومعارك حزب الله قد كتبت فيهم قصيدة؟
2: كتبنا يعني بعض الأوقات يجيون أذكر مثلا قصيدة المحاور المقاومة، أذكر لهم جمعة، وبعض الحين أكتب 4 أبيات 6 أبيات لحزب الله مخصصة. وأنت يعني لن تلاحظ آخر أيام، يعني هذا السنتين اللي مشت يعني بنتلاحق ملاحقة.
1: صح،
2: يجي حدث يلا ما عاد تقدر تكتب قصيدة كاملة فيه وتكفيها يعني تشبعها، ولذلك بعض الحين كان فعل 300-400 بعد مين ينشر بعض الحين كتابه كتابه مع الناس بيقولوا قدام حول الريلت بيقلب
1: صح. ابو دقيقه
2: ايوه بيقلب بيقلب بيقلب احنا لا نجي صناعة كتابه ضروري ايش لا نسلك له مساحه
1: بالضبط
2: ندخل احنا نوصل رسائل يحاول يفعلوا ترند احنا ندخل نشارك فيه ونبين
1: مثلا سمعنا انا الذي كتبتان لحزب الله لانه هذا الايام حقيقه حزب الله يخوض معارك اسطوريه ويحقق بطولات ملحميه كبيره جدا ترفع راس كل مسلم وتذل كل عميل ومنافق وإن أبدوا غير ذلك في الإعلام لكن في الواقع حزب الله اليوم يسطر أعظم البطولات وأعظم المعارك وأقوى الملاحم سلام الله عليهم فردا فردا وعلى قيادتهم التي رحلت وقد بنت هؤلاء الأساطير والتي بقيت تحافظ على العهد وتواصل المشوار.
2: هذا كتبتها بعد استشهاد في ذكرى استشهاد السيد حسن عندما كانوا يشتغلوا حزب الله عملياتنا كل برعدوا قلت ذكرى رحيل السيد اللي ما رحل ذكرى رحيل السيد اللي ما رحل باقي يا والقايد اللي صعب ذكره ينتسى لا زال نصر الله يعطينا الأمل بالنصر رغم الحزن فينا والأسى الضاحية للتضحية مضرب مثل وصبر حزب الله لين ما قسى يوم انحنى الأعراب والمليار ذل لبنان بالعزة توشح واكتسى مصاب غزة في سنة غزة جلل مصاب حول صبح صنعاء لا مساء تبكي على السيد حسن كل المقل وتندب السيد حسن كل النساء ونجد باستشهاد هالأمس احتفل وتشهد الطائف ومكة والحسا يخسى عميل الغرب ويذوق الفشل ومن وقف جنب السعودي خسى من بعد أبو هادي غوى العالم وظل من بعد أبو هادي غوى العالم وظل والغالية بيروت ما لاقت وسا واحتلت إسرائيل وأمريكا دول سوريا قال واحتلت إسرائيل وأمريكا دول ويا عسى الناس ادركوا قدر عسى محال يوهن عزمنا ما قد حصل ومن ركب فوق السفينة قدر أسى ومحال تلقى مشكلات الشام حل إلا إذا تولت حفيد أهل الكساء إلا إذا تولت حفيد
1: أهل الكساء نشاط صح الله أجزانك ما شاء الله يعني كل قصيدة وكأنك تكتب في بحر مختلف وعالم وجو مختلف من كان مثلك الأعلى وألهمك حتى تصبح شاعر؟
2: أكثر شاعر كنت متأثر به بسام شانع
1: قبل كم؟
2: في 2015-16-17 وأكثر يعني من استفدت منه.
1: متى بدأت تكتب القصائد؟
2: أنا مثل ما تقول من قبل العدوان كنت أكتب لكن أكتب في ما بش موضوع وأكتب ما نتفاهم الأوزان سواء ورجع كنت أسير أخذ عند بسام شانع عليها السلام أمانة ومسك بيدي هو أستاذي وأخي وصاحبي واستفدت منه كثير علمني أشياء والأوزان والبحور وقال لي إيش أكون أطلع واستفيد
1: لها التحية
2: لها التحية
1: بسام ليس يعني مجرد شاعر فذ وقوي فقط إنما يعلم غيره وهذا من جمالية الشاعر وإنما تدل على ذكاء النفس المجاهدة إذا الإنسان بيعلم غيره ويحاول يفيد غيره ويكون أشباه له وأمثال له يعني في ساحته وفي ميدانه فهذا إنسان مجاهد قبل أن يكون مبدع أو متميز. التحية لبسام ولك وأنت أصبحت اليوم يعني شاعر.
2: يحيى العطيف الصدق والله أنه كان يعلمني أشياء.
1: يحيى العطيف كان ضيفنا قبل أسبوعين تقريبا أو ثلاثة وهو من الشعراء طبعا الذي بيكتبوا بقلة لكن بعنف يعني جميل جدا وأفكاره قوية يحيى. يقال أنه الشاعر طول عمره يجي يكتب قصيدة واحدة إنما بيكتبها بأساليب مختلفة تواكب الأحداث وتواكب وتعبر عما في داخله هل فعلا أنت تكتب قصيدة واحدة يعني هي مسيطرة عليك الفكرة القصيدة تكتب فيها وتدور فيها أم أنك بتكتب في كل جو مختلف تكتب لكل عالم مختلف
2: بالنسبة للقصائد القصائد اللي هي 20 بيت 15 بيت 20 بيت 30 بيت بعض الأوقات أجلس فيه شهور وبعض الحين أكتب عمل يعني وأدمع يعني تجي مشاهد مؤثرة يعني إذا ما دمعت منها ولا ما تأثرت منها يعني قلبك كاسي يعني مشاهد تتفطر لها الحجار مثلا عندما في رمضان اللي قبل هذا أذكر أنهم تحاصروا غزة يعني اشتدت عليهم الحصار لدرجة أنهم كانوا يموتوا ناس من الجوع تتذكر صح؟
1: أيوه.
2: تأثرت يعني قوي ويوم جاء 500 شهيد على ما أذكر بحول هذا العدد يعني افتضر قلبي ولي كتبت قصيدة الحال مأساوي
1: ما قلت فيها
2: أنا كنت أدمع يعني وقت ما كتبت أول الأبيات
1: ها هات سمعنا نسمعها.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا طال الأمد والصبر في شعبنا طال، ولن يحطك برقضية حملها، مسر النبي مشتت بقيادة الآل، وباليمن كامل وببنا قبلها. أهوال هذا الشعب يا يوم الأهوال، ما با يضفي نارها من جعلها. يا العالم المهتد والعالم الضال، الوعد جاء وهدافنا بانصلها. من صورة التوبة والإسراء والأنفال، جنان عادي قوم عادت رسلها. في حرب شعواء تطحن أجيال وأجيال، ما عاد يخرج منها من دخلها. صار الذي ما كان يخضر على بال، وأكثر شعوب الأرض خافت تولها. وكان في يد الحكومات الأجال، ما كان خالقنا بيد تجعلها. قال صار الذي ما كان يخضر على بال، وأكثر شعوب الأرض خافت تولها. وكان في يد الحكومات الأجال، ما كان خالقنا بيد تجعلها. الحال مأساوي ولا يشبه حال، وأوجاع غزة فوق ما نحتملها. دم الثكالى بحر والدمع شلال، لو ينسكب لا تنجرب عزلها. يا عين لا تبكي على قتل الأطفال، اتحسري وبكي على من خذلها. يا عين لا تبكي على قتل الأطفال، اتحسري وبكي على من خذلها. الصمت عن فعل العدو يحسب أفعال، والصامتين أسوأ من اللي قتلها. من حاسب إسرائيل عن سوء الأعمال، ومن عن الإجرام منهم سألها. هل عاد باقي في العرب نص رجال؟ وين العرب ما بان حتى أزعلها؟ ماشي ولا موقف مؤثر وفعال، ولا جهود أحد سوانا بذلها. الكل لأجل المال في المعركة مال، والسيد القايد الوحد فصلها. بايضرب الباغي مع ضرب الأمثال، ويسمع الرادار مشي يتنملها. بالاكتفى الذاتي رفع روس الأموال، وفشل حصار الغرب وظهر حيلها. الشرق ياخذ من بضاعات تاكيال، وإحنا نقاطعها وناخذ بدلها. من يقنع قال صهيون رأس الشر والباقي ذيال، ومن عرف تاريخ خام أجهلها. من يقنع أمريكا تشارك بالارتال، وتعلق إسرائيل فيها أملها. لو بات غطي جويا فاب ضربال، ما بات غطي بالهزيمة فشلها، ما بات غطي بالهزيمة فشلها.
1: مشهد صح الله. طيب القصائد الأخرى التي كتبتها في غزة هي كثيرة ربما.
2: نعم.
1: هناك قصيدة اسمها رد اعتبار، أنت كتبتها. نعم. في أحداث غزة.
2: أيها الله لما كان القوات البحرية تشارك والجوية وكل ما.
1: ماذا كنت تقصد برد اعتبار؟
2: يعني إن عادة الرد هذا كل عادة رد اعتبار. كان قد دخلنا في الفرد الصوتي. وعاد هو رد اعتبار، أني لا أقدر فرحه إنه خلاص كملنا الرد. اللهم صل على محمد.
1: ما قلت فيها
2: الآخرة وعدها ما يكره العاجلة.
1: الآخرة
2: وعدها ما يكره العاجلة.
1: الله
2: يا قدس ما بات تطول فترة الانتظار، ما دامك أول قضية للأمم عادلة، وإحنا أولي البأس ذي جاسوا خلال التيار. صفحاتنا بالفداء والتضحية حافلة، تنقش على التهر مثل النكش فوق الحجار. في يوم كامل شعوب الأرض متخاذلة، تحرك الشعب هذا في مقام انتصار. صلاة مليار مثل باتكم باطلة. لو باعوا المسجد الأقصى بمسجد ضرار، وباعوا التين بالتنيا وهي زايلة، ودوروا ربح من عدوان شل الضمار. مع فلسطين كل الناس متفاعلة، مع فلسطين كل الناس متفاعلة. حتى الذي ما قدم مؤمن بجنة ونار. كل المساعي لوقف المعركة فاشلة، والله ما توقف إلا على سعاد ذو الفقار. يوم اليمن، يوم اليمن قاد من ساروا مع القافلة، شاف الشهوب من مسائيها الحميد التغار. الرصد شغال والهجمات متواصلة، والرد لا زال هذا الحين رد اعتبار. والرد لا زال هذا الحين رد اعتبار. عاد الزوارق لتنكيل السفن داخلة، واربعمائة ألف غواص تخوض الغمار. ما بايمروا بفرقاضه ولا ناقلة، أو يستطيعوا يلوذوا مننا بالفرار. قال أو يستطيعوا يلوذوا مننا بالفرار. صاروا حاضم ضلوعي جهض الحاملة، حاملة أمريكية.
1: أيوة.
2: صاروخ حاضم ضلوعي جهض الحاملة، وفرد صوتي يدمر والديها دمار. لا تحسب البحري والجوي غافلة، ولا السلاح الذي بكشف عليها الستار. بايقلب اليوم عالي خصمنا سافلة، ويقلب الليل من هول انفجاره نهار. بمنع عبوري تاجر له بالعدا صلة، ومن قناة السويس أفرض عليها الحصار. ولو عبر من بحور الشعر لا قاتلة، فكيف من بحرنا الأحمر وباقي البحار؟ قال ولو عبر من بحور الشعر لا قاتلة، فكيف من بحرنا الأحمر وباقي البحار؟ تركبوا عالمية ثالثة شاملة، نشبها بالمجنح والكبار الكبار. لن تجمع الكفر والإيمان في طاولة إلا إذا الفرد صوتية تدير الحوار. واجب نخذ ثار غزة عائلة عائلة، ونكون من لندن واشنطن على دار دار ونخوض في الأطلسي والهادي الفاصلة ويلتد الكون بالسبع اللغات الشعار ويلتد الكون بالسبع اللغات الشعار. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: ما شاء الله تبارك الله، كل قصيدة أقوى من السابقة، وهذا ما يميزك أنه تحافظ على زخم الإنتاج وعلى حماسك في كل ما تكتب، وليس يعني من فترة إلى فترة كأنه المخزون يكمل أو الإبداعي يضمحل، يعني بتحاول أنك تطور من قصيدة إلى أخرى من فترة إلى أخرى، وهذا ما يميز أي واحد يشتي مع هدف، يعني يشتي حققه، يشتي ينطلق.
2: الحمد لله شكرا. هذا واحد إحنا مقصين يعني في الاطلاع، لكن النصيحة التي تالي الأستاذ بسام جانا قال شاعر، قراءة الشاعر واطلاع على الكتب والروايات والأحداث قال بمثابة المضر للشجر، قال هل أتثمر شجر بدون مضر؟ ماشي. إذن الشاعر ضروري أن يكون مطلع ويقرأ ويتوسع يعني، وهذه هي النصيحة اللي والباقي الشعراء يعني
1: ضروري، يعني الذي يطور نفسه لابد من العمل عليها. يعني اليوم مواقع التواصل ربما هي أصبحت الجبهة المتقدمة في ميدان الإعلام، أين أنت؟
2: ذكرتني خلاص، أنا عدا أختار بعدين يعني بعدين
1: مشتهد.
2: أنا أختار قصيدة فرسان الإعلام، ورغم أنك واحد منهم.
1: ما إحنا بنحاول بس الله يوفقنا جميعا.
2: في أنا صحيح ما أشوف لهمت.
1: أيوة جميل. كيف تتعامل أنت أو تستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي؟
2: أنا أستفيد مثل ما تقول إن إحنا نوصل الرسالة، مثلاً بعض الأحيان بيجيوا بموضوع رائج والعدو بيستغله. الصفحة تنشط أكثر عندما يكون الموضوع رائج وتشارك فيه.
1: صح.
2: وهذا معروف. ولذلك وصل فكرتك من خلاله. لا تلتفت إلى يعني موضوع ثاني ولا لجل ترندات ولا لجل الإعجابات والتعليقات
1: ترضي
2: الناس أو الشهرة الشخصية. ماشي. استغلها لما توصل الحقيقة وتبين للناس.
1: لكن هذا بيعرضك عادة مثلا للحظر إذا نشر.
2: طبيعي أن الحين هذا كله فيها على الحظر والحسابات ربطها يعني قتال حق فرسان الإعلام.
1: طيب المواضيع اللي بتختارها عادة في صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المواضيع الشعرية، هي كل قصائدك ولا فقط يعني بعض القصائد التي بتواكب بها أحداث المنشورات والترندات؟
2: لا، بعض القصائد الذي يجي الموضوع هذا كسا ترند ولا قلت أدخل اليوم الثاني أفعل ثلاثة بيت اثنين بيت أربعة بيت على حسب
1: كأنه منشور.
2: أهم شيء إيش إني توصل الرسالة، سواء إذا أعطيك دري اثنين بيت إذا أعطيك دري ثلاثة، نوضح للناس مثلا حق قضية ميرا يعني فعلت أربعة بيت ووضحت إنهم ليش ما وقفوا مع سمير المارش.
1: صح.
2: يعني وهذا الموضوع يحتمل أن كثير من الإعلام بيتكلموا عنه، أنت تكلمت عنه الأستاذ، يعني كثير من الأساتذة تتكلموا عنه، وأنا بطريقتي كشاعر إني أوظفه بشعر.
1: جميل.
2: وبعض الأوقات ما يحتاج إنك فكرة وخيال وتعب، ما يوصل بشعر.
1: تكتبهن دائما كتابة ولا بتفعل فيديوهات واصل ولا كيف أسلوبها؟
2: هذا الفترة الأكثر شيء يعني فيديوهات، لأنها بتوصل الفكرة أكثر.
1: هي تعتبر حاليا أشبه بالموضة الآن، إن الكل بينشر يعني فيديوهات، فالأفضل إنه يستغل كل رائج في سبيل الله يعني في سبيل الحق.
2: نعم.
1: يوظف.
2: وأقول لك إيش اللي زيد قناعني أكثر إن أنا كنا فعلها كذا. مرة نشرت ثلاثة أبيات مدري اثنين أبيات لشاعر قد نسيت منه. وكتبت الله والكلمات للأستاذ كذا بدأ قبل البيتين يعني طالع في المطلع. خيره حتى خل صح الله لسانك يا عبد المنعم قوة. يعني اسم الأدمي في أول الشعر
1: ما بدرى
2: يعني ما عاد بقلوش، دريت أنا إنه ما عاد بقلوش أكثرتهم يعني ما عاد بالله القليل المذوقين.
1: لا جاء ملك تعليق مش
2: أيوه، قلت إذا نوصل الرسالة الناس قدموا حول الريلزات والله، وشفت إنه هناك قبول أكثر. مثلا بعضهم بينشر منشور ويطلع 2000 مشاهدة، هذا المشاهد بعض الأوقات في الفيديو بيطلع 500,000 400,000 300,000 يعني بتوصل لعدد كبير.
1: صح.
2: ويشهد الله يا أستاذ السلطان إن واحد لما يجوا متحمل مسؤولية، هي في البداية بيجوا هواي ورغبوا واحد يدور شهرة، لأن كما قد واحد خلاص قدم متحمل مسؤولية وبيحسها في عاتقه إن هي مسؤولية عليه إنه يوصل.
1: صح.
2: يوصل المظلوم ولا يوصل الحق ولا يبين شطرا بعض حين نقوم مفعل، وأنت يعني معايش هذا الشيء كإعلامي.
1: صح.
2: إنك بعض حين تطلع تصور ما بيشرق منك تصور، لكن ضروري إنك تواكب
1: كذي مثل الجبهة.
2: أيوة مثل ما المترس يجي زعف، ضروري إنك تواجه معك جست بسه
1: بالضبط. هات خلينا نختم الحلقة بهذه الأبيات الذي كتبتها المواقع التواصل.
2: أمان الفرسان الإعلام.
1: يلا.
2: طبعا أنا ما كتبتها لهم كثير ما بين بسرعة، عملهم مهم وزيد السيد التام حاضر مش محاضرات، عدة محاضرات لو تذكر كان فرسان الإعلام بيبين على أهمية عملهم وضروري إنهم يلتزموا أكثر. يعني قال فرسان الإعلام تطلق كل يوم أسراق من المنصات وتعدي دروب ودروب، سواء منصات تواصل اجتماعي ولا منصات صواري، من المنصات وتعدي دروب ودروب. الكل سجل حضوره يوم كلا غاب، وكل موقف مشرف توقف محسوب، في كل موقع تواصل فاعلين ارتاب، في كل موقع تواصل فاعلين ارتاب. تحصن اذهان قبل النايبات سنوب، لكل فارس صناعة محتوى جذاب، ولكل فارس طريقة مذهلة وسلوب. ثبات في كل صفحة رسمية وحساب، وصمود في كل مجموعة وكل جروب. للنصر في كل ساعة تبذل الأسباب، والنصر قادم ومن رب السماء مكتوب. بالوعي يتقدموا ويسطوا الأحزاب، والوعي منا بهذه المرحلة مطلوب. والانتحالات للأسماء وللألقاب تثبت بأن العدو من فعلكم مرعوب. كم نمس تفعلت في صالح وذباب، وكم حوالات توصل محفظة وجيوب. والناشطين اغلقوا في وجهها الأبواب، وقال وعدلوا بالردود الواقع المقلوب. وكانوا الأقرباء والأهل والأصحاب للناشط الحر ذي لا سبهم معصوب. ما خاب ظن العلم والحلف ظنه خاب، والغاصب اليوم بايخضعه مخصوب. سبحان من ميز الصادق من الكذاب، وقال وظهر حقائق وجل نورها المحجوب. وجل من بين الواثق من المرتاب، وجل من بين المبضي من المقضوب. ما كل منشور يشتي فيه مستيعة، أو كل الأرزاق مصدرها من اليوتيوب. واصل هجومك لزهق الروس والأذناب، وصبر على الحظر والتقييد صبر أيوب.
1: الله
2: قال واصل هجومك لزهق الروس والأذناب، وصبر على الحظر والتقييد صبر أيوب. ما دام والعصر هذا عصر الاستقطاب، احذر من السم لا يأتيك وسط النوب. ما دام والعصر هذا عصر الاستقطاب، احذر من السم لا يأتيك وسط النوب. وإن ضابت النفس الأمارة وعيش قضاب، لا تتبع هواك وإن كان الهوى مرغوب. ولا تدور على التعليق والإعجاب، وقلوب حتى ولو توقف مهجأ وقلوب. البعض مذنب ولا ذا الحين ما قد تاب، والبعض مذنب ولكن مستعد يتوب. البعض مذنب ولا ذا الحين ما قد تاب، والبعض مذنب ولكن مستعد يتوب. لو كل موهوب يعمل في رضا الوهاب، ما يحمل أوزار لا نزل عمل وذنوب، ما يحمل أوزار لو نزل عمل وذنوب.
1: أنا أشهد صح الله لسانك، ما شاء الله تبارك الله، أحييك وأحيي هذه الجهود الرائعة، وأن تستشعر عظمة ما تقوم به وما تقدمه في هذا الميدان، وأنت ترص الكلمات كما ترص الأحجار في المتارس وتقضيها على الأعداء. ما بش يعني
2: أشهد الله في تواصل اجتماعي أنت قدوتنا بنشاطكم،
1: أنت ميدان لوحدك وإبداع كبير، ونحن في ميدان أيضا مختلف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله يكتب أجرك ويسددك.
2: والهدف واحد والقضية واحدة، كلنا مكملين لبعض.
1: بالضبط. الله يوفقك أخي عبد المنعم، وشكرا كثيرا لحضورك، أسعدتنا بما قلت وبما كتبت وبما سمعنا في هذه الحلقة.
2: أنا أشكركم على هذا الاستضافة الجميلة الذي أتاحت لنا الفرصة نقدم رسائل
1: على رأسنا في أي وقت. الإذاعة إذاعتك، وهذا البرنامج يعتبر ميدانك. أهلا وسهلا بك،
2: الله يبارك فيكم،
1: وشكرا لحضورك اليوم.
2: لا شكرا على واجب، عيدكم مبارك وكل المستمعين الكرام، وتحياتي لك أستاذ سلطان،
1: لك التحية
2: لكل طاقم إذاعة سامي فهم،
1: لك التحية، وأيضا للمستمعين الكرام كل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأخير لا ننسى أن نضع لكم مساحتكم الخاصة. مستمعينا الكرام، شاركونا بما تحبون أن تشاركوا به من القصائد، من الزوامل، سجلوها وأرسلوها عبر رقم البرنامج 7811111991. في أمان الله.
0: قدمت لكم إذاعة سام
3: فن الفنون.
0: فن الفنون، البث الأول
4: 10 كل جمعة،
0: ويعاد
4: 11 وعند 1 ليلة الأحد. لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع،
0: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
0: 7811111 991.
4: الرقم مرة أخرى
0: 781-111-991.
3: فن الفنون.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

خلال الحرب السادسة كانت الضرورة تقضي بالتمويه أكثر، فكان السيد بدر الدين يضطر لمغادرة مقره الرئيسي إلى مكان آخر، فبعد صلاة الفجر مباشرة من كل يوم كان يضطر للذهاب فيأخذ علاجه وينطلق إلى هذا المكان ليعود قبيل المغرب، وكان هذا الانتقال يكلفه الكثير من المتاعب لوعورة الطريق مع ضعف بدنه وعدم تحمله للبرد ومعاناته من كثير من الأمراض. وفي كثير من الأحيان كان يضطر للبقاء في الظلام حتى لا يكتشف مكانه بواسطة شبكات التجسس التي كانت تجوب سماء المنطقة باستمرار. كان مقر سكنه الرئيسي يعج بالنساء والأطفال من أحفاده وأقاربه الذين اضطروا للنزوح إليه، وكان طيران العدو يركز على الأماكن التي يتكاثف فيها النازحون أو أي تجمع بشري كالأسواق فيتعمد ضربها، وهذا ما لاحظه الجميع خلال الحرب السادسة بالذات. وفي تلك الليلة المشؤومة وفي منتصف الليل والجميع كلهم من النساء والأطفال يغطون في سبات عميق، وإذا بالطائرات تستهدف المكان وتصب حممها على رؤوسهم وتركز القصف على هذا المكان والذي كان مطبخا للطعام وسكنا لمجموعة من النساء وأطفالهن، وهنا حلت المأساة. تجلى غبار القصف عن 9 شهداء، 4 نساء وخمسة من أطفالهن، عرجت أرواحهم إلى بارئها وبقيت أجسادهم المتفحمة تحت الركام، وكلهم من أحفاد هذا السيد المكلوم المشرد المظلوم. عجبا لهذا الدهر من دهري ولأمة مهتوكة الستر، يا أمة علمت وما عملت لنبيها في أهله تزري. أضحى كتاب الله مطرحا وتركتم المقرون بالذكر، آل النبي ومن يتابعهم يتجرعون مرارة الضر. وتنتشر رائحة الجريمة ممزوجة بغبار القنابل الفسفورية، مكونة سحبا داكنة تغطي سماء المنطقة. ويتهادى الشيخ الذي أناف على 80 سنة وبخطى وإيدة يعلوه الغبار المتراكم ويكاد يحبس أنفاسه، متوكئا على عصاه ليجتاز تلك الصخور المتناثرة حول غرفته المجاورة، ليلقي نظرة على المكان الذي كان يضم 4 من حفيداته وخمسة من أطفالهن الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم سن 4 تقريبا، فيجد ذلك الملجأ أثرا بعد عين، فيتمتم بتلك الكلمات التي طالما رددتها شفتاه عند كل مصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون.

كلمات رددت صداها الجبال الشاهقة المحيطة بالمكان، ومرت على القلوب كما يمر النسيم العليل ببراعم نبتة عطشة.

0: إنه الرضا، إنه الصبر، جلبابه عند النوائب وكل المصائب، إنه الالتجاء إلى الله عند كل نازلة. هذه سمة الإيمان الراسخ واليقين الكامل بأن ذلك كله بعين الله، وأنه لا يضيع أجر المحسنين، وأنه للظالمين بالمرصاد.
1: خرجناه من الجرف إلا شل، نزعناه شل من الجرف مع الخراب ومع الدمار اللي حصل، ويعاني من رب. مشينا إلى مكان آخر على أساس أن نبيه بعيد عن الضرب، بعيد عن قصف العدو الغاشم. قبل الفجر وهو ينادي إلى الصلاة، لصلاة الفجر، تأتي الطائرة وتضرب المكان نصف ثاني مرة نفس الليلة. كم المكان دي كنا فيه؟ بيت سيدي عبد الكريم، والسشد السشدوا ثلاثة نفس الليلة بعد الضربة الأولى. السشد محمد عبد الكريم أمير الدين الحوثي، كذلك زوجته، كذلك واحد من آل حوثي، السشدوا في نفس الليلة آخر الليلة. الضربة الأولى وقعت نص الليلة، والضربة الأخيرة آخر الليلة. وبيعاني، يعاني من مرض ربه، صابر متحسن الأجر من الله. استخار الله أننا نخرج من المكان ذاك. بعد الاستخارة خرجنا اليوم الثالث من المكان إلى مكان آخر، جلسنا فيه يومين وما قد حتى تلاقي العلاج له مرة. عرف المكان يقعد به ضرب حول المكان بعدك المكان الثالث دي خرجنا فيه. خرجنا إلى مكان رابع جلسنا في فترة وقال علاج وتحسن شوية، ويضربوا جنب البيت اللي كنا متواجدين فيه. خرجنا في بيت في الصعيد، ويضربوا جنب البيت اللي كنا متواجدين فيه. خرجنا آخر الليل قدام الفجر في أيام الشتاء، أشد أيام البرد، في أشد البرد، ما له مكان مرة. خرجنا له في مزرعة، قال بيحس بالبرد بيدخل في أجوافه، وربه اشتد عنده. مشيت أنا بنا أشوف الأخوان المجاهدين بعض المعروفين هناك على أساس يدونا سيارة ننقله من المكان ذاك. قيس أكثر من ساعة ونص وهو بين مزرعة آخر الليل بين أشد البرد في أيام الشتاء. رحت الحمد لله أدى الله سيارة، رحنا شلينا من المزرعة فوق السيارة، دخلنا في بيت ثاني. دخل في البيت، في البيت باقي له مهجور البيت ذا، ملام بالتراب والغابر والبرد، تيقاله مكسره فتحه بوابه. دخل المكان، رحنا جهزنا له موقد كبير، موقد جمر نار على أساس يدفع يصطلي من البرد. كان بيطرح يدينه كذا فوق المجبر ما بيحس لها بالنار من شدة البرد. قال إنه عمره ما قد شاهد البرد ذا، بطولة عمره ما قد شاهد البرد ذا، إنه قال كان بيحس إنه بيتوفى من شدة البرد، إن البرد بيقضي عليه. تعب زيادة على ذلك الليلة، مرض ولا استطاع ينام مرة، أذن الفجر وعاد ما قد نام مرة. هو بيدعى يا الله انصره قاعدين، يا الله انصره قاعدين بستانة، يا الله انصره قاعدين بستانة.
0: واسلم ودم لسمائنا بدرا، من شق فجر أو بدا بدر.
2: بعد الاستهداف الذي كان في فترة الحرب السادسة وعند قصف منزله واستشهاد مجموعة من أفراد أسرته من الأطفال والنساء وغيرهم، وكان تلك الليلة معرضا للشهادة بنفسه لولا أن الله سلمه وصرف عنه شر القصف الذي استهدف بشكل مباشر منزله، قال بعد تلك الحادثة إن شاء الله الآن يمكن أن ندخل الجنة. وتلا قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. من يعرف معاناته طوال حياته، ما واجهه من مشاكل، ما واجهه من استهداف، ما واجهه من ظروف، يعرف مدى صبره، فكم كان صبره عظيما في كل معاناة الحياة، المعاناة الصحية، المعاناة المعيشية، المعاناة الناتجة من الاستهداف والأذى في سبيل الله، المعاناة الناتجة عن الإساءات الكثيرة التي كانت تأتي من هنا أو من هنا حتى من بعض الأقربين.
0: مرت الحرب السادسة وتحقق النصر المبين لأولياء الله المجاهدين الصابرين، وسيد البدر لا يزال يشع بأنواره الزاهية وطلعته البهية على هذا الوجود، وحالته الصحية لا بأس بها، غير أن ما بعد 80 عاما وهي الست العجاف قد تركت بصماتها الواضحة على جسده المثخن بجراح الأيام وماضيات الزمن، وما قاساه في حياته المفعمة بالجهاد والعطاء والتضحية والفداء من أجل دين الله وفي سبيله، إضافة إلى مكابدة الأمراض الأليمة التي رافقته منذ الصبا. خلال تلك الفترة كان الوضع الأمني لا يزال يتطلب كتمان مكان تواجده واحتجابه عن الجميع سوى من لا بد منه من أولاده وبعض أقاربه.

وفي هذه الأجواء انصب اهتمامه على الأوراد العبادية من القرآن الكريم والذكر والتسبيح وعلى الصلاة وإقامتها على أبلغ الطهور وأتمه، وبتركيز بالغ خشية أن ينتابه النسيان لشيء من فروض الوضوء والصلاة.

0: في الآونة الأخيرة بدأت نوبات من هبوط الدم تأتي أحياناً، فتسبب له إغماءة خفيفة لا يلبث أن يفيق بعدها. وكان عادة عندما يفيق يسأل: هل صليت صلاة كذا؟ أو هل حان وقت الصلاة؟ وكان من أهم ما صار يركز عليه في تلك الآونة الأخيرة هو تذكر ما إذا كان قد بقي عليه دين أو أي حق لإنسان، فكان يشغل باله بالتفكير ومراجعة حسابات الماضي وبدقة واهتمام بالغين.
1: كان من أهم ما صار يركز عليه في هذه الآونة هو التأكد ما إذا كان قد بقي عليه دين أو أي حق لإنسان، فكان يشغل باله بالتفكير ومراجعة حسابات الماضي وبدقة واهتمام بالغ. في يوم من تلك الأيام أرسل إلي أحد مرافقه يطلب مجيئي وبسرعة، بادرت فورا وأنا في منتهى القلق على صحته متسائلا ما الأمر وماذا حدث. وما أن دخلت عليه حتى وجدته بصحة جيدة فتنفست الصعداء وحمدت الله على سلامته. وهنا بدأ يسرد لي قصة الدافع لاستدعائي وبهذه العجلة، وتتلخص في أنه كان قد استعار كتابا من أحد العلماء من مدينة ضحيان قبل عدة عقود من الزمن، ومع أنه قد كان عاد الكتاب لذلك العالم إلا أنه تذكر أن أحد أطفاله قد كان يلهو بجانبه قد سكب قليلا من الماء فوق غلاف الكتاب المجلد أصلا وهو يلعب بجانبه، وأنه ربما قد يكون وصل البلل إلى شيء من داخل الكتاب يؤدي إلى نقص من قيمته، وهو يشكر الله على تذكره لهذه القضية التي شغلت باله جدا. وحينها دفع إلي مبلغا نحو 15,000 ريال يمني، وأمرني بالذهاب إلى ورثة هذا العالم وتسليم المبلغ إليهم عوضا عن ذلك النقص المحتمل، وبالتأكيد أيضا طلب المسامحة منهم، وأكد ذلك علي وشدد في أن أنفذ الأمر في نفس اليوم، وبالتأكيد نفذت الطلب في نفس اليوم. وعندما عدت لزيارته كان أول كلام له هو السؤال عن تنفيذ ما طلبه مني، فأجبته نعم فابتسم وحمد الله كثيرا وشكرني على ذلك وأغرقني بالدعاء رحمة الله ورضوانه عليه.

0: قبيل فجر الخميس 19 من ذي الحجة 1431 هجرية، نهض رضوان الله عليه لأداء صلاة الفجر، وتوضأ بالماء وضوءا تاما، حتى أنه لم يرضى لولده أن يعينه على غسل رجليه، وصلى صلاة الفجر من قيام.
1: كان من أهم ما لاحظته حتى في الفترة الأخيرة من حياتي والأيام الأخيرة من حياتي، وهو يعاني من ضعف شديد، ضعف الكبر والشيخوخة، ثم المعاناة الصحية الكبيرة. كان يحرص على أن يؤدي صلاته تامة بهيئاتها، بقيامها، بقعودها، حتى هو في وضع صحي صعب. يعني فيما عند الصلاة بالنسبة للأيام الأخيرة كان يحتاج إلى من يساعده حتى يستطيع أن يقوم وينهض، لكن في أثناء الصلاة لم أكن أعرف كيف كان يعمل ليقوم. كان يقوم أثناء الصلاة من نفسه، لم أكن أعرف كيف يتمكن من ذلك، وهو فيما عند الصلاة يحتاج إلى مساعدة لينهض، واهتمام كبير جدا عنده حتى في المراحل الأخيرة من حياته، اهتمامه بالقيام في وقت مبكر، القيام الثلث الأخير في الليل، أنشط حتى من ممن هم شباب، نشاط كبير واهتمام كبير والصبر كبير.
0: وفي تمام الساعة 8:15 من صباح ذلك اليوم صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية، بعد حياة زاخرة بالجهاد والعطاء والتفاني في سبيل الله ومن أجل المستضعفين، بعد أن اختط للسائرين درب المسيرة القرآنية المحمدية، ومثل النموذج الصحيح للعالم الرباني، ورسم المعالم البارزة للمنهج الإسلامي المحمدي الأصيل، في رحلة طويلة مع القرآن الكريم ترجمت مفاهيمه الإلهية إلى عمل مثمر وجهاد مستمر. وهكذا مضى رحمة الله عليه، لم يثنه شيء عن مواصلة المسير، متوكلا على الله، مسلما له أمره، آملا ومنتظرا فرجه ونصره، حتى تحقق ما أمله وتمناه بقدرة الله سبحانه وعونه ورعايته، فلم تغمض عيناه حتى رأى ثمرة جهاده وجهوده في سبيل الله، وجنى الجميع تلك الثمار الطيبة عزة وقوة وتحررا وتآلفا وإخاء،
1: واستثمر حياته بشكل كبير، فلم يكن يضيع وقته أبدا، كان يستغل كل وقته فيكون في حالة عمل أو شيء مفيد أو شيء مهم، مع هذه الأوقات الضرورية للنوم أو الأكل أو ما شابه، وما عداها كان يحرص على أن يستثمر كل وقته في شيء مهم وشيء مفيد وشيء نافع، وهمة عالية وصبر عظيم تغلب من خلاله على الوضع الصحي، إضافة إلى الاندفاع الكبير القائم على الواقع الإيماني الذي كان يعيشه. هذه من أبرز الصفات والمميزات، ونحن حقيقة مهما قلنا لا نفي بحقه، لا نفي بحقه، من عايشوه من عرفوه يعرفون الكثير الكثير مما هو فوق ما تحدثنا عنه. ومن أهم ما يفيد في معرفته ما تركه من أثر هذه المسيرة القرآنية العظيمة التي هي من محاسنه، من آثاره والمكتوبة له عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المقتدين به والمهتدين به، إنه قريب مجيب.
0: في يوم الجمعة 20 من ذي الحجة أصدر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيان النعي لوالده الراحل رحمة الله عليه. نزل هذا النبأ الأليم كالصاعقة على قلوب الجماهير المؤمنة، والتي توافدت إلى محافظة صعدة من معظم المحافظات للمشاركة في مراسيم التشييع والعزاء، وتقاطرت المواكب من كل حدب وصوب متجهة إلى مدينة ضحيان، مسقط رأسه ومستودع جثمانه.

وفي صباح يوم الأحد 22 من ذي الحجة أمت الجموع المحتشدة المكان المعد للصلاة على فقيد الأمة في طوابير منتظمة

0: قبيل الصلاة وقف السيد عبد الملك بدر الدين أمام الجموع الغفيرة في كلمة قصيرة عزى فيها الجميع برحيل هذا العالم الكبير.
1: هذا الحضور في هذه المناسبة التي هي مناسبة مؤلمة لنا جميعا، رحيل رجل عظيم من أولياء الله من الأوفياء مع الله، يستحق أن يكون الناس أوفياء معه. هو يبلغكم سلامه قبل رحيله، وله أيضا وصايا هامة في مقدمتها، ويوصيكم جميعا بتقوى الله، يوصيكم أن تستمروا في هذا الطريق نصرة دين الله سبحانه وتعالى، لأنها مسؤوليتنا جميعا، وهي المسؤولية التي أمضى حياته كلها من أجلها. كان صادعا بالحق، يمثل النموذج الصادق للعالم الحقيقي، العالم المسلم، العالم المجاهد، العالم الذي ينتفع بكتاب الله، يتأثر بكتاب الله، يجسد تعاليم الله، يطبق دين الله. كان شامخا وكان صامدا وكان ثابتا، لا تأخذه في الله لومة لائم، لم يسكت حين سكت الآخرون، صدع بالحق في كل الظروف، وضحى بكل حياته، بكل وقته، بكل راحته من أجل خدمة أمة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان راضيا عن الله، راضيا عن كل المتاعب والآلام والشدائد التي واجهها في حياته من أجل الله. ولقد أقر الله عينه، ولقد أرضاه، ولقد رأى ثمرة جهوده، هذه الجهود العظيمة التي بذلها من شبابه وقدم فيها كل ما يملك من عطاءات ومقدرات، رأى ثمرتها في الأمة، عزيمة، جهاد، صبر، دين، استجابة لله. هذا ما كان يأمله، هذا ما كان يطمح إليه، هذا ما كان يسعى له. ولأنه مخلص مع الله وصادق مع الله، استجاب الله له وحقق له كل آماله وأمانيه العظيمة تجاه الأمة. من ثمرته هذه المسيرة بكلها، المسيرة الجهادية القائمة، هي من ثمرات جهوده، هي بركة أعماله. ولقد كان في هذه المسيرة ومنذ البداية هو المربي، هو المعلم، هو القدوة الحسنة، فجزاه الله عن أمة جده خيرا.

وفي موكب مهيب توجهت الجموع الغفيرة بقلوب منكسرة وعيون دامعة لتشييع جثمانه الطاهر ومواراته الثرى، مكبرة ومهللة، مفجوعة برحيل رجل الإسلام وفقيه القرآن وقدوة المستبصرين ومنار الهدى والدين وأمل المستضعفين وحبيب قلوب المؤمنين. على مثلك الأجيال تبكي مؤبدا وتفديك بالأرواح لو ينفع الفدا، فيومك في التاريخ يوم مخلد به انهد ركن الدين والبغي عربدا. أفلت وكنت البدر في حلك الدجى، بنورك نستهدي الصراط المعبدا. رسمت لدين الحق نهجا مميزا يقود إلى العليا وينجي من الردى.

نهض بدين الله حتى تسنمت مبادئه العظمى نجوما وفرقدا، وكنت قرين الذكر والبر والتقى، وصولا لذي قربى ودودا على المدى، عصيا على الإحناء صلبا على العدا، وإن أزبد الطغيان يوما وأرعدا، عليك من الرحمن أزكى تحية، وطابت لك الفردوس فاهنأ مخلداً.

وعندما اقترب الجثمان الطاهر من المكان المعد لاستضافته تم تحويل مسار المشيعين عن ذلك المكان الذي لا يمكن أن يستوعب تلك الجموع، وانطلق الجثمان إلى مكان الدفن مع عدد قليل يتولون دفنه في تلك الأرض التي تباركت واستبشرت بقدوم هذا الزائر الكريم، وتباهت بأنها مستودع هذا النور العظيم عليه من الله الرحمة وأزكى التسليم.

وإن لنا من بعده في سليله لخير عزا عن فقده يحسن الصبر. فإن غاب ذاك البدر عن أفق فلكه فقد أشرقت من نجله أنجم زهر. فيا دوحة المجد الذي عندما ذوت سمت ونمت في المجد أغصانها الخضر. عليك سلام الله ما ذكر اسمكم وذلك بين الناس آخره الحشر. ولم نر بدرا قبله غاب في الثرى ولم نر طودا قبله ضمه القبر. وقد كان بطن الأرض يغبط ظهرها عليه فأمسى البطن يحسده الظهر.

0: وبعد تمام الدفن ومواراته الثرى، تم استقبال جموع المعزين في مخيم واسع كان أعد لهذا الغرض بمدينة ضحيان، حيث توافدت الجموع المؤمنة من معظم المحافظات اليمنية، وفيهم العلماء والخطباء والشعراء الذين أحيوا هذه المراسم بالخطب والمواعظ وقصائد التأبين التي تحدثت جميعها عن عظمة هذا العالم الرباني ودوره الرسالي ومسيرته القرآنية وما قدمه في حياته الزاخرة بالجهاد في سبيل الله ومن أجل المستضعفين كعلم من أعلام الهداية ونموذج أمثل للعالم الرباني وكقدوة وأسوة لكل من ينشد خدمة دين الله وبناء أمة قوية متماسكة تمضي على خط القرآن الكريم وفي طريق ذات الشوكة حتى يأذن الله بالنصر المؤزر والفتح المبين. وعودة إلى المشهد الشريف والبقعة المباركة حيث يرقد هذا العالم الكبير، لنختم هذه اللمحة المختصرة من حياته بقراءة الزيارة المباركة كي نبره بذلك وننال الأجر العظيم الذي وعد به الرسول الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وسلامه في قوله: من زار قبرا من قبورنا أهل البيت ثم مات من عامه الذي زار فيه وكل الله تعالى بقبره 70 ملكا يسبحون له إلى يوم القيامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام على النبي المصطفى، السلام على علي المرتضى، السلام على فاطمة الزهراء، السلام على الإمامين الزكيين الحسن والحسين وعلى جميع أهل البيت الطاهرين. السلام عليك أيها السيد المجتبى، السلام عليك يا بدر الدين والهدى، السلام عليك يا منار العلم والتقى ومثال الصدق والصفا، السلام عليك يا من جبلت على حبه قلوب المؤمنين وامتلأت لهيبته رعبا قلوب المجرمين. السلام عليك ما كان أقذر علمك وأرجح حلمك وأكمل عقلك، السلام عليك ما كان أعظم نبلك وأوسع خلقك وأظهر فضلك، السلام عليك ما كان ألطف طبعك وأجمل عطفك وأشد تواضعك. أنرت بإرشادك قلوب العباد وأبنت بعلمك سبل الخير والرشاد وجاهدت في الله حق الجهاد، باينت الظالمين وأخفتهم وأدنيت المؤمنين المتقين وأكرمتهم ونعشت المستضعفين ونصرتهم، صدعت بالحق ونطقت بالصدق، لم تأخذك في الله لومة لائم، فتظاهرت عليك جموع العدا يبغونك الغوائل والردى، فصرت مشردا مكلوما وودعت مبعدا مظلوما، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورضي عنك أحسن الرضا وأسكنك جنة المأوى وأشركنا في جهادك وتضحياتك بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم إنا نستشفع إليك بذرية نبيك المطهرين في تعجيل النصر لخلفهم الباقين الذين شادوا منار الدين وجاهدوا الطغاة والمستكبرين. اللهم فقرب نصرهم ودمر أعداءهم وعجل الفتح المبين عليهم وعلى أوليائهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنه طالما جفيت هذه الذرية الزكية وتظاهر عليها ضلال البرية، فصل على محمد وآله واحفظ لنا البقية الباقية، واجعل عليهم من الشر جننا واقية، وانصر المجاهدين في سبيلك وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله الطاهرين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين، إنك خلقتنا مسلمي ومنحن عرفنا نفوسنا مسلمي، وما عز وعظم إلا لك يا علام الغيوب، الذي بيدندن راسه ويخلي نفسه منحط خضعي بين لحظي. ارفع قدرك، ارفع قدرك، بما عاد ارفع قدرك بمسايرة أولياء الله. هذا ولي ولي من أولياء الله، من وقع ساير ساير، انسالك المتملقي، انسالك المتمهزلي، ناد مهزلو برسول الله. بدعت المسيرة القرآنية بأوادم سعمات عدت صابعك، لو ما استشهد السيد حسي بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ما انتهج المسيرة تقوت، قام السيد عبد الملك تولوا الناس، الناس تولوا، ما همش الناس لاحين هغبية بيسمعوا الخطب هذا ويسمعوا الكلام حق هذا ويسمعوا ويقارنوا، بيطرح كلام تقول نا تقول جنيها كلام رجاء، قالوا معقلي وفعلا عقلوا الناس وفوضوا الناس. اليوم انقدر البلاد، انقدر اليمن، امانه انك انقدر احنا نا، ما اقول لك انا اسهل من ما تعسذنك، اضرف طول متمهزل بنا وتل ارتيريا ما فعلت بنا ذاك الوقت، تمام، ما تولينا الا من وجع، بعد ما قالوا ما تعرف صاحبك الا بعد ما تجرب غيره. هذا الامام علي بامر سماوي من ارحم الراحمين، وغر انك هنقد النظام الاول حق نظام عفاش، ما عاد كان شي حيوه المناسبه هذه، خلاص ما هو قال هجعنا من البيت عمن علي، ما هو هذا جيتوا لنا بخبر من اخر العمر، تمام، ومن سنه لا سنه ولا كان الاولين يحيوها مناسبه في الجوامع. الجيل هذا ذا حين هل بيقوم بيستغرب، لا عاد داري من علي ولا ما هو علي ولا ما مهمة علي، انه جال عندنا لا صنعاء، وجال عندنا برسالة رسول الله، وآمن واليمنيين ودخلوا في الإسلام برسالة، واليوم بيكفروا بتوسية بيتوسوا لهم من داخل أمريكا. ما هو سبب ان الناس تخاذلوا، احيينا هذا المناسبة نزد نحيي نفوسنا بمبادئ بقيامة بقرأ وقرأ ونهج البلاغة وبسروا ما بين من حكام كلام من العيار الثقي، ما كان خطاباته وما كان أقواله وحكمه كلام عسر، ولا تسمع لهن ولا حاجة ولا لاغية إلا عن عمر عن أبو بكر عن عثمان بس، هذا لو ما بنقول فيهم شيها، تمام، وهذا ما بش منه ولا خبر، لكن ذولية وما زل سلمنا شلم لا حق ولا أذاوة، أنتوا بتلاعنوهم بتلاعنوا أصحابه، لا حد بيلاعن ولا حد بيتكلم ولا يخرج مننا هذا الحق، تولوا تمام، تولوا الناس ساعة ما ذاحينه بيصير الأب يصير يحج ولا يصير ينماسة بيفعل عاقل داخل البيت، يا جهالي هذا أخوكم سواء الكبير ولا الصغير ولا الواسطي، داري انه فيه الحكمة وعيلف الموقف وعيلف اخوته وعيحزم اخوته، ما عيخليش الدنيا هدا وضيع مه، وهذا هو اسلام، هي امه ضلال وضيع امه، لكن لها الحمد ولها الشكر، لا جاه الله زجا ما يرد الناس ولا حرام انك هنقدم من الحيط ويا زغوفاه. لحن كيف الاسلام، لحن هالاسلام يا صاحبي بيشوهوا به، ما هو قال بسر المسلمين بسر الإسلام، سمعت ما عبي يقولوا شي بسروا أفعالهم ولا بسروا الإسلام، واليهودي يجر القرآن ويخطاي حرقه، أين غيرتكم يا أوادم، نا هذا رسول الله الطاهر رحم الراحمين رحم الله العالمي ورسول الله، والله هي والله مه، لكن الذي بيشتغل وراء الدين وراء الإسلام يهود ونصارى، وقوموا لنا أوادم من داخل قل من داخل التيمة مسلمي، ورجعنا ندمحك بين بيناتنا ونسحق بين بيناتنا وفلتنا الأصل بأصله. اليوم بسر من هو متولي اليهودي ونصراني، كيف موقفه؟ كيف كان يعظمه الأمريكي؟ كيف كان يعظمه دولته وهيبته؟ بعد ما وقع المجلاعي نا فدق وجدوي، اليوم صاحبه اللي كان يعظمه ما عبش لك كلمة لاني كولا عدل قدر وسقط من العين، قال خرج من عيني حرام، ما عادوا عندي لهنيك ما مه إنه متولي يهودي ونصراني وبسر النهاية والثمره. أنا موقف الخليج ولا والله فعله موقف لغزة، ها واحد يستايزوا على الرقل ترامب جدهم عيمز الشذب لا عيونهم عدو بيحلبهم زلات، ما قصتك إنه قدو غير هكذا وبس بيمز الزلات هاتوا هاتوا حلب الحلب. قالوا من ساير البطاء كم الهدايم، من ساير الزلات زل، من ساير الأنذاء أصبح مثيلها، ومن ساير الزلات أصبح قتيلها. هذا الطريق الحق وهذا طريق الباطل، ولاية الإمام علي خروج الأمة العربية والإسلامية من ظلاء وضياع وإنقاذهم لا طريق الحق. وأنه قعوا ناس ونبي نصلي عليه إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل سام اف ام،
0: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا في حديث حول الاصطفاء وأهل البيت سلام الله عليهم، تكلمنا حول دوائر الاصطفاء وكيف أنها هي سنة الله، كيف أنها هي سنة الله في الهداية، إن الله يختار من دائرة القرابة بعد الأنبياء. وهنا نأتي إلى حديث الغدير، باعتبارنا في يوم الغدير، وإحنا قبلها قلنا أن الله بيختار ضمن مبدأ الكمال أولا، ثاني شيء من دوائر اصطفاء يعني دوائر القرابة للأنبياء، هذا سنة الله في اختيار أعلام الهدى. إذا جينا الحديث الغدير، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا الآية ادت خطاب يعني ساخن بشكل كبير جدا، وواضح أن الموضوع الذي يراد الآن تبليغه موضوع يكتسب صفتين. طبعا هذا الآية من في سورة المائدة، من أواخر السور نزولا يعني في القرآن الكريم. النبي قد بلغ التوحيد، بلغ العبادات، بلغ يعني المعظم الساحق من تعاليم الدين والإسلام، ما أساسيات وأصوله قد بلغ كل شيء. الآن بالنقطة مهمة جدا، يعني لم يبلغها بعد، يعني هذا النقطة من خلال الآية القرآنية بيتضح لنا أنه الموضوع الذي لم يبلغه بيكتسب صفتين. الصفة الأولى صفة الأهمية الكبرى، لدرجة أن فاعلية الدين لا تستقيم إلا به، يعني فاعلية الدين لا تستقيم إلا به، وإن لم تفعل فما بلغ